0: تعني الفضول والقفول أسمت بدريا وسمسي من أفول وصليا والي صلاة بسلام على النبي المنتقى الماهي الملام هو الذي سميته ساقوة ولا لوسام وسد علوة وليهب بجائه ما لم يكن لبسر من قوة بلبسكن ولتكسني ولتخنني عن بيوهم وحترسن يا واهب الرجوهم يا متهالي صل ولتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سماته سوهرم ولا لوالأساب يا سرحم ولتخنني بسكر عن سكايا يا من كفاني يسوي النكايا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

لله الكلي وهو الله الأحد، الصمد المغني لمن له التحد، أزب عن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولد، تبت له ولن يروض من جحد قطعا ولم يكن له كفءا أحد، جهت في البحر الذين سلسوا ومن تزندقوا ومن تلسلسون، عن انتفوا معا بأهل بدرك وبهم

بالسلام يصلح كلي بها بكم فقط فأفلح. لما استمكت بالصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام. أبي بجاهه عدايا السخرك لي جميعا ولي الخير.

تاريك لنصتي على العيد الأشرار لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا بكونك العزيز

فعن كجلها فعندك جلها غدا مفيدا لك توجهت بذي القصيدا فعندك جلها غدا مفيدا لك جعلتها.

على المنتقم ما لا يزال صرمدا من نقم فجورهم قد جرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر وإلهم غدا لدى كشف النقاب ثم السلاسل تلازم الرقاب نفوسهم نجسة

وكذبوا وجحدوا ونفروا. إذا لقيتم الذين كفروا وكذبوا وجحدوا ونفروا لئن اشتري الدين بانقلاب فأعملوا السيوف في الرقاب توجهوا

القليب وليكن بهم ولين القلوب منعلهم بيضاء يجريم بلا نهاية وكسر أجريم فيتني بجاههم وفزت بخير عيش وعلاك.

بك والمرض باقٍ يقود للأجور في الغرض أكابني الله لي هو الملك كما به يغبطني كل ملك دعاني الأكرم والمكرم قائما كليتي يكرم أجابني الباقي ما يسرك ويستنحو لجهاتي الشر لقين الحج لي ليس يموت

الرحيم. قل لله ما في الأرض والسماء وما بينهما منفردا معمما أحمده ثم أصلي بعد على الذي له العلا والمجد أكرم خلقه لديه أحمدا بآله وصحبه ذوي الهدى إلى تتيم ذا التجاء في رجب له بذا الدعاء أستغفر الله الغفور من جميع أن يستشفعك.

وإله غيري قني في الدارين كل الضير. أنت إلهي وإله غيري قني في الدارين كل الضير. نجي فؤادي من الحزن

في عالم تطفني كل الضرر بيديه وليك يستر البشر حتى أكون عابدا شكورا إذا حيبا مفلحا مشكورا اقنع رايقي.

وجملة الأدناس والعيوب نزه جوارحي عن المعاصي وليجد بالزهد والإخلاص يا بر إني قد جعلتك هنا وليعد حصنا ومن جن من عنا كما حين عني ذنوب واجذب إلي ما جرني لأدبي نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختاري نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختار ذوت من الذي مضى من شك قفية من قبلي وإفك من علي يا كريم بالنبي كوني إذا تضحر وأدب

غرمت نفسي واعترفت بالذنوب، هب رسول الله ليغفر كل حب، غرمت نفسي فتبت يا غفور، إليك فاغفر لي وصيرني شكور، أتوب للغفاي ذا إقلاي بالذكر.

طيح بين ما يجب للأول فبتنا بالعدي في الشهر الرجل كل وجهي ربي ضميرا أعتجب قبلت كلي لكريم وبخان توبيخ إكرام وقلت بخبخان لك خطابي شاكرا مؤرخاك.

برزخا غريب عن كل سوء برزخا يا من يدين كل طود شمخات لكن ليقهر كل جان بزمخا أن يكف كل باغ جفخات فسجي من لم يطعك أفخان فسجي من قد خلدت تأوخا لك من قد خالفوك دوخان أوتي لك به فالشيخا مجائه يا خير هاد شيخا أخير به لي كل من تبلخا ولي مخدل سيل جلخا مجائه لي عداك دخدخا أمن قبضت كل من تدخدخا كفتي غيهب غيهب ما تجخجخا كن الليالي فشكرت بجخا ما وتعني الأذى والوسخا فبيبشر كل هال رسخا عليت عنك فلدم لي الرخا وليبكوني فتى مصرخا بثري سلخته فانسلخا وجل الكريم أرض الأصلخا بدت بيع السلع لم يفسخات أخذا لها بيع لي لن يفسخان بدت بيع السلع لم يفسخات أخذ لها وأبدا لن يفسخان يا مغني إلي الساق دردخا هب لي فراقي كل من تبدخان لقتي البحر فصرت الشندخان تند العدا فلي وجه شندخان وجه إلي ما أصير نكفخان ليقر لي كل داع قنفخان لي سخرا مسلسا قد أقمخاك بأنفه مسدرجا والشمخا إيه وجه في الجيوش في الدخا قراس كل بانتقام كردخان دعم ظلم قريب غريب صرخا إذا وصيه فدا

عاد هو يا خير عبد فقها كون من سيف الجهاد تسخا خير الصلاة بالسلام رسخا محمد من قلت فيه بخبخا والآل والصحب وكل وبخا وإذا مرضت فهو يشفيني ويتوشي إلي يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن غرض أسألك اللهم الاستكانة لك الدواء لجسمي والإعانة ذلك فضل ذلك من فضل الكريم أيسر من

وما أسألكم عليه من أجر. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم ضران. وقال حفيد نجل الشيخ الشر دنيا أخرى وكفاهم ضرا. من بجاه المصطفى خير الورى من به وهب ربي الصورى. أسأل كونكم معا

بلا تحاسد ولا عدوان. كونوا عباد الله يا إخواني بلا تحاسد ولا عدوان، من حب الأخ ليك يحب

فصاروا إلى الإله بالمتاب، نبهتكم وإنكم منتبهون. ومن أكرمه الله مين؟ اجمع صغارك وفارق الحسد، ومتحبب بقلب وجسد، جمالكم علم وسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب. جمالكم علم وسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب. رميمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد. رميمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.

لبدرك عن يد العاصي ويعلي قدري، هو الذي زعزح أهل الحجر عن وجادليك بخير أجري، له نظامي سرمدا والنثر وهما قد جادليك بالكثر، تبتله فكف عني مرضي يقتله وجادلي بغرضي، نبت ما لم أضلي برفدي مثل عين من خد من رفدي، جني علما يا عليما أرقدي كان وسقلي فوق فتول أقتدي، يا الله يا أحد يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد، لست بعد ولست بولد قل لي من إليك ينسب الولد، ولعداك وتكن لي يا أحد يا ذا انتقام ما له كفء أحد، بك إنك العزيز والحكيم هب لي إعزازك والتحكيم، بك إنك الخبير والعليم خبر وعلم واكفني الأليم. قسم جناب

صمد قابل عصمة من كل كمد رزق سرا قد يطيب الخلد قياما غني عن والد وعن ولد بينت يا ربي يوم السبت كبير مغن وتكثر نبتي هيدا مشكري كل وقت ونجني من موجبات المقت اشكر يا الجار واشكر خفتي ورقبي كل فقيه مفتي لك توجهت بحرمة الأمين وبأمينك الذي

لغفري وكلما علي عني كفري أدم كراماتي وخلد بشرين قل حياتي بشت خير البشر هي بكوني عند خير البشر وشري مني ستتي وعشرين أنشر علي بركات الروح ولك والمختار نور الروح محمد وسيلة الصفوح وجنتي عن شرر اللفوح هذا الهواء والأرض والفصيح يا من تنزل عن الكفيح مزق سلامك بلا مصوح وسقما لمصطفى النصيح على وصيتي إليك أحمد قل وسلم وحياتي.

وصمد المرضي من قد جحدا كم يليم منايا وغداك بعض ولي خلد رغدا لجت بالظاهر والخفي وليكن في أبد بالطي فبعض بالعظم المخفي قال يا ذا العرش والكرسي كل بي في منطقي والسعين وفي أقائدي وخلد رعين وجبه لي كرم الغني قال واسع المكرم الولي نظر به كلي وسدد رأين قال به أنجت ربك وإيه مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام.

قبل سلم فادي واسمي سلما من كل شيء قد جرد ألما يا قصائدي إليك السلما وثقني بالأذى والظلما نجبا كل ممن ظلما يا خير من نجا ومن قد سلما عليك وصني اليوم يا رحمن يا من له الدهور والأزمان رحيم يا ملك يا ديان يا من له الأرواح والأعيان وبين يدي بالجنان تكوني ويثبت الجنان يا من له البيضان والسودان ومعه الأطلال والويدان يا من له البيضان والسودان والماء والإطلال والويدان يسل يدي به الأقران توج بك وينتفل

في آلهم وصعبهم والمجملين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. غنى شكورا لي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون. بالله جل

أبد واطيبا أجرا غير ممنون إذ قتلت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنون وجدت وجيلا بالشكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومسنون عند القصائد.

أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني. أنت الحفيظ لي.

يا خير الشافي شفا كل بتحسيني سمعت نعم فاقبلت ما شكرت به اصطابت النون قبل الفاء والسين كفيت إيجاب

نفيت عني من غر بجيفتهم وأخرجوني كما سور ومسجوني عن إفراد ومسنى أبغضهم صم وبكم وعمي كالشياطين.

هنا أخرى بالتصحيح وتوطين. لله جل يدي والقلب مع بدني وساقلي فوق ما عند السليطين. يا رهب على أعضائي وللتزموا.

هذه وحماني من عداي معا ومن مريد رجيم كاد يغويني. نما الحفيظ لي مهما استجرت به أجارني وكفرني

زلزلني وليعين حقا خيرا كل تعيين. توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني علي سرابد سليم.

يا خير معت بإعطاء المخازين. يا الله يا بر يا رحمن سق غرضي ما عشت لي دون كسب غير محزون. يا خير بن رضي يا خير بن رحيم هب لعبدك زاء أن لا أحاسب

وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن اجزهما خيرا بالتمزين. على النبي صل بالتسليم بالحنفاء يا من كفاني عدوا كاد يخزيني، لك السنة ورضا والشكر في أبد.

يا خير المؤمن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد أريد بالفسح طرا وسعانيني ويزعم أسارا تلازمني وتكفني كل شيء.

نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا بالمدافع الطرا والسكاكين. نجوت من فتن الأعداء.

على النبي صل بالتسليم بالحنفاء والتقي طيفك زارج عم بالتسكين. مدى الحياة ما تقضاه من عمل وطي قلبي بإيقان وتمكين. لك انصرافي بقرآن ورتله وامتداح رسول منك مامون. فاطبع لحني من

إلا أقبلتها المختار واسطتي واتجي حوث غسي خير التسمين. حديث الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آمين. إن كنت ذا وطن

أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين. أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين. ذو الكيم لي يقري بكن وله حمدي وشكي وفي الدارين يعليني. إن يضيف العلم

وكونه يوم الحشر والدين إلا يقبل طبع المختار إذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني إلا يقبل طبع المختار إذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني لو الشكر في ذا اليوم يا صمدي يا الله ذا العين قبل الراء والسين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كوي المرادي وليرد ما يخشيني بالطي والجرب هب للسؤل دون عن يا خير مغن مرب قد يخليني ربتي فلت وصعي هنا وغدا بلا حساب وكل تحليني حببتي بالله فقد فاق مطلبتي فتكفني كل حين كل ملعون من تقبل وزيد شكري وزيد مددي كن شكوري بشرى حويك العين توجه لي ترضاه من عمل أو من مقال وكل سوء تكفيني كبيتي إذا مع أمس والأوريا مع سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجئنا بأماء الغيب في خلدي وصم لساني من لحن الأغانين يا رب صل بالتسليم على سندي والآل مع سعبه شم العرانين عليه صل وسلم بالجميع وقد للبقي الذي ابتدى ابن مزعون بطيج لي ورب لي كل ذي حسد منازع بالسنان الشيء

إني العبد الخديم سقط ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. إني العبد الخديم سقط ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. ليكن بكم سرمدا واجعل مسيري يزا جف الفرا للورى مثل المحارين. ثابت حاجي لمن يقتل

يا رب صلِّ بالتسليم بلا عدد على بشير نذير منك مأمون نبيك المصطفى بالصالحين معا وكن بكل في باد ومكنون قلاني قهار قلب كل غم لا تنازع والانقاد الامن نزع البركه الله الرحيم نزع البركه الله الكريم نزع البركه الله الكريم كمن يشاء

قنا لغير ذري قضاء من له البرايا والفعال والزمن الساق إلى مسرتي مالي النحام لكن يقود للرضا والمنحام ذاعت القلوب والأبدان بمن في

جاء بالحسنة فله خير منها. ملك نفس الخير ذو النفسية، طلبة الفرح ذو السلبية، نفع كل الله ذو المعاني.

للمخالفة والقيام، كل يتي بالصوم والقيام حجبين عن العدا ذو الوحدة، عبد الله مع النبي وحدة سلب ذو القدرة والإرادة، وعلمي ما شئت إذ أراد، نفعني بغير ضر ذو الحياة والسمع والبصير عبد زاميا، هباك رب الله ذي الكلام ما بلغيك نارك الملام، غير من جاس عليه الفعل كم يمكن وتسع

لعث أو لسواء الأثر خذ لي صدق مع الأمانة كما له التبليغ لي أمانة خذ لي وجه ضد إله خير نبي وأنبياء ذي الإله هي اسم لبشر يبدو على جميعهم عاد ينمي العلا رسله ويومه والقدر والكتب والأملاك منه الصدر من قال لا إله إلا الله محمد أرسله إله من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله نغير الأقائد السنية ذا عمل بالطاعة مرضيا هذا بنية لإبليس بلا قيل لها إن إلهي قبلا الحمد والشكر لذي النفسية مع صفاته العلى القدسية من جاء بالحسنة فله خير منها ما يقف

ألم تر أن الله أخزى بذكره مسيلمة الكذاب إذ جاء وشبه القرآن ربي سر قهر مزحزح ويريه دع ليلا وكرها القرآن ربي سر قهر مزحزح مجاريه دعا زيلا ومكرها حكى الغمر ألفا أشعت فضوحه وأربع عن ذكر حكيم وكرها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول لله طردا مستفها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مسفها نحن نحوي بطرد مشيعا بتأييد الحزوم.

هدمت بناء اللغو بالحق مادحا ولكن حكيم أنثى الحمق النزها طرد مكاتبي قبل الغيب واللغى وربي هذا أمري.

المضرة واليقعد في الدارين ما شئت أوجا خرجت لفضل الله من كل مفسد وربي كفاني كل ما عنه قد نهى يقود إلى الباقي واهب مكرم يقود إلى الباقي واهب مكرم ورقى ما اختار.

أم سواها ما ارتضاه لي والعدا في البحر أرضيت المدرى هداري بمحن مشيع في العدا وشربي لله دون المرنتا أديم شكور الله شكرا مخلدا ولقد رب البشر والبشر منتهى واجهني بالبشر والأمان.

لكن ومني خدمتي قد قبلان تنتظر خدمة مدح والصلاة وصعني بربه عمن قلان أبط ربي إن من لم يعبدا وسيعبد ببحر أزبدا أجل ربي عباده لك

0: نفعني النافع معلي القدر بكوني إلي مع أهل البدر وجه الجزاء شكر وأجور أبي ولا يدح جهاتي من يجور أيالي الأكرم بالأماني خير حيم الرافع الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الذي سمي ذا مكانا مع سلام والتنير مكانا ولالي والصحب وزد بروري بلا مشخة ولا غرور تواب صليا صلاة لتجر خير صفاء لرضاك يجر على الذي سميته ذا عز مع سلام الأكرم المعز وآله وصحبه وخير لي في كل شيء مالك واختر لي وصل كل لحظة يا منتقم على الذي لنفسه لم ينتقم وهو الذي سميته ذا فضل وسلما عليه يا ذا الفضل واشهد بكوني بك ذا استغنائي يا مذهب الأعداء والعناء وعندك اجعل ما كتبت فيهم خير جهاد فيك والتك فيهم وصلي يا غفار ولتسلما على الذي به جلوت الظلما وهو الذي سميته مطاعا ولا لوصحبك ما أطاعا وصلي يا رؤوف ولتسلمي على وسيلتي إليك المسلم وهو الذي سمعته مطيع ولا لوصحب ومن يطيع وليهب في حركاتي والسكون ما لسواي أبدا ليس يكون من الثواب والأجور والأمن وليهب منك بشارات الزمن وليخد بخضر عظم الذات صفا ذوي الجنات في لذات وتل به كليتي طاعاتي لقالخ الأوخات والساعات وصل بالتسليم دون عدد يا مالك الملك على ذي المدد وهو الذي قدم صدق دعيا يا من به كتابه خد وعيا وآله وصحبه وملك خلك حبك بلا تصعلك وهب له جملة ما يريد في ملكك الواسع يا مريد ولتغنيه بك عن الملوك وبرسول الله عن سلوك وهب له تربية تقي المريد حتى يكون واصلا كل مريد وهب له ترقية تري الكبار زيادة تقودهم للاعتبار وهب له سياسة تنور عقول من قلقت يا مصور وهب له حبا يفوق أبدا حيث اختفى عن الورى أو قد بدا يا الله ذا الجلال والإكرام صل على درجة الكرام وهو الذي سميته برحمة ولا لوصحب وزده رحمة تقودها في جملة الساعات إلى ذوي الإيمان والطاعات وصل يا مقسط كل زمن مع سلامك على ذي الأمن وهو الذي سميته ببشرى ولا لوصحب وخلد بشرى له إلى دخوله الجنانا وصف سرمدا له الجنانا وصف عقدي مع الأقوال وجملة الأعمال والأحوال وصل يا جامع ولتسلما على الذي له صرفت القلم وهو الذي سميته بغوث نبيك الجال الأعادي الليث وآله وصحبه والإقماء كل عدو بالنبي انقما ولتغنني بطردهم لغيري عن الملاخات وحل المير وتل كتابتي يا شكور فوق العبادات لك الشكور الحمد لله بلا انتهاء من لي يقود ما له اشتهائي له شكوري وهو الغني الواسع الباقي هو الولي له خطابي وخضع حوجائي محققا بلا عن الرجاء غني صلي سرمدا وسلما على الذي قاد إليك العلماء وهو الذي سميته بغيثي كما به عني محوت عيثي سترت فصر لستر العورة لوجه باخ لي خاد ميرا أخفي إلى الجنان تفسير اللجا وهي في مختير لي لن تلجا أذهب باق لا يزال مائرا لجل سواي واشترط ضمائرا له شكوري على الأثمان إلى الجنان مالكا أزماني صل وسلم سرمدا يا مغني على الذي بربه يستغني على الذي سميته غياثا يا من به جعلتني عياثا على العدا معا بلا توجيه منهم لياد ليك الوجوه ولتغنني بك وبالرسول مع الذي اللي اخترته من سولي ولا توجه سرمدا لي لجا يا من به لي أبدا لن تلجا ولا لما اللي اخترته وللثمن خل الورد لي الدهور والزمن حولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يقود لي ثمن لجب الانتهاء باخ مصيري إليه دنتها إلي خاد المنتخى الأجر العظيم بمن عبدت حبل بالدر النظيم محمد صلى عليه الله في الآل والسهب ومن والاه أنا لني الله به ما لم يكن ولا يكون أبدا بلفظكم وصلي يا مانع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي وهو الذي بنعمة الله دعي ولا والأصحاب آب البدعي يا من له اسم فاعل من ضري يا من محى مفاسدي وشري به وسخط لسوى نحو الكدر صلي صلاة لتنير الخبر مع سلام ليصفي أبدا عمري بشر وأمان لبدا على الذي هدية الله وسم ولا والصحب ولشكر ما رسم محوت كل ما توجه لي من المفاسد أطبت كليا بعصمة من كل كد وكدر إلى الجنان وليبشرني الخدر وصلي يا نافع أنفع السلا على الذي بخدمتي باها ملا وهو الذي بالعروة الوسقى بدت سماته كما به الصحب هدت وآله وصحبه كما مضت تحليتي به وأكدار قضت وصلي يا نور صلاة بسلام على منير نوره جل الظلام وهو المصمى بصراط الله ولال والصحب رجال الله وصلي يا هادي صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام وهو المصمى بصراط مستقيم كما به كفيتني كل سقيم هديتني بجائه هدايا لم تنهني من بعدها شكايا وصلي يا بديع ولتسلمي على مصفي خلب ذي التعلم وهو الذي سميت ذكر الله ولال والصحب أسود الله وصلي يا باقي صلاة تبقى على الذي حوى العلا والسبقى وهو الذي سميت صيف الله ولال والصحب عباد الله يا من به وهبت لي خير الشكر في كل شيء يا حكيم يا شكور وصلي يا وارث ولتسلمي على أجل العالمين السلمي وهو الذي سميت حزب الله ولال والصحب محب الله كما به أورثتني خير علوم وغيرها من المزايا يا عليم وصلي يا رشيد ولتسلم على الذي تفضيله قد علما وهو الذي السمات نجم ساخب ولال والصحب ذوي المناخب وصلي أكمل صلاة يا صبور مع سلامك دواما يا كبير على نبيك رسولك العلم سيدنا محمد ماهي الألم وهو الذي سميته بمتبى ولال والأصحاب أهل الاتباع وهبت لي بجائه يا باري كوني باخيا بلا مباري فيك وقد نفعت بالإخوان كفيتني الأسواء والعدوان وصلي يا قدوس يا من جلى على الذي إليه سقت الفضلا خير صلاة قد تلازم السلام يا من لغيري به سقت الهمم سيدنا خير الورى محمد ولال والصحب بلا تعدد وهو الذي سميته أجيرا يا من به وهبت لي تصويرا خلت أجري كما قدست لي به سري وسؤلي قدتا وصلي يا سلام سرمدا على من كان سالما وخانما على وهو الذي سماته جبار كما لخير ينتهى تبار بك وآله وصحبه الكرم كما إلى الجنة تعطيني المرم يا من كفاني النار والعار معا وكنت لي يا من منى لي جماعة ولي قد رددت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت ولي قد رددت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت دنيا أخرى سالما وقانما وشاكرا يلازم المغانما وصلي يا مؤمن بالتسليم على أبي الخاسم ذي العلوم وآله وصحبه يا من جذب إلي خلب كل هاد فانجذب وجدت لي بسق والتوكل عليك يا من لي أنارك الكلي صلي وسلمن يا مهيمن على أبي الطاهر وهو الأمن وآله وصحبه ولي جدي يا من إذا منك طلبت تجدي يا حائلا بيني وبين الأشقياء حيلولة تديم بشر الأتقياء يا من تعالى عمنا من وسنه صلي بتسليم على ذي الحسنة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وليكن وكن معي في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وشد بأني عنك راض يا أحد يا شاهدا ليس له كفا أحد قد قلت لي ما رمت عما عيش شيء كما أحب ربي عما دكش شيء طهرت كلي من الأدران وفقت فيك جملة الأقران حفظت يا ربي فؤادي أبدا عن كل شيء قد يجرك بدا دام رسول الله نصب عيني بجاهي عني محوت شيني جعلت بالمختار نظمي رضا يا من به كفيتني غير رضا لشد بأني ما رأيت غيرك يضر أو ينفع خست خيرك كفيتني الضر وكلما إلى خيرك يهديني أدمت للإلى وهبت لي في الأرض والسماء وما بينهما ما لي يبيد الأقوما شهدت لي بأنني شرعت وبك بيع ما مضى قطعت وصلي يا عزيز بالتسليم على أبي الطيب ذي التكليم وآله وصحبه يا من ذهب إلى سواي ما نحاني من رهب بغير توجيه لياد منه لأبدا يا من رضيت عنه جبار صليا وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا وهو أبو المحبوب إبراهيم كما به كفيتني البهيمة وآله وصحبه بلا انتهاء يا من له مع النبي سير انتهى يا من بجاه العظيم مني قد اشتريت وعفوت عني وقدت لي سمن الله وسمنا ضمائري ولي وهبت الزمنا يا متكبر دواما صلي مع سلامك على المجلي وهو الذي سمعته مشفع ولا لي والأصحاب يا من يرفع وصلي يا خالق ولتسلمي على الشفيع المنتهى المكلم وآله وصحبه يا من ذهب بضرري ولي مناي خد وهب وصلي يا بارئ ولتسلم على الذي به هديت العلماء من اسمه الصالح والآل معا سحابه يا من دعائي سمع يا من به وهب للصلاح والعلم والعمل والفلاح صلي بتسليمك يا مصور على الذي به أتدني الصور وهو الذي به نحوس رغدا منك هنا بلا حساب وغدا سيدنا محمد من سميا بمصلح يا من أصح جسميا وآله وصحبه ومجدي يا خائدا لي فضة كعسجدي يا خائدا لي جملة الأغراض بلا مشقة ولا أمراض كما جعلت الشهوات شكرا ولا توجه إلي مكرا وسهم بيعت الذي اشتريتا يا من كفاني كدرا أجريتا لغير نحوي ولغير مالي اخترته يا من له آمالي وشب رضواني عنك أبدا يا خير معبود بخط عبدا ولي وهب في كل يوم وغدي بشارة فيك وخل الرغدي تبت إليك وعلي تبتا ولا تريني من يلاخي كبتا محوت عني الذنب والعيوبا وكلك لي تعلم الغيوبا وجهت لي الأجور والثوابا والعلم والعمل والصوابا محوت ما قد ساءني بالماهي وكنت لي بمحجل الرماهي لقدت سرا نافعا مصونا أحجل خوما لازم الحصونا عصمتني من جملة الأزواء في الأرض والسماء والهواء ومن أذى الدارين يا نصير يا من يجيء منه لنصور جعلت يا رب نظام الجنة عن الأعادي وسبيل الجنة أوصلت أجره إلى وسيلتي وللسحاب زائدا فضيلتي يا من رضيت عنه صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد يا من جعل حطي له بسن يدوم فانجعل وآله وصحبه والتشهدي لي برضاي عنك يوم المشهدي يا من كفاني العدا كالكدي كما عصمت خدمتي من ردي صل صلاة لا تزال زاكية على الذي نفع عداك باكية وصل من عليه في الآل وفي أصحابه المرد الشرار الجيفي وصل يا غفار ولتسلما على الذي علمته فعلما وهو الذي سمعته مهيمن ولا لوصحب ومن يهيمن واغفر بجائه لمن تعلق بي لوجهك فأنت المطلق كما عيوبك الكلي وجسدي محوت صارفا لغير حسدي وصل يا قهار ولتسلمي على النبي المرسل المكلم وهو الذي بصادق قد دعيا يا من له ذكر بصدري وعيا وآله وصحبه وهب لي كوني فرحة لغر القبل يا خير مذكور بشكر حمدا قد صرت عبدك خديم أحمدا قهرت للعدا على ما ترضى بلا لقا لقدت خيرا أرضى أبطل مكائد العدا وهنا فما توهمه إلهي وهنا أطلق وأعتق ولتوسع لي بلا جوار من لم ترض لي ولتقبلا غدا هواي تابعا لما تحب كما تحب لي تقود ما أهب وصلي يا وهاب كل لحظة على الذي عدمت فضل الحظ من اسمه مصدق وسلمي وآله وصحبه وكلمي وصلي يا رزاق ولتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي من اسمه صدق وآله مع سحابه كما المنالي جماع بك بلا كد ولا مشقة وخاذ لي بك الرضا وحق ولي به جعلت رزقي للجنان زادا ولي تقود أفضل امتنان وصلي يا فتاه والتسلمي على وسيلتي إليك العالمي سيدنا سيد كل المرسلين وآله مع صحاب الأكملين يا من نفى به العداء ما يسوء لخير النهو يوم مني أيسوء وهبت لي فتحا مبينا هاديا بي جماعة نفيت العديا إلى سواي فلتقبل شكري يا من كفاني العداء كالمكري وصلي يا عليم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم على إمام المتقين العالمي ولا لوصحب ذوي التعلم وصلي يا قابض والتسلم على الذي أخرجتني من ألمي بجائه وقتني الأنوار كما به كفيتني البوار القائد الغر المحجلين ولا لوالأصحاب والأهلين وتخبر الأعداء واصرفهم معا لخير قصد الضرر والإقماع ولا توجه العداء والضراء إلا يوجعل ذا النظام برا زدني انقباضا عن سوى رضاك يا خير هاد أبتغي هداك وقيتني الحساب في أرزاقي يا خير مغن باسط الرزاق وصلي يا باسط يا ذا الأزمان على حبيبك خليل الرحمن وآله وصحبه ولبسطا ما شئت منك ذاردا ومقصدا بحق وجهك الكريم ابسط لي دنيا أخرى ما يود مثليا بسطت لي ما لا أزال أشكرك به عليه ودواما أذكرك لقلت ما قبل طلبت منك كما أحب ورضيت عنك حبلت يا ربي كما رضيت وبالذي اخترته غنيت خافض صليا صلاة تجري مع سلام عازم من حجري على الذي سميته ببري ولا لوالأصحاب أهل البر واخفض بحق وجهك الكريم من لم يحبني وزد تكريمي رافع صليا صلاة الرفع على المبرد ذي الهدى والنفع وسلما سلم عليه بجميع آل وأصحاب له أنت السميع وليهب بجائه ارتفاعا يلازم الرضوان وانتفاعا معز صليا على الوجيه وسلما عليه ذا توجيه بك له مناه في العالي وفي سحابه المرد الأعادي الجيفي وكن معزني وهب لي وجها مبيضا بك وزدني النبها مدل صليا على النصيه حليلنا حبيبنا الفصيه وآله وسابه وسلمي وتلك أصياف السحاب خلمي فيما كتبت قبل فيك يا عليم وفي النبي به بصل علم وصل بالتسليم يا سميع عليه في الآل ومن يطيع شهد لله بأني بعت لجوى الضمائر وخد شرعت هو الذي من اشترى وخلت لله حمدي وما أخلت رضيت عن ربي وربي رضيا عني وخاض لي رضا غرضيا رجوته وحقق الرجاء وخاض لي بلنتي الحوجا ملكني أعطخني أطلخني وسع لي بقدره رزقني ضمن لي توجيهه الأعداء إلى سواي سرمدا ودا أجابني بما يسر ومها قصد المكاره إلي فمها نفعني وكان لي وأغنى كليتي في موضعي والمغنى الحمد والشكر بلا انتهاء لله من لي جاد باللهاء لله رب العالمين الحمد هنمها خطأنا والعمد لوجهه الكريم صار كلي أعلى عبادة وجم خلي ذلك فضل الله نعم ربي نعم إلهي نعم خلي حبي يقول قلبي ولساني وجميع جواره نعم إله نستمع أغناني الباقي عن البكاء وعن مضرة وعن شكاي ناجيته وقبلت تناجيا بكرم لم يعطه مناجيا زادي إلى الجنة مالي أباه وليخلد الأجور في المباح لسلب اليمن وما لاختارا إلى الجنان فائقا مهتارا فجاءني برمضان الأعظم بكن وباسمه العظيم الأعظم يقود لي كن فيكون للجنان ما شئت باخيا بجود وامتنان هذا محقق بلا ارتياب وفزت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن لينتهى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين خاد لي الباخي ثواب الصابرين من رأس دكسس وأجر الشاكرين رمت شكر الله بالذي ليا اختار للجنان ذاك سوليا آمنت بالله وبالرسول صلى عليه وحباب سولي أسكى صلاة وسلام أبدا في حزبه ومن بحق عبدا نبينا سيدنا الخل الحبيب محمد لي خادم يهوى اللبيب عام فراقي العدا عفوت عنهم ولم أشرب وما هفوت إلى سوى الضر انتهى الأعادي وليس ينهو جهتي معادي مكارم محد فلا ألاقي سوى المنى وفزت بالإطلاق دعائي يستجاب من لي قادا ما منه خرجوته فانقادا كليتي شاكرة بلا شمات عصمها باخ تعالى عم مات سلام باخ لا يزال الملك على الذي سلب لي وملك شهدت ان الله رب واحد وليس يقصد الا يجاهد ذكر الله قاد لي مرادي وخادني بافضل المرادي اجابني قبل بشهر رمضان من خاد لي ما رمته بفيضان لوجهه الكريم قاد للمنى بلا اذن وبي يباهي الامناء كليتي تابت لرب اذكره الى جنانه واني اشكر انا لن الباخ الذي كنت اود بخير مكر او مؤد لقوت لخير ينتهت ايداي والفتون بمن يقود للشروح والمتون كفاني الله الحفظ كلما فيه اذن كما كفاني الما تاب علي الله توبه محد جمله ما لم يرضه لي فمهد اسكى سلامه على خير الورى رمت كما الي خاد السورى بوجهه وجائه والكتب يجل خطي من حقا بكتب وصل يا سميع بالتسليم على النبي المبعوث بالتعليم وآله وصحبه يا من سمع تضرعي الذي لديك حد جمع بصير صليا على وكيلي وسلما عليه يا وكيلي وآله وصحبه وحققي جملة ما رجوته يحققي وامه الذي فيه الرياء والحسد والعجب عاصم الفؤاد والجسد وامه الذي فيه العيوب خفيت من كل أعمال مضى ونفيت وامه ظواهر الذنوب كلها وتم عني كثرها وخلها وامه بواطن العيوب يا بصير ولتكفني العود لها انت النصير وامه كبائري مع الصغائر يا عالما بظاهر وغائري وشد لي الدهر باني راضي عنك وخذ لي برضا اغراضي محوت عني كل ما لم يحمدي من مولد للان محو السمدي بدلت فضلا سيئاتي حسنات والمحسنين قلت لي والمحسنات وقيتني في كل شيء الضرر الى الجنان وتقود للدرر وصل يا حكم سرمدا على من اسمه عنك الينا نخلا محمدا خير الورى من دعيا بالمتوكل فالله الاتقيا وآله وصحبه ولهكمي بما يسرني وخلبي فهمي واحكم بجاهي قضاء حاجي بلا تغرر ولا استدراجي ولي هب توكلا عليك وارفع صلاتي هذه اليك صل وسلما على كفيلي يا عدل والآل ذوي التفضيل وصحبه وهب لي العدالة في كل شيء واكفني الضلالة وليخذ بالفضل ما اشاء تكرما يا من له الاشياء وسع بعدلك لغيري الضرر دنيا اخرى واكفني كل غرر لطيف صليا على شفيقي ولا لوصاب ذوي التوفيق وبنت فن الدهر وامح عني ما كان من خير ذاك مني من يوم مولدي لهذا اليوم وتل فطوري فوق كل صوم وتل بحق وجهك الكريم كليتي دائمه التكريم واعصم جواره من العصيان وكل ياسم من سوى رضواني خبير صلي ابدا على مقيم السنه البيضاء حبك الكريم واله وصحبه وسلمي ولتغني اليوم عن التهمم وتل كتابك خليلي للجنان وفي الجنان واكفني ضيق الجنان ولتغنني عن كل ما لم ترض لي بك مع المهتال لي وفضلي ونبئني انفع العلوم وهب لي اليقين في المعلوم وهب لي المضي باليقين بلا تغرر ولا تهمين حليم صليا على المقدس ولا لوساب ذوي التلبس ولا تؤاخذني بشيء من ذنوب في عاجل او عاجل ومن عيوب وطهرا كليتي وقدسي سري وصل قلبي عن التدنس واخرق لي العادات في الوداد دنيا اخرى والتدم رشادي عظيم صليا على روح القدس من قد مها عني كل ما نجس مع جميع الآل والصحابه وهب لي الرضوان والاجابه وتل بجاهيته المقدمه خالصة مرضية معظمة يا من كفاني كل ما استكفيت كما تقود لي ما ابتغيت بكونك العظيم والكريم صل صلاة لازم التسليم على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى غفور صل بسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه يا من غفر لي ولا تفضي النهو من نفر وهو الذي يدعى بروح الحق كما دعا إليك كل الخلق وليكن بما يصفي عقلي واغفر لوالدي يا ذا الفضل واجزهما عني خيرا يكثر واغفر لمن قد آمنوا وصبروا واغفر لكل مسلم ومسلمة بجاههم وليوجه كرما وجه لوجه المالك الرحمن بسن لصابه مع الردوان وسر لوجه مالك الرحيم الأولياء الفوز بالتكريم شكور صليا صلاة بسطي على الذي سميته القسطي علي يصلي بسلام صافي على الذي سميته بكافي وعلي وصابه وعلي شأني به ولي خل الفضل كبير صلي بسلام يقتفي على الذي سميته بمكتفي وعلي وصابه وكبري شأني دواما وجناب ينصري حبيب صلي بسلام بالغي على الذي سميته ببالغي وعلي وصابه وفضليا عن المناهي والتولى الشانيا مقيت صليا على المبلغ وسلما بحزبه وبلغ إليه خدمتي بشارات له بلا نهاية وخذ لي فضله بجاي وليكن وأنعمي ولي طيب مشربي ومطعمي وسلما عليه واجعل يومي وليلتي فائقة كل يومي وكل ليلة بلا تزلزلي يا من خراه لي صفا ونزلي حسيب صلي بالسلام كافي على الذي سميته بشافي وآله وصابه وكن لي بلا حساب وبغير كلي جليل صلي بسلام حاصلي على الذي سميته بواصلي وآله وصابه وجللي خضر لديك وهمني عن عللي كريم صليا على الموصول ولالي وصحب ذوي الوصول وسلما عليه وطرد اللعين لغير ما يسد مالي يا معين رقيب صلي بسلام فائقي على الذي سميته بسائقي وآله وصابه واصمني من الغفول والتخلد أمني قد سقت ما لم ترده لي أبدا لغير نهوي يا رقيبا عبدا مجيب صلي بسلام سابقي على الذي سميته بسابقي وآله وصابه وهب ليا إجابة يودها من قبليا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الشفيع ذي اللواء أحمدا وسيلة الذي أجابه الشجر ماشية إليه من غير الضجر بساقها فقط بغير قدمي وآله وصحبه وقدمي وخذ به إلي ما أروم زارني إلى الجنات يا كريم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على المكرم الكريم أحمدا وسيلتي إليك من لست أميل بغيره إليك مذهب الخمول وآله وصحبه والتقضيا حوائجي بجاهه والترضيا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي أحمد على محمد عليه خير الصلوات الصمد بارك

وعم رسوله ومن قلاني لم يعم ملكت الكتاب فاحفظه بيا وهم يحفظه به يا ربي إيا الكتابك معي حيث أكون يا من له به إلهي الركون أنت لي قدت المصاحف الصحاح لي ولي قدت اليقين والصحاح نريت فقري لسواك أبدا يا خير مغن بافتقاري عبدا زينتك بعمري كما زينتني به.

وبترقي حزبك الحفاظ. تتيل آيات الكتاب يغني عن المكاره بفضل المغني. إن التلاوة الكتاب صرفت لغاية الضر العدا فانصرفت. لا ينتحي إلى حياتي سوء يسوء بصون ربي ولا مسيء. يقول الكتاب ما يسر بلا نهاية ولا أغتر. يسر عمري يا رسول الله علي تسيمات مخزي الله. من لكني القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين والأمين. من لكني القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين والأمين. نفعني النافع نفعا فاقا وقاد الإكرام والوفاقا. خدمة خير العالمين السلبت لي الكرامات معا فانسلبت. يقودني قود الكرام الجيم ولسوى نحو تحرجيم. رضي عني الله والرسول

قادر يا النجاة حي لا يموت، قادر يا النجاة حي لا يموت، كمن قلاني كفه السط والممين، إلي تنحو بشر القضاء وبالمنى فزت مع الرضاء، ليقود الله ما يخلد بشر

ولا يوجه للنحوي لعتان تبت إليه وعلي التابا غني محا ما يوجب المتابا خيب آمال عداي أبدا ولي في ولي قاد المنى وأبدا فلغير جهة الشيطان وليس

جبال جناتك لي تنفتحان، أدخل وجهك الكريم ذاتي الجنات ذا اللذات ذاتي الجميل يا جميل السرمدا، تذا خدمة للعربي أحمدان نويت كوني.

لاق وجهك الكريم هب لي مرى إيران الصالحين قبلي، أرد كتابك إلى أن تفتح بباب جناتك لي ولافتحا، والله على ما نقول وكيل. تواجه جزاء ربي وجزاء خير ورا فيما كتبت رجزان، أجل الإله وجزاء الماحي قد أغنياني عن الأرماح، للمصطفى وجهت قبل في الدري

المتوجه عند الداوم ما قابل المنى بلا تساوم الى النبي وجهت في لي بر ولي هديه عنها ولا كل ولي ملك خير خلق عند بافري سيرا به ملكت كل محفري الى النبي وجهت عند القلوى ما لي سوى نحو يساق البلوى الى النبي وجهت عند القلوى ما لي سوى نحو

لجذب القادر والمقتدر تمالي به بشارة تبتدر ودهن الله الذي هو الإله ما استغني بلا غرور أو بلا كتابتي مثل السيوف.

إذ الترقية وصل بقي ثوابا وجزاء وخير أجر قاد من الرجزاء والله على ما نقول وكيل موافقا الظاهر بالمنقول وصارني الباطن بالمعقول أخر للشريعة المطهرة من قاد للحقيقة المنورة لمن حيك بهم أو عناؤك من عمل

عادي فقط إضاق في أغراضي وفي بأنفع بقائك يا رافعا يرفع ذا ارتقائي تلقنتني تلقين من تعالى تنصرة وقدت الانفعالا رقيت توفيق وفقني توفيق مغن أنعيل سيد صببت لي أدلك من غير كيل وفقني توفيق مغن أنحيل صببت لي أدلك من غير كيل كن في

الظهور رقيا ظاهر بالمنقول حمت الباطن بالمعقول أقبل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أمن الباطن ليس يموت فإنه من لم يسابق لي يموت قلب قلب الأمير والخميس ثم الثلاثاء وفي يوم الخميس بر عن القدوس من أمراضي فبيضا يسوق لي أغراضي لا انصرافي وله إقبالي مع وسيلتي وطاب بالي.

الأحد كل الإله ذي البرايا الملتحد خير من قد بارز الله الأحد ثم قال ولم يكن له كفءا أحد واتبع عصمة تؤخر.

أنقذني مدح رسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي، نفعني النافع بالمشفع صلى عليه بسلام الأنفع، نزعني الباقي من الأشكال نجاء ماع قد محى أشكالي، كرمني من جل أن تسليسي نجاه من كب ذوي التسليس، مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه، نفعني في البحر نفعا عظما صرت به في أبد معظما، إلي وحدي في بحور قادا مطلوب كل من هدى

الناس إلى أن يؤجت عن المزبد أكثر مدح المخجلات الزبد مدحت من ما إن ما إن له مجاري مدحت من ما إن له مجاري.

يقودني بالمصطفى الباقي الكريم. دنيا أخرى فائقات لا تريم، عباد لباق لا يموت، غيمة الليل إذا يميت، لا تخف إنك من الآمنين. لمن حري إبليس في ذا اليوم وبعده أن جهتي ذا صوم، إذا سواه قد صرفت قلبي مولغي قاصدا بالظلم. ترسي عن الشيطان والأعداء اسم طباق صانني عن داء، خدمة خير العالمين منعت إبليس مني والأعاجم تنعت. فلغير جهتي الشيطان وليصف المجلس والأوطان، إلى سواء مقتل لي دب اللعين، فردوا إلى سواك نحو المعين. نفعني النافع وهو الله، نعم ولا إله إلا الله.

وكامل بأنفع المعروف كرم لقاد منه الفضل ولسوى نحو الساق عضلا ما تكل له بخدمة خير البرية رسول الرحمن النبي أحمد صلى الله عليه بحسب اعتماه الله أمرنا المختار قادة للوفاء قوى الصدق مثبا عدوا خوفا له صلاة وسلاما أطلب من نافع لي جاد منه السلب الله أنت خير مغل مرسلك أو السلامك لخير مرسل مد سلامي رافع اتباقك إلى النبي

تلذيت إبليس محل اللوم طرى سواي بائيا بالصوم عجب وجهي لمن يختار توجهت وجهي لمن يختار ليس مدى

من حولي ومن قوتي عبدا لمن أجاب لي دعوتي. وفي وجهي 13 كما به واشتراها ببشر كفيف الرأسي بالجوار وليعود كل ذي بوار يرضي الباقي دواما كل من بارزني كما يرضي للزمن. خبرتك أن الله لي في أبدي والسر بدن يعصمني من كبدي.

قال النبي أبي كل أحمد سبتين بجايه فلك الشفاء بكشوفات تدور لي الشفاء أكفي بجايه في غربتي فليكن بجايه في تربتي أبتي بي إليك في البحور طولي سخرت به ذوي الدحور وجهتني إليك جذبا يا كريم وليسق بالطيب كل ما أرين أشهدك الفاد مني ولقلم قدست فاتقي كل ألم خلي واختر لي ربي في السفر وحضري بيك وجد لي بالظفر فضل عليك يا مختار لحرمة المنجي بما أقطار هي المكاتب به جميعا يا خير مغن لم يزل سميعا رضا كبيرا باقيات صالحات ويتات يديك رابحات وربك يخلق ما يشاء ويختار وجدت بالله الكريم الأكرم وجاء ما ظنت وما لم أرم ربي رباني بغير وهم طند العدا وحدي أي مبهم بالمصطفى المكرم المقدم كرمني وأرتجي تقدمي بأن بذي جادلي بعيلمي وراض العدا وفك ولمي فكفرهم عني ذوي التعظم وجاغني بجايهم بالأعظم لقودي مخالي من نعمي بكن دام النعم خير المنعم خبرني بالنبأ المنكتم فرس به مصحح مكتتم لا شكوري صرمدا بقلبي والقلب والجسم وزال ألمي قلت ما سكبت في تلك رمي بعد فراقي ما اعترى من ألمي مجاورا لربي المكتم وللنبي المشفع المكرم مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم أجابني الله عن المعلمين كان واحد المغني عن التعلم يقود المغني بلا تعلم كنا في علم مزبا للظلم فشكرته بجسدي ومرقمي وصرمدا يعصمني من سقمي شكرته بجسدي ومرقمي وصرمدا يعصمني من سقمي وزني على الفرد الوحيد العالم من علم الإنسان ما لم يعلم أتني الغيت بعد مزمي كشحة جسم فأزال سأمي

الخبير بالمنحتم أخلاه من سره منكتم تبطله بعض ذات فهم قضاء وتراف الزال وهمي أقول رب الصل ثم السلم على بصيتي شفيع السلم أجعوت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولسوايا

إن نصروا قريش ويسنحون يبتلى أو حصروا نفع لي الخلق له والأمر لا تمنوا في طاب العمر العلم أنه العلا والقهر في يغلن قاد الخفاء والجهر هديت البقي بها تقر أي وطاب رضا مقر.

بك أشكو بجاه الشفيع خير خير مولود ناجيت طالبا من جوده ظفريك بنو بخير غير محدود ناجيت هو

كلا إيمان كامل في البحر بالجود لو تعالى رجعي من عداي إلى دار السلام التي تبنى بالتجديد لو تعالى رجعي من عداي إلى دار السلام التي تبنى بتجديد خلي صعب وزرني لها عجلا ولن يدها لك مش

علي ثم جنابي بنصر غير معهود علي من كل نصر عاجلا وقني من الى كل ما يفضي لسيخودي بكون مكاتبي هدى ابدا حجا وغزوا امهر الحور والخير يسب يا كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بالترتيل والتجويد يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بترتيل وتجويد كون بكل كل ما اهوى وكف اذى قلي وانت فؤاد الدهر مفقودي اسر جميع المناهي والمبيع بلا ادل الي وصيرني بالتزهيد اغفر فضلك ما انسى جميع بلا

كتابه العروة الوثقى أرتله ما دمت حيا وعني فكتصيدي أقرأ به إنشاءه مرتجيا قلبي عايزا.

في سفري ابتفاتي لشيء غير معهود. قلما يسرت يوم مجتهدا ثق في سنة مختار ومحمود. تلك يوم قص انه صرفت هل ربي يقنع والي ومصمودي. دعوت يا صلاة بالسلام على ليست تخادم عبدا بمعبودي. إن الذي فرض

والجنة أنكرنا في ألم والجنة هلك وعد من إلهي الكريم طلاقه وعدا ليريم يقودني جل إلى إخواني بلا تحير مع الرضوان وطي وعد من كريم لإنجزي كنوا علي شكره برجزي أيا تحوز ما يفوق الظني ويا أخرى من غني نوني ضمني اليوم إلى المختار مع كتابه بالافتخار أنا رضيت وبه أروم كنا أخرى عزة تدوم وفي هو خير مكرم وخير

تجب لنا قيم بجاه المصطفى الهادي الأمين بعد الصلاة والسلام كل حين. أقامتي فيما تحب بالأدب، وتقني ما فيه سخط أو غضب، لك السماء والأرض والهواء، وأنت فعال لما تشاء. قد نسيتي أودي القلوب، ذكرا وطهرني من عيوب أبي داودك وإني

دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي فإن كنت تفسيري الكتاب فسير كشف يكشف النقاب قلت علي رب زدني علما وزه لي الصدر وهب لي فهما تعبنا سعادة وفي غدك ورحمة الولي الجد بالرغد يقين اليقين من ذي الساعة نحجر إلى قيام الساعة منعلم الفروض والمدد وليس كل منى بلا علن أنا سفي الأعضاء طرا عاجلا وكل ما يسوءني وآجلا أجب جاه المصطفى بعد الصلاة ما أستاني وتسق لي السلال أي وسقي جنة الأغراض ونجني من الأمراض دعوتك اللهم فاستجب لي بي وسلم بعد أن تصلي واجه الأكرم بالكتاب بلا وعيد وبلا عتاب مدني الأكرم ما

الأول قيدتني عند العدا بالخارقات أغنيتني قبل أن الفئام تند الشرار الأغبياء اللئام إلي

بأن يصفي أبدا كالكلية. لقد تبين هذا الفجاري أنك خلي وحبي جاري. لقد تبين هذا الفجاري أنك خلي وحبي جاري. قلبي نورت جعلت فكريك محيط عند العدا لعسكري. أزبت كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر والضر النابي. أنتني يا خلذك رتلا سير القفاني العداك وعتلا. أزبت كل حاكم نحاني ثم يسر القلب من ألحاني. لينت لي قلوب أهل الخير تمزحزحا من أمني بالضير. لينت لي قلوب

بهيت به خدمته بالكتاب فمن كفاني مكر كالعتاب وهي غير جهة الشيطان قل يصف الممر والأوطان أمحني شيطان جن أو بشر قل الله لي قاد الأمان والبشر يا ربي أنت الوجوه.

رضي الله عليه بالكتاب بلا عدا ولا أزن ولا عتاب. نفع عداي جالبا هدايا، نفع عداي جالبا هدايا، بلا حساب وانما هدايا، نفع عداي جالبا هدايا بلا حساب لينا.

وما ونسياقين وحث الأقوما تناد غي نفى إلى غي أمريك والوطن كل عدو وأنار للعطم أتي عظم في خطي وفي تلاوتي مهدد مخوف أذب كل ما نحاني قبل تبغ ما منح نحوي كبل يسلق مخزي الكافرين الكافرين تلاس ويخاف مني الخاسرون أطل ربي يوجه الكريم كون حياتي حسنات لا ترين حكيم ليس له كفءا أحد مزحزح لغير مضي من جحد أدامني سلامة وعافية.

هبا في أصل عظيم قد نفد فغير العدا وكل استفد بارك لي في حركات الله وسكنات حبذا الإله عبدت في البر وفي البحر معا ما الكون لعداي قمعا دفع نبذل القطاعا مرافق أمين المطاعا أكبين وأسأل الله الكريم ومسعة خيول لا تريم رب العين من له حيز في ابن حسام جنده مهزوم رأودا ومن والاه طبع في الدب بمن تلاه لكس إبليس بالالتفات طهن من الدنيا للوفاة سير الكفار يوم بدي شيطانهم ضيعهم بالغد لو طعوا عقبة أو حكيما ابن هب ما رأوا أليما تعب من أراد أن يخفض ما

من لم يحب ربه فاندمغا يذوب النحوي وعرضي والبيان عن ربي لغو أهل الهزا كتابتي فر بها الشيطان كلا سوانا وصف الأوطان وصلي سمنا ما قد بيعت وإذني في خدمتي الشراعة فمن حني وغل شيء حوني ليات طلب عني ورفقت بأيات إلي قاد الله ما لي رضيان من تأين

الخوض والبيان كمنطقي لي حققت عياني نحو إنها للعرس والكرسي كمرتقي مع السمى المخفي كفاني المستهزئين الله فر اللعين مع من والاه أوطب رب الله من كل اللعين كل مثل خلاح في

شوية لأراك ما توصين عن الكفار والفساق كوكريك يا خير جار ساقي إلى صدري صرفت كل من بازني ولي الطيب الزمن لكن صرفت بالكتاب قارئا وليس إبليس لنحوي طارئا أحوي شيطان جن وبشر ويدخل جنتي أحوي البشر نصيب بحق وجهك الكريم تغي العداء.

ففي مواضعي توجد خيوري، علمتني تعليم من ما شاء فعل، فمن صاحي أرادك وفعل، ذاتي بك بلا خناس، وصمت عمري عن الأداس، أكنت إكرام

كوي خديموك بغير الداي ترسين عن ردة عند الكافرين مرجهم ليتفان الخاسرين إلى سوية قد نحى بسوي كل عدو ماكر يسيع فلقد حق مع من يطلب كما سأني وفلحي لا يسلب يقودني إلى الجنان من وعد ولي فداي خيرا لا يعد كوي أسمعنا ما قد بعت قبلي لوجهي شرعة إلى أفضل القراء والنزرة كنجمع عن الخلد يا من أنزل كوجه الكريم ليغزر زللا وأن يمحه والزحزح عللا طريق مقدمات جنات العلا قبل الدخول وهم راديك نزعلا إلى كتابة بشر الأقلا ونعلي المنقول مع ما أقلا ولخطي ما يفوق عسلا حافظ بخطي كسلا يل كتابتي بيمن قبلا من أخرى وبه تقبلا هب لكتابتي لوجهك الكريم سين عظيم يبنه قيس جريم هب للقراء منك وهب للنزلا ومنك هبي الكتاب المنزلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا قلت وجهي لمن لي طيار وهب داعيا لوالديات وجهت وجهي له بالحمد كذا توبة من خطئ وعمد صلي على خير الورى محمد وآله وصحبه يا صمد صلي عليه بالسلام واغفر لوالدي والحقوق كفر يا من حباني بالمنى فلتعف عن أبي وأمي بذي التقديم عن تنجيهما من العذاب والحساب بمصاحب إليه الانتسام اكتب له خير الصلاة بالسلام باغي عنهما كف الملام أنت الغفور ليغفرا ولهما ولذو الإسلام ولترحمهما لك توجهت أضوء منك فوزهما وقد رضيت عنك لك توجهت أرغم منك فوزهما فقد رضيت عنك اكتب لكل منهما السعادة دائمة يا من له العيادة اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإعادة نجهما يا قابل المتاب في القبر والقيام من عتاب سلما معا من الأوجال في النشر والحشر ومن إخجال احرهما ربي كما قد ربيا ليستغيث بإمام الأنبياء نبيك الهادي الوراء محمد قل لعلي بسلام صمد بجاه العظيم زدني طيا أغفر به لي ولوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشر احرهما في القبر والقيام قوى النشر والحصر وذي القيام لا القيام كل ليل بالصور ونجني من الغفور والخور دعوتك

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب مجيب سميا هب لأبي وهب لأمي سرمدا مغفرة ورحمة بأحمدا هب لأبي وهب لأمي سرمدا مغفرة ورحمة بأحمدا حط الحقوق والذنوب عنهما بجاه العظيم ولتكرمهما شق الصلاة للنبي بالسلام في آله ولهما كن يا سلام نقي صحيفتيهما من كل ما أجر الضيق امحه وسلما أجب بجاه المصطفى وصليا عليه التسليم واشكر كليا ويتوجي محمد مع توبة النصوح لغافل الذنب المنزل الفصيح.

السر والجهر مع الهادي الوفي. طيب نفسي وأزال كربي، طيب متمام القرب، طهر ظاهري وباطني معاه، طيب لا كفن خيولا.

فكروا كلي بغير كسل طمخي خط نافع يؤسل مع الولاو بالنبي عني كل أفراد الرحبة بالمن يمنعني من المناهب مانع وانتهيك مع مهن موانع لا يوفي دار رضاه في جميع عبادتي وعادتي وهو السميع كليتي له بتوبة النصوح ويتاريا كتابه الفصيح والحمد لله.

ولغير السيوف والمدافع يا خير مغن رافع مدافع ودين ما يجب الزجارا عذري يا خير من أجارا مصرفين كلهم لنصرتي وليكن في غربتي وهجرتي فك فك

0: وكبي عني دوار الحجال طلعي طيب وعلي قديم بدعي وجاي أهلي بديم طلبت حول حولي ونبشت قوتي لكهي بشي سريعا إخوتي نبشت حولي ونبشت قوتي لكهي بشي سريعا إخوتي العبا يا ربي تحت قدمي وثمر كل يا ذا القدمين أكني القول في الأرض وفي سبع السماوات بحرمة الوفي هي بكل ما أشاء يا فاعل لكل ما تشاء نجد بكل ما تشاء يا فاعل لكل ما تشاء أجب وصلي بالسلام يا سلام على الذي بوته دار السلام رسولك الذي نبل خطوبا قوى الآل وصعب وهب لي الطوبا هتك البحير وخلت القراء ورني الباري واهدي بالقرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا قد لرسول الله فرعة كل عابد لله خير سلامينك حولك الشجر له كما عليه سلم الحجر في آله وسببه وخذ له ثواب ما له نويت كله وخذ بجائه إلي النيل كل نهار ما وكل ليلة يا ربنا صل صلاتك بلا نهاية ما سلام قبلا على الذي قد ردت الشمس له بعد الخروب إسراء تفضله سيدنا محمد والآل يا من ردتني إلى مهالي ولي قد ردت ما اخترت لي وسنت سري كما كنت لي وخذت لي سمن ما قد بعت وفي السكور سارنا صرعت يا ربنا صل وسلم حددا خلقك داهما على من سددا لسانه والقلب منه نورا يا خير من هدى ومن قد صورا على النبي محمد خذ بالكرام ولا لي وسهب وخذ لي المرام وتكفيني اصل الذي مضى وما ياتي وما هان وخذ لي الاقوام ولياك في اليوم ما يدرى به كوني خليم سلف لا المسرى به يا الله ذا المان الذي ليس يمن عليه كن لي بالنبي بخير من يا الله ذا الجلال والاكرام سطول والانهام للكرام انت الاله لا اله خيرك فلياتني بلا اصل ما خيرك يا سهر من اليك سلت جائي كن لي سهرا خاديا او جائي وانت جار مستجيرين مها كن لي جارا ومنايا لجمها انت امان الخائفين كن لي مؤمنا ودرجات اهليا يا ربي ان كنت كتبتني في ام كتابك سقيا خديفي عندك وكتبتني مقطرا علي في رزق فاغفر واستر ان فيه قد كتبتني مطرودا يا ربي او محروما او مردودا فمب به بعد صلاة وسلام عليه في الآل وفي الصحب السلام أني ما من مولدي لليوم مني برا من موجبات اللوم وتل مكان سيئاتي حسنات وتل فيها لي كلها مستحسنات ومستخاوة نحدني يا عليم وتل فهادي مدينة حلوم وتمه أن يصدر مني الحرام وكل مكروه وكن لي باحترام والتقن الهجر إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات يا ذا الأراضي والسماء كن مطلقا عبدك سالما يحب مطلقا وتكفيه إلى الجنان كل من لم ترده له ورد له الزمن وتقيه إلى الجنان كل ما لم ترده له صهيدا سلما يا الله يا حق بفضلك العظيم يا خير من نوجي بالدر النسيم صل بتسليم على سيدنا محمد خليلنا مرسلنا وآله وسلمه والتقبل كليتي ولي ستري أسبلي وصل لجنات النهيم السريا واقبل لوجهك الكريم بالريام مع تهرماني مع الاقدار والجهل والقربة والاسرار جعلتني عندك في ام الكتاب خير صهيد دون سجل او هتاب وفقتني للخير مرسوخا بلا نهاية كفيتني بك البلاء صفيت حمري عن الاقدار خربتني وجدت لي بالدار انت الذي تم هو تصبت كما في خير منسل اتانا محكما منك على لسان خير مرسلين عليه خير صلوات المرسلين في آله وسببه بلا انتهاء كما به قد قاد لي ما اشتهى يا باخي قد كنت لي بالاحسن صل على خير ولا المحسن سيدنا محمد وسلم ولا لوسب وحسن خلمي وانصر على كتابته يمن الكتاب وعبد الوجه لخير الهتاب اصبت حني سوى التكرم من نصف صعبان الحل المكرم ليله نصفه التي تقدمت واهيت وكرمت وحسمت اني كسرت مالكي ما احلم من بلا خبر وما لا احلم يا الله انك الاحس الاكرم يا خير من يلمى اليه كرم من تقبل السكر صابلا رد فانت خير من تقبلا وصلي الله وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدام ما أطعني محتراني من عذاب وعبدا لا لي توجه الأزام ما أطحني ما يجر للحساب ولي جهلتهم أفضل احتساب بقوة الله والرحمن سي الخلق والأمور والأزمان وقوة الله من الرحيم سي الفضل والبقاء والترهيم صلي وسلم والتبارك سرمدام على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه وأيسا من سياتنا وكل أيسا من درري ويسواي ينهوم وللخيور دور دون در تنهوم وليهضر داك محرداهم في كل شيء كالكل يرضاهم وتكفيني السخط وكل خدم وسخل خير دهر كل خدم وليهب بالنبي أبدا بخدمة حيث اقتفى وقد بدا يا ربنا صل صلاة ترخى بلا نهاية تسير سرخى مع سلام الدائم على النبي محمد بن سلفه والتجنب وآله وصحبه يا من حسم كل من الدر وجدت به سم وتل بجائه ته المقدمة خائدة لي جوره وكرم يا من له الملك بلا مشاركة ما تحيي بليلة المباركة فاقبل سكورها أنا وسدني ما يلو السكر إليك خدني بما يسرني وينفهم إليك للجنات يا من يرفهم وليهب ولجميع المؤمنين والمؤمنات ما يسر المسلمين وليهب ولجميع المسلمين والمسلمات ما يسر المكرمين وليهب ولجميع المحسنين والمحسنات ما يسر المؤمنين واسعه صلي بسلام كامل على النبي ورسول الكامل سيدنا محمد والآله وصحبه ولستجب سؤاله وفل اليوم سنو بيا كفور يا من لخير النفع كل كفور واسم شكوري ودعائي يا سميع يا من به تنب ذري الجموع باقي وجهك الكريم وصهن ليب ممري وديوري تصهن ولتقن الهجر محط ناسهن يا واحدا قد جل عن مناسهن ولي طيب سمني بصرف ما يسوءني ياس الأراضي والسمام وجلب جميع ما يسرني ليام بلا حساب للجنان ربيام ولي جب أن أكون كائنا محل وراء أنهم إليك بائنا وصب توبتي من جملة ما لم يكن هندك إلهي محتمام فلتكفنيه أبدا يا خادر يا من لما رضيته أبادر ولي يحقق توبتي وجهلها ربي نسوها أبدا واقبلها إليك تبت من جميع ما نهيم أن نفلق في الولتس التنبهيم لزاد هنا قولي ولجهل الكتاب وديحة والتقيني كل عتاب وكل مكر وخرور وحساب وجهل آياتي خير بر واحتساب قلت لوجهك الكريم راضيا أنك بتوبة نسوه ماضيا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وهو لي يقود من يتوب يا غافر الذنب ليغفر كل ما صدر مني من هيوب كرما لسد بتوبتي وتل وديعة أو حبلي الباطن والسريع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سد قربنا الله رب العالمين ربي وهو لي وهو خلي هبي عبدته ولم عبدته وخيره لم أحبرا ولسواي ساخ من لم يحبدا والمصطفى حبيبه محمد صلى الله وسلم عليه السمر هو النبي وهو الرسول لي ولي به يجي أصول من الإله سر أراضي وسماء صلى عليه بسلام خصما وحال بينه وبين ما يضر به ولخاذ الذي ليس يضر سبحانه ربا حفيظا حالا بيني وبين ما يسيء حالا رديت بالله تعالى ربا هذا له كلي وكلي ربا وكان لي وسانني وصبا ابليس خبل ساخلا وصبا اسال ربي ان يسوقه الى خير جهادي ابدا ولي الى احمده سبحانه واذكره وباللساني وفهادي اذكره اكيم صلي بسلام هادي هل الذي سميته بحادي ولا لوسبك والي الحكم وحبت والهلم وكن لي حكم ودور صلي بسلام يهدي على الذي سميته بمهدي وآله وصحبه وسلم وليهب وداد كل مسلم وتخلني بنسع عن كل حسد وأصله الكلكل مني والجسد وبهدية النبي أخنني أن الذي يهوخني عن سنني وتخلني عن كل ما لم تقترين لعبدا ومه أيوبي وسطرين مجد صليا على المقدمين ولا لوالأصاب واسكر خدمين وليهب بجائه مجاده مقدما عند سوي السحادة باحث صليا على حزيز ولا لوصاب سوي التعزيز وصلما عليه في الآل وفي سحابه يا من مها مخوفين سهيد صلي بسليم فاضل سهيد صلي بسلام فاضل على الذي سميته بفاضل وآله وصحبه والتصحر ليبرد وفي سواه أسير يا صليا على المفضل ولا لوصاب سوي التفضل وصلما عليه في الجميع يا خير مخدنا فيهن سميهم وهب لي الحق وفضلني على جماعه من حوى بك العلام وكيل صلي ابدا وسلما على الذي بفاتهم خط الامام واله وصحبه وسدنيا توكلا عليك عبدا مسلما حي يصلي على المفتاحين كما يقول باب سن فتاهم بجاهه يوم يجي مستفتها وسلم المح كل من استفتها من اله وصحبه والافتها بجاهه يا خير مقن فتحان وخمني على رداك ورداء بجاهه وقدله لسطرام متي يصلي ابدا وسلما على الذي مفتاح رحمه سماء واله وصحبه وجه الجميع مقتات لي رباح يا صميم ولي يصلي وتسلم ابدا على الذي مفتاح جنه بدام ولا لي وسبيكم وليهم ولي يجد بالحمل المرضيين امير صلي المدى الاسمان على المسمى علم الايمان واله وصحبه وسلم وهمد به سهي وخلبي علما وصل يا موسى على المسمى بحلم اليقين وهو اسماء من كل مرسل ومن كل نبي ولا لي وسعب سوي التجنب يا من كفاني در ما احصيتا وكنت لي بالحي ما وصيتا لخطب سر ليس يوسيه احد سواك صايخ لخيري من جهد مبدئ صليا على دليل بفضلك الخيرات سي تجليل واله وسعبه والتبدي لما عصاه ابدا يا مبدي وسلما عليه وجه اليوم افضل لي من امس دون لوم مهيب صليا على مصححين على صناعه عبدك المصححين مهيب صليا على مصححين على صناعه عبدك المصححين واله وصحبه وسلم وتقني الى الجنان علما وبدل لنا سيئات حسنات وقد قلامي لاهل الحسنات وصل يا مهيب صلاه ترخى على مقيل الحسرات الاثقال واله وصحبه وسلم وتبقني بسلم لكل مسلم مميت يا مقيما تساؤم يا من له الاهياء والانساء

مقامهم فيما تحبه وما ترضاهم يا حاديا لي خادما أرضاهم وارفع مقامي أبدا بجاههم وسيلة لك حسيم الجاهم وصف مكسي بتلاوة الكتاب يعون به ينهو لخيري الحتاب وفي تلاوة يقض حلاوة وخذ لخيري السوي الشقاوة واجب الصلير على من سميا بصاحب الخدم يا مكرم يا وآله وصحبه وسلم وبوجودك وبوجودك في كل السلام صلي على المخصوص بالحسايا ماجد يا كريم يا ملجأ يا وآله وصحبه وسلم يا من كباني جالبات الألم ولي باقي سحر رمضان ويوم مولد النبي سلفيضان واق شهبان واق رجب وحرمة المصطفى المنتجب صلى وسلم عليه اللهم في الآل والصحب ومن والاهم أن لا أريد خير ما اخترت ليام في أبد يا نافعا كنت ليام صلح على المخصوص بالمجد أيام واهد بتسليم يا مسك أيام وآله وصحبه وقلد لما يطيب دواما خلد وهب لي الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلام سمد لي قد يطيب الجميلة فعبدا لصاحب الوصيل أو الصلاة والسلام في جميع آل وأصحاب له أنت الصميم ولياب فيك وفي خير الورى ما رمت منك وفها دين ورام خادر صليا على المصمم بزاهف السيف الخليل الأصمع وآله وصحبه وسلم يا من كفاني كل من لم يسلم وخذ لي المناء هنا وفي قديم وعبدا كل بهيش رخدم صلي وسلم سرمدا يا مقتدر على الذي كرمه لي يقتدر وهو المسامى صاحب الفضيلة ولا لوسب وسط تفضيلا وتقن الحرام وهما صدر أني ولم يكن رضا مدير الخدر صلي وسلم أنا يا مقدم على الذي بان له تقدم وهو المسامى صاحب الإسار ولا لوسب سوي المسار وليهب بجائه تقدما دنيا أخرى وأموري خدما صلي وسلم أنا يا مواقر على الذي به الهدال سخر قبل ومال لسوى يا برا ولا لوسب ومن تحبدا هو الذي لدى الإله دعيا بصاحب الحجة يا من دعيا وآله وصحبه وآخرج من الذي لم يكن خيرا يخرج وصلي يا أول بتسليم هل السفيه الواهب المعلوم هو المسمى صاحب السلطان ولا لوسب وصن أوطاني يا من كفاني اللهين والهلل وكل ما يجرني إلى الزلل وصلي يا آخر بتسليم على رسول المتبى الحليم خير برايا صاحب الرداء ولا يوسف سوي الأداهم وفص بي السكر الحكيم ظاهرا وباطنا وسط بي المساهرا وبسرا أولا وآخرا برؤيتي وحبلي المفاخرا وصلي يا ساهر والتسلم على النبي سفيه كل مسلم أي صاحب الدرجة الرفيحة محمد سي البهجة البديهة وآله وصحبه والتدخل نسمي في قلب النبي يدخل وصلي يا باطن والتسلم على المكرم الكريم الحلم أي صاحب تاج وآله الكرام وصحبه ولي أوصل المرام ولتجحل النساهر وباطنين نورين وحسن بالنبي مواتمين ووجه الشيطان والدجال لخير له يوفقني إخجالا ولسوى سعسه المفاسدا ولا تسق إلى جنابي حاسدا وصلي يا والي صلاة بسلام على الذي أني يصحصح الظلام أي صاحب المغفر والآل الكرام وصبي وفيني جوالب الحرام وقل بحق وجهك الكريم بكوني المعصوم صاع تكريم وكون فطري فوق كل صوم وان يكون خير النفل النوم صلاه رب المتهالي بسلام على الذي به حسمت من ملام اي صاحب البراهين بالال مهام سهابه وهود دعائي سمعام يا بر صلي مع تسليم على النبي سلهذا المحلوم اي صاحب المهراج والال الهزام وصبي والتحمد به اعظم نسام وتهي قلبي بتلاوه الكتاب واكتب لي الحسبة من كل عتاب وصلي يا تواب بتسليم على الذي بدت به علومي أي ذاهب الخبيب والآل النجوب وصبي واسمك الكريم من الحجوب وتب علي اليوم وكل توبتي ربي نصوحا وتصف نوبتي صلي وسلم أنا يا منتقم يا من نهد بك لخير نقم على الذي كفيتني به الحدا ولسوى سقط كل من عدام أي ذاهب البراق والآل الرؤوس وصاب من كلهم بك رئيس حفو صلي أبدا بالانفزام على الذي خام لوجهك وصام أي صاحب الخاتم والآل السراف وصاب يا خابر سن بن سيختراف ومتوجه الأصال نهويم يا مالك حبته بنهويم وبسواه من هلوم تنفهم وحمل إليه فدا يرفهم روف صلي والتسلم سرمدام على الذي به كفيت كمدام وهو النبي صاحب العلامة ولا لوسب وسد إكرام يا مالك الملك دواما سلم وسلم على النبي الخل هو رسول صاحب البيان ولا لوسب سوي الحيان وتهبي اليوم بلطفك الجميل يا من إليك بنبيك أميل وليا في ملكك الحصيم خير كرامات مع التعصيم وليكن وتقضي هاج اليوم يا من إليه قصرت الصوم وخيره من جملة

0: عادات وبيسر سيد السادات ايس اكون والتدم لي توسيع ايس اكون والتدم لي توسيع يا واسع الذي يجود بالسهم يا الله ذو الجلال والاكرام يا من لديه ابدا مرامي صلي بتسليم على فصيهم بك اللسان الخاري لفصيهم وآله وسببه وابلي فصاحة تهجس من جاء قبلهم يا فاتحا بصر بالجنان صلي على مطهر الجنان وآله وسببه واعصمني في أبد وفي الرضا أقمني مقصد صلي وتسلم سرمدا على روف ورهيم أحمدا وآله وسببه وصدلي بالعفو قدحا ومناي قدلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي لمن لي راضى أعداءه وساق للأغراضا هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على الشفيع الأجود محمد المزيل كل أود مستغنين بي عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام ذو الجلال من كيد أعدائي ذوي الضلال بأهل بدر صحب عبد

الحكيم مفوضة يوم لاستمساك غلبهم قد جاب قد قاب جل الناس إلى التنصر وللخناس.

يلقون الرداد يوم القيامة عتاشا وردان، ومن الموت وبعده ملال وحسرة وحيرة مع الظلام بطون

هي أخرى وكبارهم صغار أجه الرجال بدل الكرام قم يهجن قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصران مسخر له ومن قد حصران بيقلوا يستدرجوا وغلبوا وجنة البلاد حمقا طلبون أن يزاله الكريم الأكرم بالبرين كرمون سلبيه وكاملي به وجادلي تفضلا بحبه نيتوا به والاستجابا بجاهه وزحزح الحجابا فيسوق لي ما شفته في أبدي بجاههم بلا أذن وكبدي نيتوا به السنين التائبا مبايعا

جئت بالعظام فقل صكوري بذا النظام اجعل بجاه المصطفى كلامي على عداك ربك الكلام لك توجهت لدى اللئام كن جاهدا وحدي بلا فئام اجلي على العدا قلامي من رسوفي

الأيتام ويعوه ليك نعمة الأيتام لثمر السخي ذوي إجرام وتقني المكروه كالحرام وادهني الحلال ذا احترام عبدا شكورا وفد إكرام.

عليه الصلاة رب بالسلام في الآل واستحمي وزد إعلامي رأيت ابتفيز العام يا مغني بالجود والإنعام وجهت وجيب القديم الباقي في الأرضين السبع والطباق يقي العداء مع الإملاق وجاب لي بالعتق والإطلاق وجئت بالمكرم الرزاق مستغنيا به عن الأرزاق

إلى الشرك والنفاق ثم يبشر ذوي الوفاق ينجيني الله من الإغراق إن شاء راجعا مع الإشراق فتيب إن كان ذا نفاق وقد تهيئت إلى آفاقي رجوت من مكرم خلاقي تماشت منه وهدى أخلاقي حفظني من ضرر الفساق وجاءت البشر بالنساق أشكو راعيا وزاقيك وككبري قاطعا وزاقي إيجاد بالفلك والمعناق وبحلال طيب وناقي من عري العام بانطلاقي ولأجود فيه

الأرض أهل الدحر بك الكليم وقلبي في البحر نبينا شفيعنا ذي البر وميتي خدمته في البر صل علي صلوات تجري مع السلام بمناي يجري صل عليه صلوات تجري مع السلام بمناي يجري رب كريم ذو علا وقهري يروقني عداي كل الدهر أشكره على رجال بدر من دوخوا الأعداء أهل الغدر لو توجهت بهم في المجري وحدي مجاهدا وزال حجري كافتني وكافي البجر الواحد القهار معطي الأجر هب لي يا وهب في ذا الشهر في السر فوق مطلبي والجهر يا الله يا معين يا ذا النصر وذي عباء وثي

الجميع كغيثي يا نصير يا سمين يهطي في إبري تعسرات علي قبله فأمري يستراب شفتي في والسقفي طيلي ما قد كنت أصطفي أجتي في إجابة

الجن به وجتوه في الربيع الثاني تلك بالقرآن والمزاني هب لي فيه يا عظيم الشان قهري كل

وفي البر والبحر وفي المغانيك خير رجاء كل من نحاني بسوء واقسمنيك من الألحان لا أسهل القلب مع اللسانك وإذنك أشكر بالإحسان فوتي

أخواني بكفرني كل من قلاني عني نفيت قدر الأزمان يا خير كاف مالك الرحمن رأيت

نجيت كلي من الخسران وليرت كل ذي كفران نجيت كلي من الأحزان ولي شكرت مالكي ميزاني يا مكاتبي حما جيراني طل الأذى يا من له الداران كف لغينا أذى النيران ويغفر لغينا العاران تبت بها في كلكلي سبب بها في كلكلي إيماني وامضي العداك مع الأزمان وطير وزيرك السلطان فغتنة رب مع سلطان أجرتني من حجر الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فزد برهاني وبإن نوير جلة الأزهان نوير فؤاد

القرآن برشد وكلك للملآن أجبتني إجابة الحنان الواسع المكرم المنان أجبتني إجابة الحنان الواسع

الثاني وتطب الجناني لو بآله مع الإخوان اكتب سلاميك مع الرضوان وجها لكل من جاراني من العدل كبت مع الخسران وجه سلاميك مع الرضوان.

الهادي إبراهيم كتبت قبل التخلية قبل التخلية كالحال والمآل بعد التحلية لو متى بي وجهادي والبيوع كل قسكت قبل

وسيلتي، كرب الإله والنبي وسيلتي، صلى علي زائدا فضيلتي، ملأت أفضل الورى في البحر، قل إما أحدثك كل بحر، لقيت في البحور ربي بالكتاب، تناديا عني محا كل عتاب، قلب الأعيان في البحور، من قادني قبل مهور الحور، بعد سيد الورى قبل الغداء، تغرب لي أطاب الخلدان، للمصاب جئت ما منه لهق، من العذائب أراني فضلهم، وجهت المختار عند البر، بدا رجوعي أجل بر، ملكته من كسس للدكسس، هباه مثل ما مضى من

جلتما إنرده لي فالنعام علمني وكالني ورضيا عنكما عني محا مرضيا لا قلامي لخدمة الرسول كوني خديمه بمن يحبو بسول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قلت وشير

وسيما بعت عن السلام أجهدت بالنبي الكبلى بكثرة الشقاء والخبلى لك شكوري إذ نفيت الأزلات عني كما نفيت عني الأزلات أنت لي حتت عني الحملات فليكمل قبل رفع الأملاك فتبئن لك تكف البسلات عني

لذلك رضيت عنك مزنيا مبتلا، رضيت عنك مزنيا مبتلا، فنغي الوادي بك والتلا. ظللت شكرا لك ينفي بطلا، كمن كفاني من أدام مطلا، وجدار ما يصير طلا، من الأرض من قطلا.

كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن أدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن.

والصحب الكرام. صلاة الأخ العظيم الصمد على النبي وسيلة محمد، على النبي وسيلة محمد، أزكى أزكى على النبي وسيلة محمد، أزكى نافع الصل وتسلم في أبد، على الذي لك يقود من عبد، اكتب صلاة لجميع الأنبياء واطب التسليم واشكر كتبيا، نافع الصل وتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام. صلاة العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد، رد مكائد العدا إلى العدا، يا من حباني بمخجل عدا، أوصل لكل مسلم ومسلما كما يستوي الكل يكف الظلما، لكل مؤمن وكل مؤمنا، أوصل بشارات للصف مدمنا، تمد لكل محسن ومحسنا، أعلى بشارات ترى مستحسنا، وجه لأمة رسول الله قال خير الصلوات الله، من يدرن متى يقول كن يكن، يا من يكون منا لم تكن، نأتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور، يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا

إلى سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجد وللذي يهيمن حفيص أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز.

فيدخل يوم وأمس راجيا ولقضيت دون الشك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصل علي في من حمدا نصرا عزيزا.

نفيت كل من قناري فهرب تمائسه دواما إذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق معا من الشياطين فشكر يسمعان وجيت شكري إلى الرحمن

بشير كل أقرب وأجنبي. مصلياً مسلماً على النبي بشير كل أقرب وأجنبي. وليهب المسلمين فرحاً أنحى عن الأذى والطرحة طمحوك ما علي مر من بلا أبن جميع خدمي تقبلاً نجعيان مصطفى.

قبضه من ضيفه لم يظلم جزاه من باز العرش بكى وكل من أبكى ذو الكرسي بكى إلا الذين كفروا وامتنعوا من دمت راعوا جزاء ما صنعوا بطولهم سكنها العقارب والكل من صديق شارب.

والكل بالبشر ذو القلاب أياه محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناهم يعلون وليس ينسفل أباس العريف منسفل بالله آمنوا وأسقوا معا وتحصوا لوجه باق قمعا هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان من له أنفر حمد وشكور ذا خدمة للمسلمين.

باطلا بحق فزحق ولإلهي كتسقني دهق ملك ربي مالك كليتي حالي له كعملي والنيتي تؤذت بالله وبالرسول من خالف الحق والاتصال برأني الإله من شرك نور كل نفاق وسعادة ضمن برأني من عيب النفس بالنبي صلى عليه بسلام مطلب هو الذي لم أرى غيره ولا أرى في شيء هدى ولا محمد صلى عليه بالسلام وصيت له ولي قاب الكلام فرح الأكرم تفريحا يدوم.

وسلاما للبرية القديم كن النور كليتي عبادا هم لأمن خالفني أبادا ملك الذي ليس له مباهي طريقاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجابر الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساق مكاره لمن قبل نعام مضرتي من يقود المنحى ملكني الملك والمليك والمالك الذي له التمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء ووعد لي في رمضان نجزا أدري ما عنده لا ينفد وصلي وما اعتراه النفد خلة خير عالمين أحمد عرف اسم كريم حمدا فرحت القلب والنفس طيبت أو المكاره لغيره ذهبت يصير خير عالمين قدمي عرف اسم مزيل القلم للمصطفى وجهت ما لي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا للمصطفى وجهت ما لي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بمحض الظلم يقوى الأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبيضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عرف اسم حبيبي ربيا قلت له كليتي في العلن توسلي وهو لي قاد ولن رأت خدمتي إلى الوسيلا طلع عليه من أرى تفضيلا رأت خدمتي إلى الماحسن ولسوانا ساق كل من فلن هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب ويكثر القليل فسباق لا يزال الصمدان على النبي والرسول أحمد أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي وسيلتي

يقتدر يا من إليم جوده يبتدر لا يتقو يومك وقبل اليوم ولو جعلت الفطر فوق الصوم جيت بالقصيد شاكرا لك ليقبل لي قد فضلك جئت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا جئت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكثر إكاما من ما شافعا كل ما أردته منك انفعل.

كنت بالمعروف ملتني بكونك الكريم ما قاد للتبشير والتكريم عظيما أعطتني ما قد أنسى كل ما قضى من الضر

الحروف ما يفوق الظن للمعروف ناظم الحروف خلد الرباح من كفاه الغرور واللباح ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيم يا مقيم يا ناجاك عبدك الخديم يا صغار مستذنب الألام الزحزح القلاد كيقيني كتاب الله وهو مبين كما على والخير لسيبين خبأت كتابا نافعا قد يجود لي ما فاق ظني دهر حيث أبين لربي به قد تبت من كل ما سمي فابغي به علما الذي سيكون كلامي هو اللوحي مع مدادي لمالك كما لي إلى غير إله أركون مع عطلي قد يعطو بعد توبتي لكن الحكيم يقي ويعين يا ما طلبت الغيب من مالك به أفل بعلم الغيب وهو معين تبيني ما غاب عني وما اختفى وإني بي أحب الزجاء وأدين شكوري لربي بعد حمد مخلد وإني بي إن ذل عينك مدين إذا ما تلوت الآية ولا كأنه جريح بعيد القطع وهو مدين وناجي به ربي ليجادلي به كمالي لا أمالي في غير الإله عبون وقال به نورا تعالى تبدعي ودعويك نرجع نورا لدي يقول هو النور والبرهان هو الخير والهدى أقلقه مني ما عليه يرين ودادي ويضواني وحملي بلا انتهاء لمن جادلي بالذكر وهو قرين أمن أتانا من خفايا من العليل هو الصادق المصدوق ليس يمين لنا جاد بالإيقان والفيض والغنى وإمام مسايا والعجام كل إيمانكم أنا خير من يوم قد زحزح الدجى وأني محاك ما سألي وجل

وصيحها فؤل به مصور وتأسر المولى يقد ما طلبته بكل وكل قد تقيه حصول إليه تعالى تبت من كل ما سمي ومن اشترى ما بعت وهو الدفين وهو جل كلي وهو لي غاض من تغو ومن أتاني في البحور السفين قل العدالات لي العام بعدما يا بينات ما قدر وتلي دعوت لإلهي أن يستقر العدا هو لي سبى الحرون يلين إلى طول آية أتت منه منطقي قدم أنه ما عشت وهو مبين أبيت عن المولى وعن خير خلقي عليه الصلاة لي الغيوب التبين قلت بكون وعدي الجلالي حقا وارجو سرعة ارتحالي إلى ديوري به دار السلام وبلا عناء وللطوبى بالسلام صارت عمري له عن غيره وطيب راستي بخيره بس إذا صارت

مجانبهم من الشكوك لكونه ملك الملوك نبيه وسيلتي إليه صلى برسم على عليه ويتوجه لربه به أبنه بخدمه كصعبه عليه صلى الله ثم سلم بآله وصحبه وعظما دعوت ربي بجاه عظيم كوني سعيدا ذا نجاة ونعيم أزهوك ورجوعي عاجلا ما يكسب من كوني كاملا ضغط على البحر والجوار فمنشآت فيه بالتكرار أصدرعي وافتقاري وإن تعرضت

وبكتابك شفاني الدائي. قلب قلبه مع الكتاب وعبده رسوله الداعي المجاب. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا والشاكرا والراضيا. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا وراضيا وذاكرا والشاكرا وراضيا. ويتوجه إليه بالأمين مصطفى عليه ربي كل حين. يسير تضرعي وارحمني والمسلمين وتجاوز عني. إيكادة الدوام ظهري فنجني من البلاء والمكر. يا رب بحق ما نجيت في كلمك الذي اصطفيت. أسأل جنابي من الأعداء ولي الشق ما شئت من عطاي. فرض علي بالتسخير وطلب جنابي بجميع الخير. خيرون حسدي وحققي أجاء كل صالح ومتقي. فيرتقى لزومك للكريم كنيسة له مع التكريم. فلبجاء مصطفى

ما داخل فاستجبت عاجلا له عظيت وردت أهله قيت ما قد مسه من ضري فجئت لك يا مجيب الضري اكتجم يا ضرري السريعة وصيرني مفلحا مطيعا اي الهي البحر مثل البر والمنافي فوق القطر لكن ليس بعزيز يا قدير عليك يا وكيل يا نعم النصير يا ربنا إن أبي خاطبت لا خيرك الذي أبردت يا ربنا إن أبي خاطبت كما خليلك التي أبردت نقل كليتي وهب لي ما يفوق أني في الدين من خير يروق كلي سخي الأعداء والبحور والجو والسفن والقصوان أدعوك مضطر من العدا بما هذاك من به منتقما يا ربي لا إله إلا أنت كنت ولم يكن لهاد بتا ويتوهي إليك الداعيا هباتي وسط عنك راضيا قني ما أشكل والمنهيا وكلما تركته مخفيا لجي جنابي صرمدا من أودي وكف عني كلما لم يحمد وجمل

خديتي من الإله والنبي فرد حياتي وصف الطلبين كي يقاد ذو الجمال البدلا قيس ويحيي الساق الجدلا ذكر عقلي كاد مثل الوحي كما يقود لفؤادي

متجه ليتوجه الصفاء والأمن ولا إليه غير ما سر الزمن قادر باقي والنعم الملك مطاله ليهبي بزيد الأملك لوجه الكريم أعطى الكتاب كنوصة عند غير ذات العتاب ألي عز الأراضي والسماء فاقرأ بكتابه السماء لقد ربي لقد رب الله ذكرا لم يرى لغير ذاتي ولغيري لن يرى أجابني البديع عام الجمسس كن بعد ما خاطبته من هيسس هاني الله الكريم بالنبيين بصف عمري وبصف الطلبين ويتكل لي برب الباقي كن عربين الصبع والطباق وجدت كلي لرب الباقي كن عربين الصبع والطباق إلي قال الله

الصمد الكليتين ولا أزال التايب الإنسريتين لو مصيري مع البحور وطير أو بتأذى أجور وولي ورجوت مني قوي رضيا ورضيت عنه.

بسم الله الرحمن الرحيم أوصل سلاميك لسعد القلقي وآله وصحبه هذا القلقي نافع الصل أبدا وسلمي على الذي بشر كل مسلم وهو نبيك خطيب الأمم ولالي والصحب والنوير هممي يا نور صلي أبدا وسلمي على الذي أخرجني من ظلمي وهو الذي بعلم الهدى دعي ولالي والأصحاب نافع البدعي وصلي يا هادي وسلم باركا على الذي في السبق لم يشارك سيدنا محمد والآلي وصحبه يا سامع السؤال وصلي يا بديع وتسلما على الذي له وهبت قلما من المحرم إلى ذي الحجة بخدمة جعلتها لي حجة وصليا وسلما يا باقي يا ذا الأراضي السبع والطباق على نبي الله كاشف الكرب وآله وصحبه ذوي الخرب وليهب بدائعا مستحسنا ومني يرفع خدمتي كل سنة وجعل حياتي فرحة للمنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر كن يا ولي يا خدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير أثب لغير المؤمنين كل من ليس يكون مسلما كل زمن نفعتهم بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان حفظتهم به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسلي من حمدا خذ الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا إلى النبي خذ الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآلي صل وسلم واستجب سؤالي للمنتخى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا نافع صل ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بالتسليم واشكر كتبيا نافع الصل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمحجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلمة ما لي سوى الكل يكف الظلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وشكر في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نفيت إبليس لغيري أبدا في شهر ذا وكل من لم يعبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا محجل من لم يسلموا كون لأمة النبي صلى عليه بالتسليم رب جل إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ صن أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاجلا وبشرهم عاجلا وآجلا خذ لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغن ذوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد للمنتخى والآل والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له القلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رضهم من بارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب

0: رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث الصحاح ذا بروع أعطيتني الجميع دون صلبي ولي تقود السؤل وقت الطلب لأوصل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مهنيا أن مدفعي محوت قصد الضر لي بالمنتقى وقدت لي ما وده ذو التقى وجهت لي ما لا يزال عجبا في أبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيه تعلق ما من الشياطين فشكري أزمى وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيضي وكفى ناجيت ربي بالشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس استوقى نكمدا خلوب جملة العدا توجهت لغير الضر والمنى ليوجهت خلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت وربي المصلح إن الذين ظلموا قبل نحر مضرتي كذاك الكبل أني انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره كلي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير سمر قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضان رددت لي فيه الذي أحببت لي وجالب الأذى ذببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وخدت الانفعالا لوجهك الكريم أوصي الفرجا للمؤمنين ولتحقق الرجا مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحا يا من مها عن الأذى والطرحا محوت ما علي مر من بلاء يا من جميع خدمي تقبلا نجي عيال المصطفى بعد صلاة مع سلام من عداهم القلا يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيخ الذين تركوا العبادة عبادة لنار من لم يطع أبدا تعب من أراد أن ينقض ما أبرمه من ضيفه لم يضما جزاء من بارز ذا العرش بكى فكل من أبكاه ذو الكرسي بكى إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها الأقارب والكل منهم من صديد شارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلدون مناه مهتو بلا استلاب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاؤهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينصفل أما مبارز العلي فمنصفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باق قمع هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني له أنفع حمد وشكر ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباهي لمن كفاني ذوي النباهي أشكره وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لخاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براعة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فزهق ولي إلهي كأس سقيه دهق ملكت ربي مالكي كليتي حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من قال خالفوا الحق ونلت صولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن برأني من عيب النفس بالنبي صلى عليه بسلام مطنبي هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في شيء هدى ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي هذا الكلام فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وقديم له خطابي ومحل أقدارا ولسوانا وجه الغدارا أيتنا على العدا فغلبوا ولسوانا صاخرين انقلبوا تسليم باخ خاد للثواب على الذي أورثني الصواب على الذي طلب كوني الخدم له سلامة للبرية القديم لمن له كليتي عبادة حمدي ومن خالفني أبادا ملك الذي ليس له مباهي لخاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجادل الواسع والكبير فرحني الجميل النعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساخ مكاره لمن قبل النهى مضرتي من لي يقود المنها ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في رمضان النجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما طراه النفد خدمة خير العالمين أحمد عليه تسليما كريم من حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغيري ذهبت يسر خير العالمين خلمي عليه تسليما مزيل الألم للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بهم محا ظلمي والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبالرضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا خدت له كليتي في العلني والسر وهو لي قاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى الماه السند ولسوانا ساخ كل من فنت هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكثر القليل تسليم باخ لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم الصمدي يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي يجوده يبتدر ناجيتك اليوم وحبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت بذا القصيد شاكرا لك به وقبل لي قد فضلك زنت قصيدتي تيه شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وكل ما أردته منك انفعل أتيتني يا رب من لدنك ذكرا حكيما فرضيت عنك باركت لي يا رب في حروفي غيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد للتبشير والتكريم أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر محوت الظلما كافأني من ما له كفا أحد بما لغيري ساه كل من جهد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجه للأكرم أنفع الكرم وضرري بلا ثبوت انصرم أسأله كونته القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على خريض الحروف بما يفوق الظن من معروف لناظم الحروف خلد الرباه يا من كفاه ذا الغرور والنباه ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم ذا صلاه مسلما على مساسه القلى محمدتي للأكرم الذي القدر منه على ما همها به الكدر ثبت توحيدي لواحد قهر ليلعدى من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر رمت سلامي من به أعلى مضر أسكى سلامي الذي ليبتدر كرمه على مبيد من قدر لمالكي وجهت توحيدا ظهر على إذا العدو منيرا قد بهر جعلني عبدا له خديم بر في البر والبحر الذي عدا تبر ناجيته والخلب مني قد شكر له ومات من قلاني ومكر ناجيته وهو الكريم ذو البشر وسرمدا يقود لي خير بشر هدية الذي كفاني من فجر ليتقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر كفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباخي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتدر له خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي أسر أو جهر لك بقاي أنت باق قد شكر كليتي وعند حزبه ذكر تابع لي خير غافر ستر محا عيوبي من جلا وما استتر يسر لي هاد بتعليم أمر بفيضه مهجل شمس وقمر وجه لي فيضا ضلالتي حسر وكب لي عدا وبعضهم قصر عنه رضيت وكفاني من نفر وبي يهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبل لي قضى الحضطر وليس يلحون بسوء ذو بطر أجابني من سر علم لبقر وبي يغني من له قد افتخر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمر ملكني الملك محجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المغتار أفضل البشر كلا عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر عليه تسليم الذي الضر يحذر خلب للأعيان من لي بالدرر قد جاد لي مع النصوص والطرر وجهت كلي للذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر ناجيت من له الذي مني صدر ذكرا وشكرا وعلى الإغناء خدر تسليم من تاب علي وغفر على الذي به كفاني من كفر جساه باخ ليخلد النهر ساخ لغير جهة من انتهر رم الذي في اختفى وما ظهر من جار لي منه بنور قد بهر يقود لي باخ أزال بالحير فضلا به أكون دهرا ذا خير من علي بالكتاب ذي الخبر كسوا مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر من بيرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجر أطلقني ولا ألاخي من حجر حماني الباخي بما صفى وصر وصاص على عدى لغيري وبصر تقود لي أسمان لج خير السمر ومخجلا لمن نهى ومن أمر هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي خاد ذكر ما نخلي أبر من بسهاب المنتقى العدى أبر إلى سواي ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسقر الرحمن كل من أمر وكل ذي وزارة هدى قمر إلى سواي ما لكل ذي أشر وكل مخلوق بسوء أو بشر نفى لغير الله كل من بضر يدب عند أهل بدو أو حضر هو الذي السماء والأرض فطر ولي يقول ما ببالي خطر إلى سواي من خلاني الدبر ولا يفارق قروحا كدبر رب لنهري أذى الذي قطر كاف كفاني قبل قصد النتر أشكره وأرض خلبي مخر لكي تجود للبرايا بفخر كرمني ميسر لي العصر وبيت قلبي نقيا قد حسر لي خادما كليتي كفدثر ما حي الضر ما بقي له أثر هدية الباخي الذي لي بالصور جاد كما أحسن فضلنا الصور أن قد عيوب صغري مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر دعا الذي لي قاد من كل نبر رفعا كما زجرا عداي قد نبر إلى شكوري بمخجل الدرر كما مها قصد جهاتي الغرر آيات ربي كفتني الشرر ولي ألانت كل صعب كيرر من علي من كفاني زمر إبليس بالذي عدا لي الطمر وجهت كلي إلى من افتخر له سواه وأطاب للمقر ملممها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر له شكوري وأمات من مكر في جيشش وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفطر هوله انتقام ربي وفر في البر والبحر وقانته النفر إلى النبي وجهت ما به اشتهر كوني قديمه وذلك ظهر تسليم من به انتصرت فنصر على شفيع قد كفاني من حسر للمنتقى وجهت في بحر وبر صلى عليه الله زائد عبر كرمني نور منير قد بهر كما به الله عداي لي قهر على النبي ذي المراتب المبر صلاة من نفع عدوي وخبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاخي ضر حر أو قصر بذر لي جزاء باق لي ذخر مختار لي وليس خولي بفخر بادر لي جزاء باخ لي ذخر مختار لي وليس خولي بفقر إلا يقاد الله ما إليه فر غيري من الخير والإنقاد الظفر إلا يقاد الله في بحر وبر جزاءه وأجر عبده المبر لطيب البقاء باخ قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وخلمي لخدمة الماهي شمر ذكرت ربي وعدوي السهر وكل ما أذابه الباق سهر يقود ربي الذي كل صبر عن كل ما لم يرض لي خير خبر ناجيته وللغوامض فصر وكل ما كشفه الله انحسر إليه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر تسليم معط لي يخلد الفجر على نذير قد كفاني من فجر تسليم من كرمه ليبتدر على شفيع قد كفاني من قدر خدت لربي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتدر وجهت توحيدي لواحد قهر للعدا من اقتفى ومن ظهر الحمد لله الذي منه القدر وصلواته على ماهي الكدر
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى الله عاقبة الأمور وجهت للإله ذا تبرع من قوة وجهي بلا تجرع إليه جلت تبت عام الجيسس عام كفى بحفظه مشوش لو بقائي دون موت ماضيا

إيتي ولا أزال تائبا من فريتي لو مسيري مع البحور وارتج الأوبة ذا أجور هو ولي ورجوت منهم كوني رضيا ورضيت عنهم عن اكتبا يا رقيب وعتيد وتشهدا لي عند ربنا الشهيد إني

محمد أرسله الإله. بالله آمنت وقد رضيت به وعنه وبه غنيت، تبت بكوني له مع الكتاب وللنبي بالحديث من عتان. أسأله خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصحب الكرام. لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا، قل رجوت محو عيبي كله وأن أكون ناجيا بفضله. وجدت وجهي له مفوضا أمري إليه راجيا منه رضا. ربي

العلي ذي الملك ذي البر والبحر وأهل الفلك ليجاد في البحر بخير بر وتمن ذك شكره في البر من

لو تحيا الفروج والسنن في وطن طوبى وفي دار المنن أصل ربي بأهل بدر أطيع عنهم وعن رب بدر لسان صدق في جميع الآخرين وروضه لي جميع الكافرين فزت بالسر قل والله أحد أنفي بها كل مسلز جحد لصمد الفرد الذي لم يلد وليس مولود أميل خلدي كافأني بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفؤا أحد قلت له جل من افترائي بذكره وسنة الغراء جزاه جل وعز راضا في العداء والساقد الأغراضان لا ضدي القهار في الخميس وهدي

أبني مع الرجال خذ لقاء المحزحزه الإخجال فت بكوني مع الرجال أزل بقلب مزحزه الإخجال يا رب اكتب الصلاة ورضاك المصفى في الصحب واجعلني رضان لي وجه يسامين معان في الآل هو الصحب والعدق معا لا يكتب الصلاة والسلام كما به كفيتنا الظلام بارك يا اللهم في اغترابي وفي رجوعي وفي ترابي رغم بكونك الحكيم ما فسد ولا اشترائك مبيعا ما كسد بيعت لوجه الله 16 واطجي به نؤسلا زم البشر نبت يوم الأربعاء في صفر بعد شروعي في الذي فيه الظفر مؤكدا مجددا معاهدا مطيا عن مالك مجاهدا تبت وبعت بعدما عاهدت ونزما أعدى

والله الأحد الصمد المبيد كل من جحل لا خطابي وأطاب خلدي ولم يكن بولد هب لي في توبي وبيعي يا أحد يا أكرم من ليس له كفءا أحد لسان صدق في جميع الآخرين وثبت لي جميع الكافرين يا ذو الأراضي السبع والطباق يا خير واجد قديم باق رب الهوى والعرش والكرسي كيف يوجد اليوم بالمخفي يا من يكبر الذي لم يكن دفتك

الأضرارين وإنك اجعلني ضي الأقارين أبتني إليك بالكتاب بعد قبول البيع والمتاب اكتب

كوني منك آية وانشر علي بركات الآية أسري مني العصر بالجواري قوطي العدا ذوي الجواري نبت ستزن وجدت بالبدل فترمضن كلي وردي ذا الجدل نبهت لي فستزن تباهي فترمضن ليك ذوي التباهي فزت بأنك الإله هو الأحد وصمد الذي يبيد من جحد يا من غني عن ولد ووالديك يا من يجود لي بفوز خالد ذل إليك يا عزيز يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد أذل رقاب أهل الفلك هذا الشكور والسناء والملك أي بكون

لك شكوري أبدا بقلمي وجسدي فنجني من ألمي. قائتني قراي في اغترابي فابلي الشكور في ترابي. يا الله يا كريم يا مكرم

ليتفي الأعداء بالصبر الجميل وقت الجهاد والعهاد والخمور. كما تقدم بما أقول يا خير من جال له معقول للأراضي والهواء والسماء والعرش والكون.

أحد يا من لم يجد وليس مولودا سقيت المجتلين بحق السر قل هو الله أحد فلي بشارات لدى كل أحد بكونك القادر والمقتدر.

فضمدن قلبي وسقلي غرضي قل لي اشكرك من ذي الجمعه على الذي جودك لي قد جمعا وجه لي جودك مصدرا.

راجعك تبت إلى الله وأشكو ما بي من كثرة الأكل مع الشراب توبة عبد لا ينام الليل قبل تهجد

تعوقني عن الوصول إلى العبودية وهو السولين. القبيلك الذليل العاجزان لما تحبه وترضى فائزان. ميلطفا ولا تواكز بما علمت في باطنه مكتتما. خيم عليك يا قريب ما طلب من التخلي بالتحلي بالأدن. من عليه الدهر بالتبتل مع بصية وبالتوكل. عنك ينظر بعينك والهوان والنفس والدنيا وأوله عوان. نقف عاد أنصد الدسائس أطردات أنصف النفائس. إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى الهادي الوفي. إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا

من مصطفاك وسيلتي إليك يا إليك أحمد المبكي وزاده أحمدك العلي يا إليك أحمد المبكي

نعوذ بك من الوجود والقدم من البقاء ويثبت القدم الى الذي وجبت المخالفه تحقق امري وسواه خالفا لمن له القيام بالنفس وجب كليتي ولي كان بالعين من الذي لوته والوحدان أنت ولي يقود سؤلي وحدا وليت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة من الذي السمع له والبصر

ولذات من قدم صاحب الحديث كانت تقصر فني والمماثلا كنات من سواه لن يماثلا جلبت فقرا.

ولا أصمم هبق من فتنفها تقف لغما ثمضائي يوسف في علو الممكن وثقوا عليه عبده كن دفع تسد له عن علة كالطبع والقوة خير الملة قل الإله الواحد المؤثر قناته الأشياء كل أثر وجهدوا حد وجه حدوثا

ما الخيانة وخف أن تكذبان على جميع أحد الكتمان ولم قد تردق هادي الرحمن أي على رسلي كل عرض كيف يراك نيل غرض هي التي لست تودي للعيوب من كل ما أباح علام الغيون دخل في الإيمان بالمشفع قال إيه خير الصلوات الأنفع ولكن الإيمان بالأملاك هو الكتب والرسل ضي الأحلاك إيمان مؤمن به وبالقدر ويوم الآخر يحمي عن كدر أقدره أن تكون خيرا وطاطن شرنك فينا الضيران لا تشرك الدهر بربك ولا تعبد سواه أمه معولان لا رب غير الله في الدارين أم عصمة به من العارين أسر من ليس عليه يخفى في المفازي بالعظيم الأخفى أبلي الله بحق الأعظم أبقى سعادة وكل عظم عظم بحق وجهك الكريم كلي وهب لي أنفع التكريم لوجهك الكريم ربي لي غفري وكل

يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كن مقيم يا على رسول الله فيته الحب أبقى بشارات.

من لسواي الساق من أسان إلى سواق بانتحاء الشرك في التوحيد سواء والدرك أظهره خوارق ردية ويت الخير حوى مرضيا مكن في الذكر وقول الخير ربي لساني سالما من ضير وطن في الواجب والمندوب ربي جوارحي مع التأديب راح ربي ليكون مصلحا عبادي عبدا قديما مفلحا نظر المفاسد مع المكاره فلغينا

هو لم يمل إلى مسين مرافق لله جند الله وقت مجاهدة كل الله جاهدت ظاهرا وباطنا معا جند العزيز والعداء لي قمعا أكرمني الله بأهل بدر في البر والبر

ولساني والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن ويتربي بصدق ووفاء وصامني عمن قلى وخوفا الى سؤالتي انتحاء التعب وضريب

من هبي بأهله مع الصحاب النجب له صلاة مع تسليم قدي في آله وصحبه يا صمدي أدم صلاة مع تسليم أبه على النبي أبي هب لي رشد هب لي نبي المصطفى خير الصلاة مع السامع به هب لي النجاة ودي صلاة مع تسليم حري إلى النبي المصطفى المبشر من كعوب

قيل ويكتب اليوم الصلاة والسلام عن من كنوبكش في الظلام يا ربي يا اللهم صل سرمدان وسلم على الشفيع أحمدان أجب إليه يوم يا إلهي خير صلاتك بلا تناهي نجي صلاة بالسلام من عيون ووجهنهما إلى الماح الحبيب.

خير مضر مسلم وتكفني شر البشر. حبيبي جاه المصطفى بعد الصلاة ما سا من عصمة من العصاة اجلب صلاة.

والسلام وسرا من بينه وهب لي فضلا من على الماء بأفضل الصلاة مع سام بالجماعة التقان نعتق بهم بأن أصليا مسلما على إمام الأصفياء نعتق اليوم بأن أصليا مسلما على إمام الأصفياء ويتوجيك يا جليل مصليا مسلما على الكثير يتم صلاتك التي ليست تراب عديلها إلى الذي فاق الوران صلي صلاتك التي صليت قلي بالآل كما اصطفيت وللآل وللصحابة بصلاة تجلب الإنابة لو صلاتك مع السلام أجلب بلا حد ولا انفصام ويتوجه إليك يا بديع مصليا مسلما على الشفيع أي صلاتك التي كلت عقول مع السلام.

رقية مصلاة تشفي مع السلام البلايا ينفي رقية مصلاة يصلح قلبي وقليبها فأفلح رقية مصلاة تصلح قلبي وقالبي بها فأفلح مكن لساني وفؤادي والقلم من الصلاة والسلام يا حكم وجهت وجهي إليك يا أحد مصليا مسلما على السند اقم صلاة وسلاما للشفيع قني منك وجب لي الفوز السريع اطلع إليك يوم مما قد مضى وجبت بقوة بشفيع المرتضى سميتني محمدا تفضلا ضيها بجايه تقبلا ابن أديم سرا وجهات عبادة مقبولة دون اقتران ابتبتا نصوحا واتباع تمساوة سني به اتباع من علي بالصلاة والسلام وليها بجايه

أن عليك فاشكر القلامان لما لاكتب صلوات عنا مع السلام وتقبل منا للمنتقى

صلى رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يا معطيا لا يخلف الوعد جميع ما قد وعد.

خدمي خاصه لك وعلي قدمي المتباخي البرايا احمدك ارج من خدمي والتحمدان والبشاة الكريم الصمد.

ربي يرضى عن صحاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع. أبلي فتح دون اللطي تيار سقي ما استهى في خطي، أطلب صلاة تزيد رغدا المصطفى يومنا تزاوى غدا، عدل صلاة لا

نجي جميع من أحب المصطفى مجايه وقدهم ما يصطفى آمين. وعصم سرمدا خديما من كل مكر مخلدا تكريما إلى النبي في الآل والصحابة قد خدم الخديم إلى صحابا من على خير وراء بكل ما يسره وصليا وسلما نافع السلم ولتسلم دون عد على نبيك بشارة.

مبشر خير السلامين مجيم بشرين لما تباخذ بالسلام الله أفضل الصلاة يا إلهي يا حي.

رسول الله يا ذا القدم قاصوري في جميع خدم وجهض البرايا العالم ما لا يزال فرحة بقلم السلام العصر العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد كل متبا قد ما يحب السرمدا

من جحن رافقني الهام باق محيم فاغتبري خير الوحي انت قصائد تدور بين العرش والكرسي تمحو المينا قصعدي تعبد ربي الشكور وانها تخدم عبده الشكور كتابتي بلا انتهاء اجر تنقي منه لغيري زجر.

والمكرم في الحال والمآل نعم الأكرم، نفى جلاله لغير ذا اعتدال، وقاتل إكرامه من اهتدى، أكرم الباقي بأهل بدر، قلهم إكرام معلي القدر، وجهت وجهي إلى فعال، كما يريده قدير عار، إلا هو المتعالي الوالي، أقضي له والفعل كالأقوال، قلبي له كالخط والأوصال، وخلقي وجاد بالإيصال، دعوت ذا الجلال والجمال، وجادي مخجل الآمال، أثر الأكرم في الأقتال، من يروضهم بلا قتال، أكرمني بصورة الأنفال، وصورة التوبة بعد الفال، نسيم للجمال والجلال، على الذي نفى به ضلالي.

بلا حساب واشكر أعمالي لا يتجب وأصلح حالي أدى جلوسيك ولذا اتحالي منك أعظم الفوز باتصال.

لا شكوري وعقاب باري بلا مدافع ولا أنبار طرفاتي بذوي الأنفال قبي

الأثقال لا يثبت في الأقدار بلا تنازع ولا قتال، لا يثبت في الأقدار بلا تنازع.

يا الله ذا الجلال والجمال سل بالتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعالي أنا ربضا بعد كوني عالي الله ربنا هو الحق الصمد الأحد المعني الغني عن عمد له كمال جاوز العقولان ووهب المعقول والمنقولان لا نبينا رسول أحمدان أصل فيق لديه حمدان أحمدنا المختار فاق الفائقين القدماء.

محمد فرد يفوق تزنيا واقدم عن والهدايا مغنيا نبينا رسولنا المحمد رسولنا محمد نبينا رسولنا محمد قدمه على البرايا الصمد أمر المحي محى الضلالا وزحزح الإشراك والإضلالا.

عند الصمد أوصيك يا ابن عمتي وخالي أوصت بالإخراج والإدخال رجعة وهي لها مزيا في الملة الصحيحة المرضية هي تربي المكرم الأحد وجادلي بقل هو الله أحد هو الإله والبديع هو الصمد الرافع السماء من غير عمد كافته بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفءا أحد الله لم يد ولم يولد ولم أتي لشيء وكفاني الولم نفلين سلسوك بالغدر أني بحزبه إجال بدر علي أسني وعلى المختار وآله وصحبه الأستار عليه أسني.

حال بشري بغي تخويف ولا هجريك ما يرس التقولا آيات إلى فؤادي ويدي نعم وكان لي بأبقى الأفيد قربني تكيم من ما شاء فعل وكن الباقي عندهم فعل ملكني مفاضي في الأرض وفي اسمعي نعم جاري المرضيك ثبت عنده فلاحي بلال أحيان عمري.

سكت من عني ما من متي يقول كني يكني سكت من متي يقول كني يكني علي قد قادري قاده لي بكني أشكر قلبي ولساني والجسد أبلي

أمحو لم أمحني وليس ينحوني الشقاء وليس قد نحت ذو الشقاء لك سنائي وشكوري صرمدا تاخر معبود ومن قد حمدا هديت منك أتتني مغنيا عاصمة خائدة ومعليا كفكفيت الأعداء والأمراض أبيضا قط للأغراض نويت كل جانب للكظم

لوشكرك وققت الحمد لك وشق لسواي الهمد وحفظا من كل شيطان مارد

قني أذى والتسق لي فوق عماري أذلت نفسي وتبت اليوم كل ندمي أخذ مني تقبل كل أعمالي أملقت عدي يبدلها إليك أيضا أتى على العمر خيرات بإسجالي ملكني النفس وجل عادتي أبدا أبات الله واعصمني من أخجالي قبلت جملة ما لم ترد لي أبدا قيم كن لي وانصرني بترحالي كون رجوعي إلى طوبى تكرمة وصح يملي تكفين لي حالي اجقني علي أرجو بلا كلف وزق ربيعي وانصرني بتر أشكالي اجقني علي أرجو بلا كلف وزق ربيعي وصفني عن أشكالي يا بفدك يا وهاب يا ملكي ويا أخرى

يمن القهر لقهر كل ذي عوج وكل آب بإطغاء وإضلال. طيبت نفسي فأبلي الشكر في وطني مع سلامتي واعصمني من اقتالي. أزل قلب العاديك يا قدير معا أرضي وترضي كل مختالي. أيتك الله بالإيمان يا يقني بكرمك اليوم لي يا خير فعالي. ملكني اليوم تصريفا بلا سبب واشكر بيوعي وأقوالي وأفعالي. أسر جميعا الذي أنفرده أبدا أن أجلي بلا كسب بإيصالي. ربيتني برسول الله سيدنا أيما أسرع به قلبي وأوصالي. دعوت ملتمسا منك الصلاة على خير غراب الملا يا الله يا والي. لمثل هذا فليعمل العاملون كنا تؤتي من جميع ما صدر مني عبا وكفاني لقدر.

0: الرسالة الهدي الإله بالرسولين وإجاني ليقود السولين أسكى سلامي على المقدمين بأنتين على النبي المقدمين يتوضع مفضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم ذلك فضل من إلهي العظيم أكره عليه بالضر النظيم إليه وجوده والقدم قد وجب كلي وتم الخدم وجعل إليه بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجل لمن له القيام والوحدة قد أثنت نفسي برسوله فقد يقود القدرة والإرادة والعلم والحياة للإفادة أمر ليستمع له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم لاتي الحدوث والفناء لمن له التوحيد والثناء إن التباسل ما افتقاري لغيق جاد بالوقاريك ربنا تعدد عرف وعيده من كل ما ضدا ألف أطبه وإنه باق معين من كل سوء وأذى وهو يعين أقرأ إن شاء كتابه بلا لكن لوجهي وكلي قبلان أنك يعط ومن غروري بي وكان لي بالبرور لو إلى جناني كليتي وليقود مقرده نيتي وجهة حمدي وشكوري أبدا لا ولي كن فيكون أبدا لما يغي العيوب والقدر وليوصل بشارات القدر
1: كم سنة الذي قبل قدر وساقه لخير نهيس القدر أجابني خالق جن وبشر إجابة ليتخلد البصر يسوق لجل خير يلسي قهر وخاذ لي أفضل نور خد بهر ألالني خلوب من كل كفر من خاذ لي مخجل جيس ونفر ترى هداية وإليه مبتدر إقصاء باخ ما يخلد القدر وجوه جملة هداية بقطر وسلة مسودة مها النطر نفع لخير يلسي قبل خضر وساخ ذري إليه سل خضر فجأني بما به فجانا باخ مميت والبقاء جانا حولي خول يخجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القهار من ليبانا كوني له أمري بما اصطبانا الحمد لله الذي أعطانا الهلم والحمال والأوطانا له سكوري وكفى الشيطانا كفاية الباقين ما حطانا حمدت عمد الحامدين الآن بالخلق خالق الورى مولانا مع الفراء والزاسح الفطانا وذكره الحكيم قد آتانا دعوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فلانا له كتابي ورم مشانا وصان لي عند الهدى ما صانا لك أوجه أنا إحسانا فأخ بدائها الفتى حسانا لك كتابي بحروف آنا لي بها فراقي الألحانا هديتني ولم تصل رحمانا وخدت للتقديم والأمانا أعطيتني الذي مها الأدرانا بصرت بالأوطان والأقرانا لي وحبت البسر والجيرانا كفيتني قوما هوى خسرانا لي تصفي الهمر والجنانا تهب لي بلا حن الجنانا صللت من في البحر قد آدانا والبر يا من بالنبي هدانا يذكرك اللهم يا من دانا كلي به وبالنبي مصدانا نفيت حني قبل قتلا خانا وسيلاخ الوقد والدخانا جس البهار ريد لي من مانا بالمنتقى أتبت لي الزمانا جزاء ربي راد لي السلطانا مع الأمير والمنا أحضانا أذكره ولم يصل ديانا سكر الذين شاهدوا هيانا ناجيته وبالمنا فجانا وبالنبي أن نستني مسجانا الحمد لله الذي هدانا لذا وبالأمير قد فدانا محمد وحب للقرآن سكري إلهي عليه آنا نفى سكوكي خاد لي تبيانا وزادني اليقين والبيانا أمنني وحب للإشكانا وطيب الفؤاد والمكانا له قدابي ومع الحسيانا كما كفاني من حوى الطخيانا خلبت لي يا مالك الأحيانا يا من مع القراء والنشيانا وجهت لي ما خاد لي برهانا يا من ينور بي الأزهانا مددت لي ما صارني إيخانا يا من كفى موتي لمن ألخانا أبخيتني طيبت لي الأسمانا ولي وعبت الروح والجسمانا لي جدت بالبقاء من تهانا من خرخل وكسر الألحانا سل رسول الله قد آوانا مثل أمير أسهر الهدوانام أنت الذي ألنت من هدانام بمده من كتابه هدانام ليرد من سلمني فلانام ولانتقمت منه يا مولانا مد مكرسي ساهلا جسرانا وللأمير خالد الخسرانا يا الله يا من لم يسأل رحمانا أيا رحيم لي أدم أمانا نبيت من أخرجني مجانا بمثل من قرأ أهلك السجانا وصلي يا وارث والتسلما على الذي له صرفت خلما في البر والبحر بوجهك الكريم ولي به تقود كل مار هو رسول الله رافه رطب يا من به كوني خديمه كتب وآله وسلبه كما ذهب بدرري ولي مرامي وهب وصل يا رسيد والتسلم على وسيلة نور المسلمين سيدنا محمد هز العرب ولا لوسب كما خذ العرب وصل يا صبور والتسلم على الذي أصب عني ولمام بك هو المختار صاحب الفرج ولا لوسب كما مع الحرج وهب له بسن سامع بدا خير بسارات وصفي أبدا وطب له صلى عليه لهم مسلما بكل من والاهم حد أروف زائه النسام مسرة يا واهب الحسام وخلص النسام منك بركات وسكنا تسكر مهن والحركات وبسر المختار كل سهر وكل يوم مها كل دهر بخدمي لوجهك الكريم وليكن بالبسر والتكريم وجهت وجهي إلى الحكيم الرافه القارم ست حكيم الرافه القافد ست حكيم أواني المغني إليه كرما سبحانه برا رحيما كرما أذكره جل سكورا لا يريم هو الغفور والرحيم والكريم خفي كون الله لي في أبدي وكان لي وقف عني وبدي رجوت أنه تعالى صمدا يكون لي بما يكف الكمدا دعوته والاستجاب في رجب وحبله وبهده بالمنتجب عليه صلى أبدا وسلم بآله وصحبه وعلم وجدت وجهي له سنينا عند الهدى مخربا صنينا أجابني أكرم به قريبا يجيب من سكى له قريبا هو القريب والمجيب النافع هو الكريم وسكور رافهم ملكني عند الهدى منايا هو تعالى سرمدا غنايا إني حبده قديم الماهيم سجود والكرم والسماهيم نبيه رسوله محمد صلى وسلم عليه سمريم الحمد لله على كوني له عبد خديم من جلا تفضيله لله حمد وسكور مني وارتجي من حسد المني أتى أكون في الجنان حبدا له قديم من هداه أبدا محمد وسيلتي وجنتي عن الحساب والحساب جنتي رحمة ربي يتحالى كوني له وللمختار خير الكون له خطابي شاكرا من بعد ما كان الذي يسوءني منعدما للأكرم المخن الغفور قولي منسلقا من قوتي وحولي أبلي يا وهاب كل يوم ما فاخصني وهمني عن لومي ربيتني رقيتني بلطفي فتسخني بباتي من سي نطفي بارك لي اللهم في جملة ما صدر مني أودا بالمحتوى بك تركت فلتقبل تركي ونجيني من الشقاء والشرك إش المسير فوق صني يا كريم وترجوهي خير أجر لا يريم لجد بكون خربتي حسابي وترجوهي أفضل احتسابي حنك رديت وحن الوسيلة فعاجلا ببصر الخبيل إش الرجوهي لديوري بصرى للمؤمنين بالبصير البصرى ليسق دواما كل ما لي ينبغي وتكفني جملة ما لا ينبغي منح علي بفراقي ما لا تهب لي وكمل الآمال يسر لي الذي تهب وكفني ما لا تهب سرمدا وتصفني ناجي حامدا مصليا على محمد بكل مؤمن على الحمد لله سكور رافهم مصليا على البشير صافهم نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير وراء محمد صلى عليه بجميع الهمد أصابه بجائه العصيم قبوله كلية بالتعصيم لو خطاب اليوم وهو الأكرم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم له كتابي شاكرا وراضيا ولي يسوخ سرمدا أخراضيا سلمت لي هدايا يا قهار يا من له البحور والأنهار يذكرك الفؤاد واللسان والجسم اسمك أتى الإحسان نبهتني فسر سنتباه ولي يربط كل من يباهيم سبحانك اللهم يا سلعرس يا من له ما فوقه للفرس بكونك المغني والأكرم يا من بكريم واسه قد سميا قل لي في الدارين من آمالي ما فاخصني شاكرا أحمالي تفضلا حلي في الدارين بخير سؤل وقني نارين لسخر الكون وما حواهم ولي يصفه الذي أحواهم أبلي تلاصم رداك الأكبر ومهيوب سخري بكبرين مد حياتي ساتطول وصحم يا خير مهن قد وحبت توسهم ملك قواسهم فلي وصعطا فيه كما إياي قد نفحتا نفعتني بسكرك الحكيم فليجد يا ربي بالتحكيم ناجيتك اللهم صار جائم منك توالى الهمرسان نجائم أزل حياتي بالدوام العافية عبدا قديما بالخيور الضافية أعطيتني سيادة عن حسنى فهب لي اليوم المقر الأصنام لسخر النار بلبسكوني وسدكوني لك محسكوني حتى تحني جملة الخطايا فتلمكان كلها حطايا سهلي بكون فوق مرادي أحد إلى دخولي جنة من ذا الأحد نجح قائدي من الفسادين والنجي ما بهت من الكسارين أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم أسدت عني سترا ما حصر ففي سواها لي خلد البصر وجه بكل لي خيرها مما أهب في أبد والتقيم ما لا أهب ليكن بكل يا ربي وجه الهمري جميعه ردا ويسر أمري أنت الخني والكريم المغني وبك ما هو وسيلتي أشتغني أعوتني لك به وبالكتاب فنجني مما يجر للهتاب كففت عني يا حفيظ أيديا من أسرق السماء فكتر خيديا أنك رضيت يا كريم شاكرا من بعد أمد لك ربي ذاكرا نجيتني من الأحادي والبلاء فسن نجاتي ومكاتي بقبلا أبلي خبول كل ما كتبتم وما سأكتب وما كسبتم إموه يوبي والتبدل الجميع أكبر رضوان لديك يا سميع منح لي بالنجاتي من ألم موتي وفي ذريحتك فني السلم بكونك المغني أخني كلي بنفي عن مدرة وكن لي أن يكف رؤية النيراني رؤية النيراني وسائلين وحد بي جيراني دعا يستجب بما فاح سنون وسد بتركي ما يسابه الجنون وجه لي السمن يا كريم وجه فائخ الذي أروم نبستها لوجهك الكريم يا مغني يجود للمحروم لفسد وأن يقبل فأنت الباسط والقابل الهادي الذي أباسط إجل مباسطتي الكثيرة عبادة المقبولة المذكورة يسر بها لي كل ما تحسر يا خير من كل حسير يسر سهل بها ما فاقصني أبدا يا خير رب بسكور حبدا منام باب باسر كريم كرم بالبسر وبالتكريم أن يقبل الأسى الذي قد قلقا وما سيخلق دواما مطلقا وجه لي النفى الذي قد حصل وما سيحصل وفوسي حسلام ناجيت موخنا بأنك الغنيم وأنني بأن تكون لي غنيم وتهيوبي وفني خير الرضا في السر والحلن بالهادي الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بتسليم واسكر كليا يا ربي هب لي أن يكون كلي أكبر رضوان به وكن لي سخلي ما رمت وما لم أرم بكونك الأكرم والمكرم أبلي بزارات تدوم بحدي ولتدحني ربي كل بهدي أجب دعائي وليختر سرمدا في كل سيح ولتكن لي سمرا وجهت وجهي إليك راضيا أنك فسخلي سرمدا أخراضيا أبلي المنامها بلا حساب وتجهل الذي مدى حسابي مد حياتي بالذي أحواهم ورد لي الكون وما حواهم فيك آياتي أفني عبدا ساكرا بما يسرني خديما ذاكرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخني وبمخل سميا مد حياتي بخنا وبالسهم وتخلني عن الأصاب توسهم أهل جنابي عن البرايا بك محل ماهي وصدق رايا سكرتك اللهم في الأهداء وردتهم لي وصفيت دائم تبت وبهت عندهم فهب لي فوق المنايا من فككت قبلي أبلي في دنيا وفي أخرايا كرامة تنمو بها بشرايا تفضل حلي كل يوم بما به أكون بسر الخوم اكتب لي الخبول والشهادة وأكبر رضا بقرق الحادة نجف هادي وتنجي بدني من الأسى وتهيني بالقدم فس بكونك الإله والأحد يا صمد ليس له كفوا أحد سبحانك اللهم يا قدوس لك حلي سرمدا تقدير أبلي نجاة من جميع العالمين دنيا وأخرى وجميع السلم مني تقبل يا مجيب خدمي وصفي للبقاء يا سل خدمي قبلت كونك دواما لي بكن فسرمدا سقلي به ما لم يكن إله صلى سرمدا وسلم على النبي عني وقلبي علم لعبدكم من الهلوم والحمل ما حتى أدب الذي فاق العمل دعوتك اليوم وارتجي المنام قد فليستجب إجابة أمنا وجه لي الإجابة التي تديم لي بها خير الحطايا يا خديم ناجيت موخنا فصل بالسلام على النبي أني دواما يا سلام لله قد دهلت كل سرمدا ودهدا وقد كفاني الكبدا الحمد لله بالانتهاء وصلواته على البهائم يذكره سبحانه من الجنان وجسدي من هؤنا إلى الجنان أمته بالقلب حمد الأمد مصليا على النبي محمد سند قصائد لوجهه الكريم تذرها مع سكور لا يريم نويت فيها وانا والصحابة في الله ورسول بالإجابة أبلي يا وهاب كوني يا خدام فيهم بكون ولي يخلد رخدام منح علي بسرور وأمان دنيا وأخرى ولترد لي السمان إذ الجميع ما يسوء وأمين قبل الوصول سربدا بالمن لاوصل الذي يسرني بلا تسبب والتخمي كل بلام فك بجاه المصطفى رقبتي دنيا واخرى رافحا مرتبتي سدني هلوم والتسدني لا والتسدني عملا وعدبا ودمني للكملا ان يقف فصحا ووجلا دنيا واخرى وجوا وحجلا اكتب لي الحسبه من جمله ما يسوءني في ابد بالمحتمام لابه بعد صلاه وسلام عليه بالكل سرورا بالسلام اكتب لي الامان والسلام وتقن الحساب والملام كف السخاوه وما لها يقود اني وكل جالب الى الوقود بكونك الورود حبلي ابلي ودان وبالرضا الاكبر هم ريم الدان رد الذي خلق او سيخلق من در حني يا من يخلق وجه دواما لي فوق سنين من الذي يسرني بالمن تفضلا علي يا قدير بما بي تصابي الصدور تفضلا علي كل ساهم بما يجر للمنى لساهم لك مدد يا مكرم يدي مستصفى بالمتبى المؤيد ود الصلاه بسلامك له باله يا هادي فضل لهم اكثر بدل اليه ما فاق المنام كما جعلته رئيس الامنا اكتب له ما لا يحد من سلام مع السلام والتحب لي الصلاه ابلي به من الذي لديك يا من توجهت به اليك ما فاق سني وسنون الناس وطهرني من الادناس امه يوبي يا خبير وكليم مكانا خير الدنيا جهل لاب من المواهب السنيه والمن اللطيفة السفية ما خاب في دارين عن أقراني وهم بلا إهادة أدراني لك السماء والأرض والكرسي ولو هو القلم يا علي اكتب لي القبول فيها وردا حتى أكون عند أهلها ردا أويتني إلى قياس الأرض فليعف فيها قبولا يرضي كفيتني الأهداء والأصواء فر لي الجميع والهواء تبت وبهت فمحوت عيبي كما استريت والتجد بالخيب أبلي كسوفات بلا مجاهدة وأبلي الوفاه في المعاهدة اسف لي الخيوب والأسرار ورد لي الفجور والأشرار ذلك حي على الخدير الواحد القهار في التقدير أصلك اللهم يا وهاب يا من له الإياب والصهاب يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق عدم يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بقرق العدم وجه جميع ما أؤم منك ليسر بدل يا من رضيت عنك مد حياتي ساتنا في لجميع المسلمين يا خريب يا صميم كف عصاي عن جميع المسلمين دنيا واخرى ولترد للمجرمين من علي بوداد المؤمنين وجل هدايه لرداي المسلمين لرداي المسلمين اجل لي العبد القديم ابدا بصارة لكل شخص ابدا لجد بكوني للملائكه الكرام مسرة وصحبه وصحبهم لي المرام للمستوقف بالصلاه بالسلام بآله وبالجميع يا سلام ذلي اليك سار حسي يا عزيز وليس بارمت عليك بعزيز يسر بكل جملة مطلوباتي ولي يسر ما فاق مرقوباتي كوين لي اليوم النوى لن يبقى به أكرم وأحوي سبقى نويت هني شق يا حفيظ يا من له مهنا والملفوس تفضل علي بالمكنون وهم الذي مرى من الجنون مسرت بالقرآن ساتلاوة فلي فيه قلد الحلاوة تبت مصليا مع التسليم على النبي فسد به ألومي وجه دواما لي حلاوة العمل والهلم والأدب في كل أمل أنك رضيت وحن المختارين ولا لوساب فسد أستارين دعوتك اللهم بالنسام والنصر يا سلمنا للعزام وحتى يا كريم بالإجابة فلي في كل أدم إجابة نصف مكاتبي وصلي بالسلام على النبي أني بكل يا سلام.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الحمد لله الذي متي ذهب إليه ذاهب هداه ووهب. نحمده على الذي قد وهبا لما يفوق

يا حسب ذا توكل عليك أدم له خير الصلاة والسلام ولجميع الآل والصحب العظام لك غدوي والرواحي والذهاب لك مبيتي ومقيلي والإيام يسر ذهابي وإيابي وطوي مضى الخلا عني وجد بعفو عدوت كونك معي في سفري فاحقق الرجاء واقضي وطري بك استعنت فأعني يا معين وكل من بك استعان فمكين بك استجرت فأجرني يا مجير وكل من بك استجار فأجير يا جامع الناس ليوم الحق بيني وبينك اجمعا بالصدق سقي فضلك للاستقامة وللعبود.

أي واهب بها أكون أبدت في الدارين لا أخون دل عبيدك الذي تحيرا على الذي يهديه يا رب الورى يدعوك مضطرا فكله مجيب وصلي عليه وصلي على

إنا كذلك نجزي المحسنين. أحمد ربي جملة المحامد، مصلين على النبي الحامد، نجيت من ما عنده ليس يرين، ربي الذي أكرم من كل كريم، ناجيته جل من المحرم بذكر الحكيم للمحرم، أعطاني النافع نفع الباقي، وقاض لي مواهب السباق، كافته بذكر من شهر الصفر، وشكري حامدا له إلى صفر، قلي له جل وعز من جميع بالمصطفى خيل برا خيل وراء إلى الربيع، عزته بذكر من جمادى، والشكر والثناء إلى جمادى، له مناجاتي من شهر الرجب بذكر والشكر معا إلى رجب، كفته بذكر من شعبان والشكر والثناء إلى شعبان، رأيته بذكره من رمضان وشكره سبحانه للرمضان، جلسته بذكر من شوال وشكره معنا إلى شوال، زنت لوجه الله من ذي القعدة قصائد الذكر إلى ذي القعدة، يممت وجه الله من ذي الحجة بالذكر والشكر إلى ذي الحجة، أتى رب الله من يوم الأحد بالذكر والشكر إلى يوم الأحد، له مناجاتي من إثنين، له مناجاتي من الإثنين بالذكر والشكر إلى الإثنين، مجدت ربي من الثلاثة بالذكر والشكر إلى الثلاثة، حمدت من يوم الأربعاء سبحانه ليوم الأربعاء، سميت جل من الخميس محفظ الأسماء للخميس، رأيت ربي من العروب بالذكر والشكر إلى العروب، يموت بدي يوم السبت بالذكر والشكر ليوم السبت، نفعني وكف عني الضرر فبدا وليسوق الدرر، نفع بغير ذاتي المفاسد من لا يسوق

لوجه الله ساقت إلى سواي كل الله يسوق من ليس له كفء أحد من غير ذاتي كل قال قد جحد.

كافر أو زنديق، ربح كافر أو منافق لعلاجتي وسوقي نافع، فمن حنين كافر والمنافق كلا جهاتي وسوقي نافع، ملك الألفاظ والمعانيا بق كفاني أن أكون عانيا، حفظ ذكر من هداني فاسرا لي سره كما كفاني الخاسرا، سعادتي بلا محاء كتبت عند الذي من أم الضري كبد، نجيت من ليس له كفء أحد نعم ربي الرحيم الملتحد، يقود لي إلى الجنان غرضي بق حماني عن عدا ومرضي، وهذا غير السوء والمفاسدا بق لغيري سوق فاسدا، ما يتشكر من إلينا أرسلت قال الجزاء كما

وسأل جميع الأنبياء والرسل في السر والعلن خير مرسل يا خير من خدمه خديم أكرمني بجاهه القديم يا الإلهي بك قطعا نسلم أوجهنا أنت الفيد العلم لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم من ظن أنك تساوي أحدا من البريات فلن يوحدا حماك من رفع بالأذان سماك ما سماه في الآذان سأو من ليست يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى سأو من ليس يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى أنفعني بك الإله أبدا من أعظم بك بشري أبدا يقول كل الله ربي وحده محمد زادي إلى ذي الوحدة شكرا نافع قد أرسلان أنا محمدا ففاق الرسلا نبينا رسولنا محمد به محاضري وهو مخمد جزاء أحسن الجزاء الأحد في كل من لربه يلتحد هذا نبينا رسول الصمد في الحال والمآل نيلا يحمد يصنع عليه من أتاه المدد نجائه مع الرضا والسدد أحمدنا المختار عبد سيد نعم النبي والرسول الجيد لأحمد المختار صلى المفرد عليه ما لغيره لا يرد محمد هو الهدى والسند ومن أحبه فلا يفند حتى الإله كل ما لا يحمد بلغيك إله أحمد سيدنا هو الدليل المرشد فمن أحبه أتاه الرشد نبينا في كل شيء يحمد بجائه حازت مزايا الحمد يخدم الفؤاد مني واليد إلى الجنان وهداه الأفيد نبيت شكرا من أذايا مخمد بي لديه وحبيبي أحمد ونبي أحمد وتبي تفسير الإله والرسول والجان البشارات يسول بركة المحي محد قبل الخمول ولجات بظهور وجميل لكن ربي على حب الخليل محمد من لي بشك يشكر القليل لكن ربي على حب الخليل محمد من لي يكسر القليل لكن راسل على الهادي الدليل وجادلي بما به أشفي الغليل أضلي الجميل أفضل السبيل بجاه من به

على الوراق وسعيه لن يحمدا. سبحان من خلقه وصور أحسن تصريف تصوير وأعطى الصور. نبينا رسولنا محمد صلى عليه بالسلام صمد

نفعني الكريم والمكرم وقادري تفسيره المحرم. جزاء باق لا يريني من كفر بشرني مؤمنا قبل السفر. يا التفسير من رب الولي فانقادري قبل الربيع الأول. ينقادري من القديم الآخر ماشطه قبل الربيع الآخر. أكاني حبيبي

يؤن الأمانة والعجب والأجر والصفاء من قبل الرجل هلاه وكونه ليبانا في هذه أبان في شعبانا سبحان من أكرمني بفيضان ولي قضى الحاجات قبل الرمضان نحكم العلي بإذن الوالين في هذه معا وفي شوال يغزي مع الصفاء وعدل في كلها ربي وفي كل قعدا نفعني من كان لي بالحج من المحرم إلى ذي الحج أبعت الله العظيم النافع قبل الرحيم الرافع بحمده مصليا مسلما على محمد ومن قد أسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزحزح الضلال أكرم كل والد وولد عند حبيبه الذي لم يلد ناجته سبحانه وأرتدي من يتعلم فتح المرتج أجوت من بر رحيم مغني مطر عنه بما أستغني بركة ورحمة مع الصلاح وعصمة بطول عمر وفلاح بكون الأكرم أرجو منه ما قد رجوت ورضيت عنهم كنزي

السلام وبيفرح كل من تأدبا، زدني تقا وعملا ونورا، زدني تقا وعملا ونورا. حفظ وحفظ حفظ الصورا، حفظ علي في حياتي كوني كالسحاب في الآيات، هب لي فيها عزة تدوم يا خير مغن ملكه يدوم، على النبي على النبي محمد خير الورى، صل برسيبك يا من صورا معظما بقدره العظيم، والآل والصحب ذوي التعظيم، منك بجاه أروم يا شكور، كون حياتي خير حمد وشكور، إلى حياتي فيك ربي فانيا، كما طلبت في جماد الثانيا، يسري فيها الذي تعسران، وصمدا أمري ربي يسران، طلبت من بعد جمادا في رجل، قبل ولي كشفت ما أني احتجن، فسوى قصدي اليوم شكر النعم، كمئن من خير مغن منعم، ويتوجه له بالذكر وحمده سبحانه والشكر، نيته من رجب إلى رجل، فيستجاب بالشفيع المنتجل، وسيلتي محمد وقلت مصليا وشأنه

من بعد أن تصليا كربي على محمد وكليان لو بآله وصحبه كتبي خير الصلاة وتقبل كتبي أقبله بهم وللرسل الكرام خير الصلاة وارزق لي مرام مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام.

صل وسلم سرمدا يا ربي على النبي واصلي ثم الأنبياء. صل وسلم سرمدا يا ربي له بآله وصحبه ومن قضى بنسك الصلاة في زمن يا من لم ينتقى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهى أكثر الورى الحبيب سيدنا شفيعنا الطبيب ليس العيد.

نجيب الجاه المصطفى وبالكرام كل وسقلي سرمدا فوق المرام وجهت وجهي لرب بر البحر ذات هيئ للبر أحمده سبحانه وأشكر وليرود كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحده ولي أنجس غريبا وعدات حتى غد

الحمد يأتي بسوقه كن القمض لكونه القهار راض بالحرون وليس يذل القف النفور زامرون هو الكريم.

لكوني الرحمن أرجو منهم صلاح عمر ورضيت عن بكونه الرحيم أرتجي غدا كوني معتوقا وعيسا رغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين أرجو من الواسع في الدارين توسعة

وجهك الطيب سرمدا جناني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر كسبنا نجي من الأذى دواما كلي وليسق فوق المنى وكلي سبحان ربي العظيم البري تنبحي

بكونه الوهاب أرجو كوني هذه ذا بشرى وعند الكون بكوني الحفيظ أرجو الحفظ وحوصي المعنى به واللفظان كافته إطاب قلبي بالرجس كما أتى من وعده نجس ربي رب الأرض والسماء والعرش والكرسي رب الماء بكوني القهار رمت روضة الماء لي بعد احتوائي فيضا بكوني الواسع

على رضية انصراف للكتاب والأحاديث به بعد المتان. زدني علما وهدى يا أكرم، وعملا وأدبا تكرم. زدني يا فتاح كل يوم أساة، وبيبشر قومي أطيك بايعا فيما مضى، ثم غفرت واشتغيت فمضى. هبي في البعي وفي التوبة ما يسرني في أبد بالمعتمى، علي السل وتحقق للرجاء مع سام ليسوق فالرجاء. من على اليوم باحتواء من قبل قد طلبت زرع عواء، ما أعطي في العلم لغوا لغوي بانصراف، قل لي إليك بقصوري ذا اغتراف. أخلق العادات في عقائدي والقول

وبكونك الدوام الملكي يا قاهرا قهر كل ملك وثقت بالحي الذي ليس يموت الواسع المحيي البرايا والممين قيت دم وارتجي غدا ووضع فوق المنى والرغدان وجدت وجهي له مس

المستمكتب ولكل الأنبياء والمرسلين سرمدا يا ربي أزكى صلاة بالسلام والتهاب ليبهم يا خير مغن قد يام.

وجطباق سقت عبدا له به خديما بخير الخلق بالمكر والصف. أغم رضاك من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ. إلهي ارضى عن سحب النبي قائدا لهم صورا متى ينتقي مدحيك مطرئ. أحبتي الدارين سحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ. أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأوا. أسود على الأعداء مصابيح في الدجا وكل سجاع رأس ذي الكفر يجزأ. أسود متى يقتل لهم ذو تجرؤ يو جبان يبكي ويمحى تجرؤ. أيا خادم المختار لا تنسى صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطئ. أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ. أبو حفص الفاروق شرواه ناجر بيعتز دين المصطفى.

أبو سبط المختار وهو ابن عمه علي على فختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل عما اختيرا والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن تركه كل تلسن نسفت بنا المين بالحق مادحا لفرد على خلق وانا عنه ديدن نويت الدوام الذكر والشكر خادما لخير ورى نعم الحسين المزين نبي رسول

لما بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب وهو ناسك

نبي له شأن عظيم مبين، هو المصطفى المختار وهو المعين، نبوته قبل البرايا قد انجلت له السبح.

بكوني خديم المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت في قادة للرحمن كثيرا يحصن ويتيد الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحو إساق من ليس يزعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وصيق إلى غيري يتكهن نال واحد القهار

كلي من الله اطهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزلت بكوني عبد ربي خديم وصفى بي عمري والدار وبطن ليت ما اختير شكرا بخدمة لخير نعم المقف المعين كذبت وكلي فارق الذنب والشرك وقبل استرى ربي الذي بعته تركا كلامي والنيات وفعلي توجهت لمن إلى من كفاني السوء والضر والشكا كلامي والنيات وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا كفاني حفيظ مانع جملة العدا ولي قاد أحبابا بهم أزهر النسكا كذبت وقضي يقول ربي مخاطبا لمن حبوا عنك الكلي زحزح الضنكا كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك الصلاة تيبها أحقد المسكا خيرت الدجا عنان وأرشدتنا معا عليك السلام عرفه يزدري البنكا كربي يا مفتاح عني جلوتها وقبل العدا زحزحت والجهل والإفكا كذبت كمان أطعمت العغر جايعا ومن قبلي خلصت يا خير من فكا خيرت الدجا قلبي وكلي حميته يحذر لي مهما اشتكى مشتك أشكى كوسك تسقيني بهذا بشارة ولي قلت فيضا أخذ

قل مولاي حمد وهو عني محل كبلا وليقاد فيدا أخذ البحر والوبلا له الحمد وصك الذي لانتهى له هو الواحد المغني الذي كسر القلا لا شك مني بعد حمد مخاطبا لمن جوده ليقاد ما أخذ الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد هذا الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصل لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذل لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم فلا يقلق في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا أفيك من الأخلاق ما أعجز الكل لقيت من الأعداء ما دلنا معا على أنك الليس الذي حزنهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قادوا يرى لكم ذو تجرع عذاب شديد يورث الفقر والقلع

بالمصطفى الشرعى توكلت عبدا خادما لا أرى صرعى على اعتمادي راض أن خادما لعبد به أسرى وقد جاوز الصبعى على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لي قاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير متبا بسمي يا من هذا الأصل والفرع عليك السلامان من له الأمر كله كما بك لي قاد المزيات والرجعى عليكم صلاة مع سلام بحزبكم من الواسع الباقي الذي خلد الرتعى على تعتلى أن لا يجاريك غير من لاسقة قد توجب اللعن والدعى إلهي لمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني كلا شكري مز طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك

أنائي محو الله عني محوته وصفى حياتي من لغيري كفى صرعا رب البرايا وحده قد نحى كلي هما اقترني.

مثلي أنا أصل مختار عبدا مقدما خليلا حبيبا فائقا جملة الطمر لو الدهر أمداحي خديما مخاطبا وإن قعد في أمداحه الأرمح الحلي لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمر لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك السلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها هذا القول من غير مرا جملة الرسل لك الصرح قد سالت بساق بدعوة كمن شق بدر شاهد سمى بالفضل لمن أنت الآية التي قتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأوصال.

اسلك لي لأنت الخليل الحب يا خير الشافع وشرواك لم يخلقه باق حما كل يزورك مني حيث ما كنت يا محي فؤادي وروحي بالبشارات ذاتي يعد مساياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني بالباقي أبي الظلم والغي يميني عليها دين خط هوارضا بخدمة قلي ذي المدينة زاهدي يصلي بتسليم عليك الذي نفد بي قبة منك الأعادي بالرمي أجيكم مني كل وقت وساعة إضاء وسكل رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي يبشرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة ذا نئي يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيبك الدارين يا جالب الوقي في وصول الباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي يبدل كلك اليوم ما غد وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذاوني يوكد كلي حبل حبي وخدمتي لمن قاد لي خير المقامات بالطي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى الدنيا وأخرى وبرزقون ويشكر مني أعرف وبسرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ خلت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحوي لي يتبزخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كلي وفي الصور ينفخ خلت العدا عني وزحزحت زحت من تغو إلى غينا والكل قد كان يبلغ خديمك راد عنك فاقبل شكوره لوجلي من حبه فيك ينسخ خطيات عن المحب بعد توبة لباق له عبد إلي تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك السلام من به فيك أتنخ خرجت من المترو بالله وحده وبيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبل هكتسم وينهو لغيري أن نحوي موبخ يا ربي خروجي مع دخولي بمنزلي ما قبله كما قد مضى من تزلزلي لأشكر أيضا بعد حمد مخلد المصطفى خير البرايا المفضل لربي تعالى صدت عبدا مخاطبا ينفضل بعد لدى ذي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل لأنت الذي أعطيت قدم النبوة وآدم بين الماء والطين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كن عبد الله عبد الله العلي كل من السادات جاه وحرمة ولكن جاه المصطفى البر يعطلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنعلو بك الآيات من ذي التفضل لذي العرش قد أسلمت كلي بجاهكم وزادي إلى جناته خير منزلي لكم رمت من ربي سلامه سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسلي ربي الذي راض العدا لي بجاهكم ذكوري بعد الحمد دون التزلزل قد انصرفت حاجي إلى فاتق الردق
وإني له عبد ولي جاد بالعتق طلع من عليها دين شكر له على فراقي بلا لقلا ذوي الجود والفسق فلعود الإشراق لي قعد كلما عيوت إني ذو شكور على الفرق قلب ذوي العدوان سيقت لغيرنا كأبدان والله في مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا أخاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بالتقديم العلي يا رسولنا وعط العلا يا ناصر الحق بالحق قدمت لآيات لك الله قد نفد كغير سوى من خالهم لي من الخلق قاطب يا على القلاء وهي جنة بأعصار الباقي وعلى

واتيت بالشكر بالفعل واللطق خاف بها عينا وللنفس تطيبت وصلت بها لله ذي الفتق والرتق قد الله حاجاتي بمن جاءنا بها واني بها عبد خديم مع الاتق علمت واني بالفيوضات مبدع بأن البديع لجدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر مفزع.

بإذنك يا من في الخلائق يشتع عنائي بإذن الله عني محوته كما قعد لي ما كنت أرجو وأطمع عليك السلام من هداني وصالني بكونك خلقا جملة الغر يبرع عهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وإرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى وسميزع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وقتي ما حل العلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من

علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يرضع قلاني اصطفها مجيد مشدد قل غير عد من غير لقيا تشدد هيت العداء قبل مجاهدا خاطبا عن العدا كان يدلغ هو رسول الله لي قاد للمنى وقد كان عني كل سر يشدد أثرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ رميت وجئت البحر في البحر خادما لما نقل الياقوت ما كان يلفظ ظلال جلاه المنتقى قبل فانتفى على البحر لا ألقى الذي القلب يغلظ رفي مع وجهتها قبل للنبي وكل ما فاق المنى صار يدعون أن تحتوائهم كلما رمت بالصفا وربي لغيري سائق ما كان يبهر ماء الذي ينحو مقفى ذماء من يروى بإطعام قبل بشر يلحظ رام الذي ينحو لما عن لغام من ينور قلب منه والرين يعكر هو صحاب المنتقى ليصونني وينحو الأعداء مني التحفظ ذرالي إلى جنات باق توسع سعت وكلي وما لي صان حام مشتظر يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يدي ولساني مع فؤادي وجثتي حما إلهي عن أذى ماحيا غي يبس امتداحي جملة حازها النبي من النفع وهو البحر يلجلب والنفي يبني النبي فيها عطايا للاهتداء عليه الصلاة الله للعفو والهدي يسأل النبي فيها خفايا للاعتداء عليه السلام الله كافي ذوي البغي يجايره كلي خديما له به بست ذا قرب وقد كنت ذا نهي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب عن غيره المحيي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب

مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بمدحنه مديحا عجيبا مفحبا فائق الرعي يقول لسان الحال ليكن خديم من حماك عن الأكدار بالله ذا رأي يقيني إلى الجنات باق يحبني إذا هو بالمختار كليتي يحيي ملقت بربي محقد الموج واليم همدح الذي أنسى على الفلك الغم مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خدم من أخاطبه بالشكر والحب ذا عزمي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله.

أمرك الحكم محمد المعروف ومانح وبالعز مخصوص مصون عن الوصم مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح ومبعوث إلى الحرب والعجم مدي جلا عنا دجانا محلل مليح ومعصوب من الناس والوهم مدية علم مرتجا منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم محى الله عني بالنبي

0: الرحيم. يا صل بشارات بالآيات والسور لزاد بكوني يا عبد المحسن الشوري. يا ظل بشارات بالآيات والسوري لزاد بكوني يا عبد المحسن الشوري. يا ظل بشارات بالآيات والسوري لزاد بكوني يا عبد المحسن الشوري. لصدب كوني عبد الله فيك بلا حس ولذهب بأني تبت من قوري. شاق فعل للرب لا شريك له في المشارات بالآيات والسور لصدب كوني عبد المحسن الشوري. يا ظل بشارات بالآيات والسوري لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري. يا ظل بشارات
1: منعت من ضرر الأعداء حين سطوا بسحب منج نذير شأنه عظما. من التزمت له دين الثنا بصلاة في ديوري منصورا ومنتظما. دعا مدادي وأقلامي لخدمته حوزي لديك به ما حازه الكرماء. وسخت بباق قاد فضلا لأحمد عليه سلاما من به الضر أحمد. كرامات من يهوى المقفى مدامة إلى جنة فيها سفى العمر أبدا. سلام إلهي سرمدا عن صلاته على من له القاد ذو الفضل مذبدا. شكوري إلى الجنات من عام وغشش يكون رضا الباخي سرورا لأحمد. رمنا شكورا الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنوني. بالله جل هو الرحمن مقتدر وهو الرعي معتسامي وهو يغنيني. به غنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنوني. إليه قد تبت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنوني. وجهت وجهي له بالذكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومسنوني. زدت القصائد للوهاب أشكره بها ولي ساق ما قد فاق مظنوني. عن نافع قادر بر رديت هنا وجاد لي بعزيز منه مظنوني. ناجيته مستغيثا وهو ذو كرم وحبل أنقذ ذا الوادي وذنوني. يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي واعصم جنابي بسر منك مكنوني. أنت الحفيظ الذي أبقي وقايته فلتكفني كل مخلوق يقاسيني. ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جوده بلواي يمسيني. أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير الشاف شفى كلي بتحسيني. شفيتني العام فاقبل ما شكرت به اضطابت النون قبل الفاء والسيني. كفيتني جملة الأعداء يا ملكي يا من عن العار تحميني وتنجيني. رضيت عنكم رضاء لا يفارقني لرب أهل الزقوم والسجين. نفيت عني من غروا بجيفتهم وأخرجوني كماسور ومسجوني. أني فرادي ومسني أكبر وهم سم وبكم وعمي كالشياطين. منعتهم من جنابي بعد سقوطهم يا مالك الملك يا رب السلاطين. تنفيهم الدهر عن ضر وتنصرني بهم عليهم وفوق السؤل تعطيني. كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين. إن شاءه من به أبقي السكون به دنيا وأخرى بتصحيح وتوتيني. لله جل يدي والخلق معبدني وساخلي فوق ما عند السليطيني. لراد في البحر أعدائي وللتزموا والكل فيما مضى قد كان يعطيني. توجهي للذي مهما اشتكيت له أشكى ولي قاد ما أهوى بتكويني. يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير الشكر يحنيني. أعاذني وحماني من عداي معا ومن مريض رجي من كاد يغويني. نعم الحفيظ الذي مهما استجرت به أجارني وكفى قتلي بتليني. أني جلا ظلما كانت تعوقني وبالهدى جاد لي حقا بتبيني. محا عيوبي التي كانت تزلزلني ولي يعين ولي ولي يعين وليعين خيرا كل تعيين توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني عليه صلى بتسليم بجملته وجادلي منه تكريما بمخزوني لهب كونك وهابا منايا معا يا خير مغن بإعطاء المخازن يا الله يا بر يا رحمن سق رضي ما عشت لي دون كسب غير محسوني يا خير بر رحيم هب لعبدك ذا أن لا يحاسب في يوم الموازين وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن يجزهما خيرا بتنزيني على النبي صلى بالتسليم بالحنفاء يا من كفاني عدوا كان يخزيني لك الثناء والرضا والشكر في أبد يا خير رب مرب قد يرقيني أشكو إليك الذي في القلب منكتم كم المراد بتمليك وتلقيني وجه إلي الذي أرجو بلا كلف وكف عني فجارا تلاقيني أنت القدير الذي لا شيء يعجزه فرد بقهرك لي كل الدهاقيني لرد بقهرك من قد ثلثوا صمدا سما وبكما وعميا كالمجانين دعوتك اليوم يا قهار يا ملكي يا من شكوري له والحب يضنيني يا خير مغن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد رد لي ذوي الفسح طرا وسعانيني وجه لي اليوم أسرارا تلازمني ولتكفني كل شيء قد يعانيني أجب دعائي بما فاق الظنون هنا يا مغنيا دوده ياتي بمظنوني نجوت من فتن الأعضاء إذ قصدوني بالمدافع طرا والسكاكيني أنبت إذ واجهوني بالأذى لكم وردت ملك للي مثل المساكين على النبي صل بالتسليم بالكرماء ولتقر ضيفك دارك بتسكيني مد الحياة بما طرداه من عمل ولتهي قلبي بإخان وتمكيني لك انصرافي بقرآن أرتله وبامتداه الرسول منك ماموني صلاة بر رحيم بالسلام معا على الذي قد كفانا كل تخميني أعلى البرية عند الله منزلة محمد من ببشر من ببشر جا وتاميني لله أقبلت والمختار واسطتي وأرتجي حوز غثي خير تزميني حاجي لدى الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آميني إن كنت ذا وطر أو كنت ذا وجل ناديته وهو يغنيني ويحميني توجهي للذي يعلي المقام بلا إجالة لجهات الشام والصين رب يجود بطي قد يقي كلفا كما ينجي بلا سيف وتحسيني دفت الكريم الذي يقري بكن وله حمدي وشكري وفي الدارين يعليني إني لطيف لعلام الغيوب هنا وراض لي كل ختل كان يقليني هو القدير الذي طيا يوصلني إلى مرادي دواما كل ماهيني وجهت بالشكر وجهي للكريم ولي يسوق مرحمة منه من الحين أرجو برحمته المهداة سيدنا زوري مدينته دار الرياحين دار أمتي ما يزرها زائر لهدى يسر هي الدار دار الحق والدين خبأت كوني عبد الله قادمه وكونه لي يوم الحشر والدين لله أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني نويت شكرك في ذا اليوم يا سمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والشين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كون مرادي ولرب ما يقشيني بالطي والجذب هب لي سولا دون عنا يا خير مغني مرب قد يخليني ربيتني فلتوسع لي هنا وغدا بلا حساب وكن لي استحليني هبوتني بالذي قد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعوني مني تقبل وزد شكري وزد مددي وتل شكري بشرى حورك العيني توجهي للذي فرضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني كفيتني ظمأ والعري ما سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجرينا بأمعاء الخيب في خلدي واعصم لساني من لحن أظنني يا رب صل بتسليم على سندي والآل مع صعبه الشم العرانيني عليه صل وسلم بالجميع وقل نيل البقيع الذي ابتدى بمضعوني بالطي جدلي ورد لي كل ذي حسد منازع بسنان الشرك مضعوني أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوحا بفلك عظيم منك مشحوني دعاك من قبل ساداتي فكنت لهم فليستجب يا مجيبا كل ممحوني كون جميع الذي أهواه في أبد فكن ورد لي من أعدائي بتمريني إني لعبد خديم صرت ضيفك يا ربي وبالعتق والإطلاق تغريني لكن بكل سرمدا واجعل مسيري ذا جوف الفرى للورى مثل المحاريني صرفت حاجي لمن يقضي الجميع بكن وأتوصل بالممضوه في النوني أعلى البرايا وأخشاها وأكرمها بها عند الذي جاد لي بالميم والنون لمن كساني ورواني وأطعمني يراعتي شاكرا كاللوح والنون حبي وودي ورضواني ومحمدتي لمن حباني بما قد فاق منوني يا ربي صل بتسليم بلا عدد على بشير نذير منك ممنوني نبيك المستوى بالصالحين معا وكن بكن لي في بعد ومكنوني
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لا

إذا ما مدحت المتبى كبكب العداء ومدخيله في البحر لم يبق دبيحا نفى من قلاني الله نفي

لقد خاده إبليس مزحان تطيعا كريم متين تمدحه يمدحك ربه ومن لم يحب المتبى مات متوحا لخيل ورات بحر الندى

صار مرجوحا لقد بان لي في البر كالبحر سبقه خجم في الدار لي خلد الجوحا أرى انفتاح المنتقى في تغربي غيوبات من للمنتقى أرسل الروحا خدمت الذي أبقى به الله ربه فؤادي وجسماني كما صان لي روحا لقد جاءكم قد صار كلي مجملا وحي علوم الدين نصا ومشروحا قلوب ذوي الإيمان لله تنسني بخطي وقلبي للهدى صار مشروحا عن الله والمختار قد صرت راضيا وقد خاب من قد أمن بالسوء مرضوحا ظهور النبي المنتقى قاد الانتقى وقبل نفى الشيطان في البحر مفضوحا يميني عليها بس من يقود من يدعى

وإنك لعلى خلق عظيم. وغد حصفعي بالذي الدهر ينشؤون، مرادي بربي قد بدا لي وأنشؤون، إلى خدمة يدعو قلامي لجنة، نبي له أعلى الجنان أبوئون، نويت امتداح المنتقى البحر مدة، ومدحي له في البحر قتلي يجزأ، نبي رسول وهو عبد وسيد، ومدحي له قبل مجاري يزأزئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحي إبليس والحرب مطفأ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحني إبليس والحرب مطفأ.

إذا ينتحى لم ينحني منه إرهاب خبيئاتي الدارين كون الإله لي قل كان باقي منه إنقاد أنجاب قينقاد أنجاب يفوزون بالمنى وما عاقني عن شكر مولاي أسباب قد انقذ ضري الذي قبل قد

محمد المختار لم يبق مثله هو المنتقى المحذي حقق الرجاء وإنك لعلى خلق عظيم وداد لرب قادر خير فعال الصح فؤادي مع كلامي وأفعالي إلى الله قد وجهت حمدي بشكره طلبا محاكد الأعادي بإبطالي نبي نبي جمل الله خلقه وأخلاقه والجود مثل لحطالي نبي رسول صادني عن مضرة وليقال سرا مخجلا كل أبطالي كتاب رسول الله وردي وراحتي وأرضي من صان كلي بأزيالي لخيل وراء بحر الندى طارد العدا من السر ما يكفي بي كل أقيالي علي لوجه الله دين امتداحه فامدحه عني محد قبل أوجالي لخير وران إني خيور تسره عليه السلام من حماني أن أخجالي إذا الضر عم الناس طردا كفيته وينحو لغير الذولك في كل أهوالي إذا الضر عم الناس طردا كفيته وينحو لغير الذولك في كل أهوالي خرجت من الأهوال مع كل سطوة ولا ينتعي نحوي على كل مختالي لقد رم لي مدح النبي كل فاسد وليرم أخلاقي وليراد أقتالي قلوب العدامات لما سرني به وليراد صعب شايد أي أزلالي على خير خلق الله أبقى صلاة من حماني به عن كل مفضل أشكالي ظهرت ظهور الشمس يا خير مرسل عليك السلام من تعالى أن أشكالي يبص يبشر خير الخلق خطي لجنة تبعدني عن كل مفضل أنكاري محمد الهادي هداني مصحيحا لي العقد كالأقوال فضلا وأفعالي وإنك لعلى خلق عظيم وعلى المصطفى وعن عن الخلق يرتج فأمداحه أحلى وأعلى وأنتج إذا المرء بالأمداح قد صار خادما أتاه من الوهاب وهب يفرج نفى المصطفى الأعداء نفى المصطفى الأعداء عني وأدبروا ورافقه في النفي أوس وخسرج نبي رسول قد نفى كل باطل هو روح النبي لله اليوم منهج كيم متى تمدح يمدحك ربه كيم متى تمدحك تمدح يمدحك ذو الورى هو المنتقى المبدي والمبهج له السبق والتقديم والفضل والعلا فقد دائما هداه تبهج على المصطفى خير البرايا محمد فاضلها ينكب واس ومخرج لقد جاءكم قد جاءنا في امتداحه عليه السلام الله نعم المفرج أدى في امتداح المصطفى آي ربه بيضاه أسال العلا وهو يعرج خلق بأن يسنى عليه بذكره فأمدحه من آي مولاه تخرج لنا بانا أن المصطفى خير سيد عليه من الأولى سلام مؤرج قل من الأنوار في السبق وافقت وقد جاءني عند العدا من مخرج على المتبى تسليم مغن وواسع يقول ربنا للعبد ما فيه يلهج وهو رسول الله في الكون قد بدا في الكون قد بدا وما لسوى مقتلي فيه منهج يعد قلامي مع مدادي الذي احتوى سريع كفاني

0: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال يا باق زحزح الضر والتبب، تغير بالمختار أغنى عن السبب، كلا غير ينكف البلاء لا إليما، بدا كون ربي للورى وهو لي وهب، نهى الله عن كل الأذى منذ كان لي، كلا غير الشيطان بالكيد قد ذهب، نفى الله بالقدر العظيم العدام عن بهم لأليك ولي مطلبي جذب، كفاني كفا كاف كفاني كاف تبعت الخير نافع، ولي برسول الله مختير جذب قيا قادا نفع قصفا عن مضرة، ويسوء العقل من يودي إلى تعب على المنتقى أثني ثناء مجملا، ومن قاده الباقي إلى الشكر لم يعب لحمد ورضوان وشكر تجملت، دعا لي باقي بالنبي للمنايب إذا ما سات الخط بالمدح للنبي، أوفدت الباقي أباني وبالذهب خططت سنا يرضي البرايا مخلدا، هذا من عيالي قد كفى الهول واللهب، قل ربي جعلت المنتمي لي وديعة، وعني يكف العار في اليوم والرهد، قد انصرف الضر الذي كان قاصدا إلى غيرهم، والكل ينجو من الوصب على المنتقى، أثني ولي وجه الندى، ولما يجر البشر بالبشر والأمن قد نصب، هو لرسول الله صلى الله عليه من إلا الكتاب الجامع الخير قد سلم، يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خبد التأمين مغن عن الطلب، يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خلد التأمين مغن عن الطلب، محمد المختار يأبى مطرتي، لغير بي الباقي محى الضر والتبب، وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أذكار أمداحي لمن شرحا، فضلي به الله إن البحر فانشرحا، أثني على المصطفى البحر مرتضيا، عالي قد كفاني من حوى مرحا، نجا عيالي ربي بالنبي وزري، صلى عليه كما أعداءه جرحا، نويت مدح نبي الله سيدنا محمد ما سطى وقد قد قرحا، كرامتي مثوبة من قد ساق لي غرضي، بلا أذنب كفاني كل من قبحا، لمن كان العلاق في البحر مغتربا، هيئة البحر بحر فاق ما صبحا، عظامة المصطفى قد كبكبت جيفا، ولو فرادي أمستين لم تدع شبحا، لو خطابي في دوري وكرمني حتى تفارقت من عادى وقد نبحا، أنت رسول الذي ما مثله بشر، كان به البيع في أعداء قد ربحا، خذ السنان من خديم لا يرى ضررا، فتمضى بك يا من كف ما ضبحا، لكن تداعي بأنفك قد نزلت، كان محاضري يا خير من مدحا، قلبت مدحي قلبت مدحي إلى خير وراء به، كفاني الله في الدارين ما فضحا، علم وسعي وآداب ومعرفة، لي قلتها يا بشيرا قد ملوا القدحا، هي ارتجالك للباقي بلا نفج، صلى عليك الذي قد قادر الفلحا، يا سيدي يا رسول الله خذ كتبي على القول وبشر بالملا الملحا، مكنتني في ديوري ففيها أبدا، ما سيكفني ما ليس منشرحا، وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أبكارا يمدحي لمن فضرا، قال الكرام الخيار السادة الفضلا، وجمع على المصطفى ومدح رافقني في كل شيء بحبل البسيط قد جدلا، نبينا المنتقى مع أن يمازله في السر والجهر شيء قد يرى بدلا، هو ابتداعي رسول الله في أبد إلى سوى الأذى تقول
1: لذات بكوني يا عبد المحسن السوري، يا ظل بشارات بالآيات والسوري، لذات بكوني يا عبد المحسن السوري، يا ذا البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حسن ولزهد بأني تبت من قوري ساق فعل لرب الله شريك له في الملك والحمد رب الجن والبشر لا تلك ضيفا كريما قد يبصرني في السر والجهر بالإحسان ذا بصري فجاتني يا خليلي بسرور هنا بلاهدا في قرابي فانتفى كدري فقلت والقلب مني طيب بردا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي لمن تكرمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا لله سكري في سهر ربيه أنا على ابتداء الذي لاختار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإخلانا دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهما الله مولانا كوين بكل في سليم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فتحب للهام يا سمدي إدمان خير وإسهادا وإسكانا ربيتني بعد إتهام وتربية عن يوم تربية إسجد صديانا مكنتني بعد ضيق سقط لي هللا موسحا بعد ما قد خفت أريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقط لي اليوم إيخانا وبرحانا إسرب قلوب النصارى يا خدير إلى نسري ورب لي من قد حس أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لخره دانا على بسراء إدمانا نبهتني أمس تنبيها أرى عجبا أنت البديه لسي ما سال رحمانا يسرت لي أمس هبي يوم توسعة بها ألاسم ما ترضاه إحسانا أعويتني بهدما داخل فهاد أصلا فسرمدا ليرد جنا وإنسانا عظمت وجهي إليك اليوم ساخدا من لمن خدوت له كحبا وحسانا دها مدادي قدا هاجي لخدمة من تفسيره ضرر الأحداء أمسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدومه تبيانا وجه صلاة بالأسلم له أبدا ولي بيانا وحني كف حسيانا حملتني ربي بتكريم دون هنن في البر والبحر سدرسقا وتقلانا ملكني الهام يا وهاب فوق رجاء إيوال ترد لي أهدائي ومسلانا لجد برزق حلال طيب وقني ما لست ترضاه إسرارا وإهلانا ناجيت برا رحيما مغنيا وله أمري أفوض أرجو نصره لنا أذكر سقوري وسهلي هنا وقدا يا واسحا مغنيا ما سال ديانا أبلي بكونك وحابا منايا محن أتا أكون بماه الخيب ريانا مكين ووسيب مكسير بتوسيات كليلة القدر أحيانا فأحيانا في كجهل المكسسافا بلا زلل وكملا بي أعيانا فأعيانا يسر لي الخير واحسني وسل رصدي يا نافيا لم يسل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني كساك يدي يا هاديا لم يسل ربا وحنانا لجد بلقياس والإيمان في عجل حتى تبصر من قد كان حسنانا بكونك القاهر الجبار رمت هنا أن لا أناسها جبارا وسلطانا رد لي صلاتين يا قهار في أبد وتحميني وكفيني مكرا والشيطانا رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا حسيسا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكر أهدائي ومن معهم فلتكفيني سرمدا حقا وهدوانا اغفر سنوبي وحبل اليوم مطلبتي بكن ورم به لي سرمدا سانا إلي حب فراخ الذي لم ترضه قلقا ولتمه أني يا قفار ما سانا بحرمة المصطفى من سرت خادمه بالنسم والنصر سجحا سم ميسانا حجي بقلبي تقبل وكني خطحا ولتمه الشيني وكملني بما سانا ربي استجيب ولتكمل ما نويت لدى توبى الذي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتضيا الى الذي سرمدا ان خالق كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا سدهم يوم سيدا قد يبصرني فتى وفيدا ورد لي دهر سجانا قدير قهار يا جبار يا خرضي رد لي الذي يقص الاموال مجانا ناجيتك اليوم يا برا حلي له سكر يخجل يا قوتا ومرجانا أنت الحلي الحسيم الحضر يا عملي أنت الحليم الحليم البر الرحمن أبلي بحقته الأسماء خاريا من أمسا يكابد أهل الحق أسمانا من قرط مسلتي لسي أعطيته صلاحا أتى به قهر الأهداء إدمانا ملك اليوم يا وهاب مطلبتي وتكني كيد من له سقط ما ناجيتك اليوم سافخر إليك فكن لي مغنيا وافتح لي اليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر رزق إبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبصارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر وجل بفضلك مكسي ربي قربانا يسير جميع الذي أرجو وأطلبه أتى أكون خرير الحين جسلانا يا ربي قد لي في الدارين كل منن وتكفيني أبدا مكرا وخسلانا بين لي الحق كصفا لا يفارقني كما كسبت لأهل الله تبيانا اسرف قلوب الأهالي أن أصايا مهن لنصرة وهدي بي سيبا وفتيانا تركت أمس الذي قد بهته ومضى فالدهر بدل وهني كفا خسيانا وجه لي الكصف والتسخير دون عنن وتكفيني سرمدا جهلا وخسرانا فتراه أبلي فتحا قد يري حجبا يا خير هاج هدا خبرا وحيرانا دفت الكريم الذي يقري بكم أبدا وأن أهاون في توباي قد آنام دفت الكريم الذي في البر كرمني والبهر إساخ لي بالفيد قرآنا له خطابي يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما خسار برحانا نبهتني أمس سفيدا ومعرفة وسرمدا بي النبي الرب أسانا اجر رجوهي إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمه القلق نيرانا أبلي بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وخلد فيك بسرانا ملكني اليوم صيحا لا يفارقني من البصارات في دارين جيرانا عليك أسني بأبكار أجيء بها من الفيود التي تنصب ميدانا لسق دواما فتوهات أكون بها بسرى لمن بهدى الإسلام خدانا أنت الحليم الذي علمت حسبك ما فأخو بتيك ميدانا فميدانا كوين لي اليوم تيسيرا يستحل لي سحبا بإيجار ما خد كان فقدانا سبد جناني وسدد منطقي وخني لهنا بإهدام ما خد كان وجدانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقليما ورجحانا ربيتني ربي في الأهداء مقتربا حتى رجوهي للأوطان قد آنا ملك بيدك ما يختار من قبلا مكر ولا سلب وجهه مسانا ملك يا ربي ما فاخر منا كرما يا من يسير من قد جاء سبحانا ناجاك مرتجيا أن لا تقيبه وترك فيه يوم بحث الخلق ميسانا خيب رجاء الذي يقليه في أبد من هامه قوكان الحج ميسانا لو اكتب الهام أجر لن قطاه له في كل ما فيك ينوي من هدى سانا خلب قلوب الهدى ترا لنصرته في البر والبهر يا من انتلن لانا ناجاك مرتجيا ما رام في حجل يا خير من أمه من كان حجلانا أنت المهد الذي أبقى البقاء به دنيا وأخرى فهب للحوض مولانا تركت ما كان لي بالبيه متقيا ما هند من لي يقضي حاجتي لانا فتاه وحاب يا رساخ يا ملكي لفت وحب لي وارسقني بكن لانا ديخي أسل عاجلا بالبسر محمد أتى أقيم لدين الله أركانا يسر رجوهي لتوبى وهمي وقني أصل ورا والتطيب لي سما إسكانا لك السماء والأراضي والحواء بلا مسارك ليرد من سكه بانا أجيب وصلي بتسليم على سندي محمد والتهب لي فائقا بانا أسني على من بفتح الخيب يفضيني وأرتجي منه بسرى سورة التين له كلامي وسنتي وهو يلهمني وبالبصارات دون الكردياتيني له كتابي وأخناني وأكرمني وكونه لي أنساني بساتيني أبلي بهرمة لفس الله كن أبدا يا خير مفتن بكسر منك تفتيني كفرت قبل الأسى عني بكونك لي وسق مرادي لي بالكاف والنوني نجيتني اليوم من حولي إلى سلع قد بهتها بخفي منك مكنوني فجر ينابيها ماهي الخيب يا سمدي في القلب مني وسدني فوق مصنوني يا أكرما لم يصل برا ومقتدرا يا من له تبت من أفعال مجنوني كونت لي كل خير كنت راجيه بلا حساب ولا لوم وتخنيني وجه لي اليوم كصفا لا يفارقني وتخني مكسي بمفروض ومصنوني نبهتني فلتصد علما ومحرفة وتل حياتي أجرا خير ممنوني مرامي عند الله أحويه سرمدا بجاه الذي أهلاه

بسلامه رب إله واحد صلى عليه مسلما وأحاسني من ختلنا إبليس وهو المارد وأخامني سبحانه بالمصطفى فيما به تأتي المنى وأشاهد وبه كفاني أهل كتب قد تخوا والكل منهم بتناسي حاسد سيف الذي يفري طلا من ثلثوا توحيده فهو الإله الواحد تبا لقوم ثلثوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أفن لقوم أسرقوا وسكورهم خلفن وكل جباء ومكابر أكرم برب لم يواقصهم بما كسبوا هنا وهو الصبور الماجد نهم الذي يحصل إله موحدا ويروم ما يرضى وبيس الجاهد ومرى فيه التي بها أنف العداء وبها يفارقني حنيد قاصد سكر حكيم أحكمت آياته ممن يسنسه ما يريد المارد وبها يدمدم لي على من أخرجه دنيا وخرافه رب ماجد وبها نجاتي من مكائدهم محن وبها ليالي في السلام أقابل أكرم به سكرا حكيما جادلي ربي به وهو الكريم الواجد أما رماه فالأحاديث التي وردت عن الماهي ونهم الوارد وبها أستنصر بدحة قد أحدثوا وبها يلاسمني سهيد عابر وبها يفارقني خرور يختفي وبها يلاسمني ارتخاء خالد أكرم بمن قد جاءنا بنصوصها نهم المجاهد في الإله العابر نهم المصطفى في الخلائق كلهم يوم الجوان نهم الصفيه الخائر نهم المقدم في الكرام جميعهم وبه يفارقني عدو راسد صلى عليه بآله وسيابه من ليس يهجسه كنود سارد بسلامه وبه أداني بالهدى أتهتلت بي أمنا والوالد أما الفروه فأصم قد هددت لحديثه إن الفروه سواهد وبها أسنصي سائلا من صبحة عن جانبي إن السهام توارد أما الذي يتجسس الأسرار لي فتصوف صاف جلاه أماجد الناجس الأصلاف خيرا ربنا يوم الجسا فهو السكور الماجد الناجس من بينه بنصيحة ما فيهما وبذل بساك فواهد ينفي الهدى عن الذي لا أبتغي بدلا به فهو الحفيظ الطارد وهو الذي قد كان لي وأحاسني أبدا به ممن خلا ويهاقد قد سانني دنيا وأخرى آمنا ويقود لي ما قبل منه أراود إن كان للأهداء أصلحة بها كيف فأصلح ديته وأجاهد وبها يفارقني سرار صلصوا وتناسه والكل منهم هاسر وبكون ربي لي أكون موحدا من لم يكن ولد له أو والد يا الله يا رحمن يا رب الورى يا من له كلي وفيك أواعد كن لي بما فاخصنون تكرما وقني الذي فيه البلاء وصدائد وتقنني دنيا وأخرى يا هريم يا من له مني تجيء خساهر يا خير مقنن بالكتاب هديتني وبسنة الماهي الذي هو آمد لسد بسكري سرمة لك محردا وإلي من كترائف وفرائد يا رب سقلي سرمة فوق الذي أرجو وإني في محلي قائد يا خير مقنن أستغيث بفضله يا من له مني هناك مساجد ليحجل النصر الذي أرجو هنا أتى يلاسمني هنالك ساجد ليحجل النصر أسيسا هؤنا أتى يفارقني كفور جاهد وأدم صلاتك بالسلام على النبي في آله وسيابه يا واهد لما هن بصير سان كل مهرهيم مديه مع الآداب والهلم والسعيم خلامي عليها دين متهن لسيد أتانا بقرآن حكيم من الوحيم دهاني إلى متهن النبي سيد بسرهيم وفي أكبر الدوان محبسره وهيم جرى للذي فر البرايا له به من الخير محبوطا لدى الأخص والجريم أتاني أمان من بلاء وفتنة كفيت السقاء كالجوه والفقر والهريم إذا ما مدهت المنتقى قاد لي به وداد وصف رافقا أنفح الدريم كريم متى تمده يمدحك ربه وفي متنه فارق السكا مه القيم محمد المختار سادي لمالكي عليه الصلاة المحصرة من الحيم رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام مصيب السلم والغيم سلمت من الأهداء والمكر والعصام بجاه الذي يغني به الله عن مسيم ودادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل مهما فارق القصة بالقسيم لقد جاءكم أصنع على خير مرسل أمانا به الباقي أن يستقفي والوسي مع المصطفى خص الأهدي لجانبي وإني على خير كثير محل وقيم نبي نبي جمل الله ساته كما أحسن الأخلاق بالطهر والرقيم ألان لي القهار بالمصطفى النبي قلوب الورى حمد له ما لحنه نويت سكور الله سكرا مخلدا ألا من به كل يصفي كما يهيم فرحت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى أخنا عن المين والرئيم سألت بوجه الله ربي وكان لي

فراخي بلا حوض له سنبك السهيم كفى الله كلي كل ما لم يهب لي براق على كل الورى افضل الهليم محمد المختار باهابي الورى عليه السلام خير من جار بالهليم على الله اثني صلاة مسلما على من به ذري لدى الله سوفني سمام ورى حصري لدى الله في يدي وما رمته من مالك خارب الانيم يميني على الاحداء سيف مهند فمن لم يسالمني يمره سوقسيم سمام سوي الاسلام فيها فمن ابى مكوسي في الدنيا اسلمها الجسيم علي لوجه الله دين السلام اماني به الباقي عن المكر والبخيل لربي سكوري بهدام دي على نبي ولا تنتهي نهوي سوى السقي بالتقيم يصف لي الخيرات ربي بجاهما كفاني به الاهداء ترا بالايم اديات ربي قد هدني وصفيت وخطي يري الغراس الخصي والنهي مدادي واقلامي لربي ولنبي عليه السلام حافظ جل حنسيم الى بس خير الهلم في صدر مهتد ادى الله كلي والمبيعات كالنسيم علي التواليف التي يهتدي بها اذا سعى ربي خير من فاص بالوهيم نوى القلب مني بس علم يقول صد التعلم والتعليم لله سدهي تحيات باخر قد حول كون ملكه على احمد المختار من مته سيين توجهت بالمختار والسابي مدتا لمغن به لجار بالسكر والطيم مع الله بالماهي اسابي مصححا واني بماهي الخيب سبته والريم اذوني عن الاحداء والداه والاسى سفيه الذي كليتي سان بالهيم رباه كتاب الله والسنه التي احاديثه تفسيره لست ساحزيم يقود لي الباقي بقرانه المنى ولي بارك الوهاب في العين والعصيم صراطي صراط المستقيم الذي به قسمنا من الاقدار كالميل والقسيم علي لوجه الله ترتل ذكره قديما لمن اخنا به ان اسى المسيم لمن خاد لي ابكار علم وخيره سكوري قديما للذي نهج سوقهم يدي مسقدمت المستوى سات الرفعه قسمت من الاهداء والرحد والصفيم كفاني الهي بالنبي المكر والسخاء وصافي فيود الله في القلب سوخرين ما الله قصد الدر نهبي بجائما قد ادفع نارا قد نهر قبل بالوريم بجائما حاس صيدا بعد اسناهم نلنا فلاحا وخير الدين اسناهم افضي سكوري ربي بعد محمد الدين على الذي قد هوى في سول اسناهم ليخاد ربي الذي قد جاهد الكرماء به وهدى كلي وانماهم محمد قد جرت نهبي مناقبه عليه من ربه الباقي سلاماهم وجهت أبكار متهيل الذي أبدا يقود لي كل ما أرضى وأشهاهم محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمس هوت في الدوه أبهاهم نبينا لم يكن ثرواه في القدماء ولا يرى ثروة في الخلق ثرواهم يزني بذلك أقلامي عليه به كأنني عند ترب فيه مهواهم نبينا خذ لي ما أستبد به مع الجماعة فضلا من مساياهم رسولنا أحمد المختار قدمه باخ قديم هددهم رعاياهم آيات أحمد لي خاذت مواهبه ولي تقلد ما أرضى وأهواهم واجهت ربي بمته المستوى ثمنا وانخاذ لي كون ربي لي بجدواهم فرى اللهين لخير سرمدا وجلا وليس ينهو جنابي دهر مسعاهم رمى الإله الذي لا شيء يهجسه صحيح من أمد الريهان منهاء أما جهاتي مغن قد مددت يدي له وأخنا به كلي وأهلاهم يهمي جنابي للجنات رافعه بالمستوى خير من أبداه مولاهم محمد خاذ لي ما لا يفوز به خيري من الله من أبدى وأخفاهم فرحت خير ورا في خدمتي ولهم قتي بتمليك باخ فيه صفاهم أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وهب وما آباه ياباهم نبينا المصطفى خير ورا خرطي في كل سيه وما ياباه آباهم تراق صاهد توهدي لمالكنا صواهد الحق منعة لمن باهم والله إني يقل الإله به ابن له دون قصب فيه أجساهم لغير الدري جرى إبليس مقتهبا مؤيسا من جهاد الله أقصاهم لقد تبين للأهداء مستمنين أني حبيب لمن ندهم بي اللهم ولو فراد ومسلم مدبرين محا لغير الدري أنهم الواهد اللهم أكا سلام كريم لا يقيب من بلا سرمت لمن جنجا بذكراهم فوصي بذكر حكيم لا يفارقني مهابه المنتقى أسني ببصراهم خرايا آي كتاب ليس يقربهم إبليس قطعا بمن قطاب مصراهم لله سكري على خير الورى وعلى على كتاب بوحي الله مجراهم عجي قد الله بالمختار دون فرا ينخاذ لي كل ما لله يرضاهم سأشكر الله للجنات مرتضيا أنه ولي خار إبقاها وأمضاهم بناني الله إسنا مانها ولهم أمدي وشكري على من منه أبداهم يرضى لي الله كوني دهر ساكرهم وخاذ لي خير مكتوب وأجداهم أرضي إلهي وأرضي المصطفى بتلا وتلك كتاب الذي قد جل معناهم لكم خطابي يا أهل الحرس جملتكم بفضل من سولنا آتا ونلناهم
ليسدوا دهر أني مؤمن أبدا ومسلم محسن ما حسبي اللهم هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من سا أحلاهم له الوجود الذي قد سانه قدم مع البقاء الذي أبقى من أبقاهم الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يخله خير من مولاه أشقاهم إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يصيه مولاهم لأحمد المنتقى ما لا يرى أبدا لخيره فاسما لله وعلاهم الله فضل له قدما وقدمه ومن أبى ناجه بالحصل خلاهم هو النبي رسول المهتمى وله تاوي الأكابر من والاه اللهم إن الرسول لنور يستنار به دنيا وأخرى فمن هاداه أرداهم له خطابه في سهر ربه ولا يرو جهات الذي بدر هاداهم لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك ساسبق وأجراهم إليك تنخاد يوما يفي مصفها جميعهم يا بصيرا نلت بصراهم أديتي يا رسول الله آك بلا رد وكن لي يا من جاءه الجاهم ولي الله أنت دهر واسطتي يا من بك الله ما لاختار أن جاهم حوصي بربي وهو الواحد الأحد من اللهين كفاني سر من جهدهم لله قد تبت من تنبي ومنه وجيم وهو المكرم منهم الفرد والسمر يسوق ربي ما لم يرضي أبدا لخير نحوي لا ينهوني الكمر هدية من إله دهر صافية ولا أسأل عليه الدهر أحتمل تصيم مقن كريم نافي سمد على نبي به لله ألتحد وجهت كليتي لله ساخد من للمصطفى من هو المختار والوهيد كتبت للشكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفأ له أحد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قبل التوجه لي فانقاد للسدد للأكرم الواهد امتد يدي وله أمدي على خير من يهدى به المدد توبي إلى الخافر القفار تحرني كليتي بنبي المنتقى رشد ولاني الله هو المختار في أبد فضلا فصل بما قد وده الحسد إبات ربي كفدني كل محلوكة يسوى جنابي بها والقلب والجسد وسقت بالأكرم المهدي بلا هود وساق فضلا لخير دهر من حسد رب الإله وخير الخلق واسدتي وانقاذ لي خير من قاذ له الأبد بالمنتقى حتى ربي ما حلي مهن وانقاذ لي أجر من بالحق قد حبدوا بالمصطفى لي بنى الخدوس مدرسة بها يسهل الأسى والجهل والكبد أسقى صلاة بتسليم على سندي محمد النور من بالخير قد سعدوا للمصطفى في جميع آل قدس صلاة تنبي السلام من الباقي بمن وحدوا أني إلهي بالماهي أخوخ مها من حق من قربوا مني ومن بحروا رديت عن مالك مغن يبصرني إلى الجنان بخير لا تنال يد سكرت برا رحيما لا يوجه لي إلى بصارات حسنى لا صمت سيد أخناني الله أن مكر وأن أسد أتمهت نقمات النفس والخود لانخاذت النفس طوحا والحياة ردا أتمها أن جنابي له والأود هني عفى الله بالمختار سيدنا أفن به ليس ينهو نهوي السفد سلم مها برسول قد ما أثني ببسر من ليس يهرو ملكه نفد ينهو لخير يظلم كالسلام مهن بمهو من هو رب الحرس والسمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأهد اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبصره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه القصيدة وهبلي فيها ما لم يكن قط لغيري ولا يكون أبدا لغيري من القوارق والعجائب والكرامات واجعلها لي أمانا من مكاره الدنيا والآخرة وتقبلها مني بقدر عصمة الصادق وبمقداره صلى الله تعالى عليه وسلم بلا سيء يسوءني أو يضرني في الآل والمهال آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. واجهني جزاء صبر وجزاء شكر بلا ضر.

ما يودي للحزن لغير ذاتيك من له الشكر اتزن نزعني من البرايا الصمد ومنهم نزعني محمد نفعني كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله كتبتي سعد الله الأحد مثل عبادات وزبت من جحد للمنتقى وجهت مدحا قد جلب لي رضاه ولي اليمنى سلب عبادتي بالخط والتلاوة خلدت الصلاح والحلاوة لله قد أوصلت توحيدا يهب لي المنى بلا عدا ولا رهب الله جل أحد والله الصمد الذي انجلت علاه خاب مسلس الذي لم يلد وليس مولودا وطاب خلدي لمه نحوي العين قد رصد من بعد ما باء بما به قصد قلت ولا انحو لذاتي كل من يسقه ضري ولي طاب الزمن علمني بقل هو الله احد ربي ما ساق لغيري من جحد يمحى بلا بقاء أزري لا يمحي المانع المؤثر يقودني إلى الجنان البشر وطاب للطي وطاب النشر من لك يجزى صبر وجزاء شكر إلهي ووعدي نجزى وإنك لعلى خلق عظيم وجه خير الخلق للخديم جزاءه مع جزى القديم أزكى صلاة بسلام سرمدا على الشفيع ذي المزايا أحمدا نجابة المختار.

كرم خير خلق مثل الجود نحى لمن عبد ذا سجود لطف ربنا بالجاه المنتقى بكل من يهواه من ذوي التقى عليه أفضل الصلاة والسلام كما عن الخديم زحزح الملام طلع البراعة بالسبق والعلان خلق غيره به باق على أعلاه مولاه كما حلاه أعطاه مولاه كما والاه خدمة خير عالمين أحمدا صلى عليه من كفاني كمدا خدمة خير العالمين أحمدا صلى

من أحب من لم يحبه لنار كب محمد ما في الورى شرواه صلى عليه مشبع رواه وإنك لعلى خلق عظيم ودي لربي المكرم الأحد من كونه لي بدا يوم الأحد أشكره اليوم شكورا عجزا مثلي عن لي وعدا أنجزا نبهني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا والصفا خلدي أكرمني بكونه إلي الصمد وقادني به إليه أحمد لم ينحني وليس ينحوني اللعين في الحال والمآل زبه المعين عبادي ربي بمدح أحمد زحزح إبليس لغيري مكمدا إبليس قد ندمت من توجهي يرضي بمن له توجهي خاب العين بائيا بالندم من البراس خائفا من خدمي للمصاوجة مدحا دفعا إبليس للبكاء وهو اندفعا قلت إلى المختار مدحا قد سجب مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب قلت إلى المختار مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب عدت لخدمة النبي المشفع وقاد لي مخجل كل مدفع ظلني حب الإله والنبي وخلق العادة لي في طوبي يؤمني إلى الجنان ما يسر ولا يستر القدير ما عسر مع سوى ما سري عني الأحد واجله لي قادا من يوم الأحد وإنك لعلى خلق عظيم وثق بالله العلي مع الكتاب وكان لي بلا أزن ولا عتاب أشكره على المحاء الضري والتعب.

وبالشكور رفع الميزان. كتابتي أحب لله الكريم من كل ما له ثواب لا يرين، إلا خلاصة توحيدا يدور من خياره الشموس والبدور. علي من بثبوت القدم من أطرار ذي البقاء والقدم، إلا أوسط وللرسول ما يأذن به بخير سول. خير جميع العالمين أحمد صلى وسلم عليه الصمد، فكون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. لم يخف كون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. قدم أحمد على رقاب من مضوا ومن ياتي ومن في ذا الزمن. أبط ربي بخدمة الشفيع والقاضي منه به صيت رفيع. رضيض رسول الله عصمت من حر والضر لله، تنقاد الجزاء والأجور.

وإنك لعلى خلق عظيم. ولا اللعين ولا اللعين والألا لغيري فيها بد بجاه وزن خيري.

آل والسحب في الحال وفي المآل اللهم أفضل الصلاة والسلام للأنبياء قادرنا الله الكلام كبت ربنا العيد عدو فانكبت من مصطفى لي تقدم السبب للمنتقى وجهت ما أعلاني قيابد وكب من قلاني أن يثنى قبل ذوي الحميم بخدمة المشرق.

قال من جهلوا حالي وخاب الأمراء إلي قاد الله سرا دمرا من جهلوا حالي وخاب الأمراء قيسنا يا خير من أعلاهم بق هداك والمنى والاهم لك شكري أبدا على فراق من لم يحبني ونيل العلم راق قدمك القديم يا مقدم يا من حبني إليه الخدم عليك سلاك سلام من جعل خطي سورا سورك دواما فانجعل عليك الصلاة بسلام من جعل خطي سرورك دواما فانجعل ظهر لي كونك خير العالمين أنت النبي والرسول والأمين أدل عدادك علي من قبل أن أراهم الدهر وكل با وأن وإنك لعلى خلق عظيم خذ النبي والرسول أحمدا فبلغ إليه كل ما لم يحمدا إن ابن عبد الله فاق

الذي أخزى به الفجار كتاب أحمد بن عبد الله قد حال بيني وبين الله لأحمد المختار نور ساطع لغيره فر العين القاطع علم إبليس بأن المنتقى خير الورى فخاف منه باتقى للمنتقى أشد كل مشرك كمغزي العدا مغيب لم يدرك أبا أبو جهل تقدم الرسول على سمات معتي خير سول خاب أبو جهل وناداه القليب لقماط بها تنسى الحليم لم يفعل كذاك أي مسيلما أتركة لمسلم ومسلمة قاد هدى الله أبا بكر إلى خدمة دين الله عبدا زائلا عمرهم عزته والنور عثمانهم ثم علي صور ظهر حق الله أما الباطل فجده بيم بدر عاطل الذي لي أراده الله بلا منازع لمن أباه كبلا مدح النبي والرسول أحمدا زب لغيره كل ما لم يحمدا وإنك لعلى خلق عظيم وجد النبي المنتقى المنير منير قلب كل

سبق ذكر حكيم منه إبليس أبق أليس الله بسلام سرمدا للآل والصحب وكل حمدا للمنتقى للإله الواحد نور ينير قلبك غير جاحد أن يشك أحد في كون أحمدنا المختار نور الكون خدمة خير العالمين فهمت صد صدي عوما نافعات أفحمت خدمة خير العالمين فهمت هذه علوما نافعات أفحمت لا من حين شك ولا توهم والاستواء قلبي ينحو الوهم قلبي يصانه الجميل عن قبيح وليقود النور في ما لي يبيح علمني من لوحيك والقلم من ليقود علم ما لم أعلم ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني يعصمني الباقي من الأكدار في دار الدنيا وتلك الدار مع نبي المنتقى المنير ظلم قلبي وحباب النور وإنك لعلى خلق عظيم والله أن المتبى قد فتح ما كان قبل مغلق.

أطاب للممر كالأوطان، باق أعازني من الشيطان. بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم المالك الأزمان. فتح من

فوق جميع الكتب، ومثله فيما مضى لم يكتب. من ظن أنه يماثل الرسول فلا يفوز عند ربه بسول. طه بن عبد الله: فاق كل من خلق أو يخلق عند ذي الزمن. إليه تنحو الأنبياء والرسل، يمن تقدم سواه يغسل. هوى الشفاعة التي عنها عجز، ساه في يمين الذي وعد نجس. محمد صلى عليه الله أفضل ما خلقه مولاه. نور نبي زحزح

من قالت به ليلحكم بالمنتقى الذي أجله الحكم سبحان من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى مثل الورى وقد هدى والنورى وسلام رب العرش والصلاة قدري لات به القلات فصدق لامي ومدادي والجسد في خدمتي لمن كفاني من حسن يسعد الله بخدمة المكين كل عسير راضه.

عبرة سبابها محل أنين. غفل يا ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما. غفل

هم علي بالصفا الديان وبالنبي فارقني العصيان قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما حندي علاه قد جلت أمده خير العالمين أخرجت مني عيوب النفس وهي خرجت محمد ظاهره مطهر ظاهر من همته تطهر نبينا باطنه مقدس مطهر.

إلي قاد بالنبي الله بشر لا إله إلا الله مع توجه الأذى للصمد قال من هو النبي محمد تلا سواء ينتحي.

كرما فرح رسول الله بالحروف في وجل الدهر بالمعروف قل لرسول الله زينة البشر من جهتي ما لا يعد من بشر محمد صلى عليه الله بارك لكل عاقل علاه كون أبي القاسم نور نور الأنبياء بنى لغير الأشقياء الأغبياء

أعوذ بالله.

علوم أفضل الورق والعمل والخلق والأدب فيها الأكمل وبالنبي المزايا الأفيد أخجل الشمس مخجلا بدر يدي ذاك وأقل المنتقى فاق العقول أثر ما قول

شيطان جن أو بشر كلا خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سي قتل السوى نحن وحزبه أو عني سوى يندم إبليس وحزبه.

مانع واشدح جهة الموانع أقيني الباقي شياطين الوران وكلما عني يعوق السوران منع إبليس من القصد إلى مضرتي من ليخلد الإله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى سواء

ينحو لي الدهر وعني غفلا بعد ما يسوءه الى سواي وساءه بشري وساءه هواي الى سوى عمري امتحى في ابدي مع المناهي والذي لم يعبد لم يخف ان الله ذبه الى سوى حياتي.

تنحل عين الاستواء الصرمدا طرده من لا يزال الصمدا الى سوى نحل الخناس طرده له به خناس لم ينحي شيء من الوس

أكرمني بعصمتي من اللعين. الله والله قيم ومعين، لم يحني شيء من البوائق أو المفاسد أو العوائق. هذا المفاسد لغير ذاتي، من الجنان قاد لي لذاتي. إيش جميع العقبات.

الله منع من كلية الشيطان وليسها الممر والأوطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله فاق كل من

من عدان يوم الحيل جميل أبهجا صلى عليه خير باق بهجا. لكن كلامي الخطأ والسهوان باق وقاني العدا واللهوى ملك خير العالمين قلمي بالمدح والصلاة النعم السلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله فاق

لغير العداء نحت والحسد وتتوجه لغير مفسد الدم كائد العداء إلى العداء باق لينتقم قبل من عدان قال ربي تعالى عتلان إلى سوانا ضررا فانعتلان يقل كلامي الخطأ.

نفى القبول سوانا الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سوى مختر لي يدب كما ساقه إلى سوانا رب لغير العدان حد والحسد ويزدن

إلى سواي ضرك الشيطاني ما له ما علي من سلطاني ليس يميل لجهات الست لجهات الست ليس يميل لجهات الست إبليس وهم يائس بالست أضلنا كائدا له القهار وساقه لغير انقهار جنب الله جنابي فاجتنب كما

وتغني علي فقلت ما خان في كل ما نقلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ باقي من الشيطان عند المرية وفي الأوطان. إذا ابتدأت بسم الله وعلى كفاي ذوي الملاهي وجهت كل الحمد والشكر للماء.

وغيره قطعا بلا تناول بالله فارقت النصارى جولي وغيره قطعا بلا تناول إلى النبي وجهت قبل فندري ما قد كفاني العدا كالكدر للمنطقة وجهت فندكار يكن به قد كبكب المكار للمتاع وجهت في السفينة قبل سنة يخلد في المدينة هذه استفد لدى كناكر لمصر الماحي بلا مناكر ملكني الملك عند الداوم ما عرفاني العدا تساوم نفعني النافع في لي برولي ما بما به يغبطني كل ولي إلى النبي وجهت عند بأثر قال

تقع على الشيطان عند الجلوان كوني خدي من كفاني البلوان أسوق صمدا لغير الله تضر ولا إله إلا الله طواف كل

إلى سواي ولغير المنتقى. من لا يحبني ويلقى ما اتقى لغير ربي ولغير المنتجب. يسوق من زهد في واحتجب أدت أعداء الإله والنبي ولا يزال مبغدي بمذنبي. جهاديا قضى

نفيت بالقدر العظيم كل من بارزني عن ضرري يا ذا الزمن، هلكتم كل من قلاني في البشر.

مخير فيهن ذات اللونين يدقاد للنيران من لم يهوني مخلد فيهن ذات لوني الطواف من لم يهوني بين الضريع وبين الزقوم يكبكب الصريع أنين كل من قلاني سرمدا أنين الصاح قد يزيد الكمدان نفلي لم يهوني

لذاك لغيري ثمدا خير الشافع يوجه الباقي بالشبع والريان إلى غير حب الله حب رسوله يمين لي لم يقبل البر والوحيا لقد بان لي أن المقفى رسول من يخذ لي كسرا يولي العدا خزيا رفعت سنائي للمقفى وحزبه كما قد ذكح نحوي محا ربه المحيان جزاء لي

0: فأخذ كحلي من هداني بربه عليه السلام من به قاد لي رعيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا من لا إله غيره، يا من أتاني دون شر خيره، صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واشكرته المخدمات ربيا، وهو الذي سميته بالبدء يا من قبلت بسمعك بدئي. يا الله يا من لا إله غيره، يا من أتاني دون ضير خيره، صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي تقديمه منك بدا، وهو الذي سميت بالبهاء ولال والصحب بلا انتهاء، وكن معيذني بحق العضبلا وانشر علينا بركات البسملا، وصلي يا رحمن ولتسلمي على النبي حبيب كل مسلمي، وهو الذي سماته مضيء ولال والصحب ومن يضيء، وانشر علي بركات الفاتحة وتلخلامي خير باب فاتحة، وصلي يا رحيم ولتسلم على الذي به كشفت الظلماء، وهو الذي سميت بالضياء ولال والصحب ذوي الحياء، وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغير سقر وغيرها من كل باب النار والخزي والخسران والشنار، وصلي يا ملك ولتسلمي على الذي بشرته بقلمي، وهو الذي سميته بالملجئ ولال والأصحاب واشكر لجي، وانشر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المآل بغير آفة وغير كدر يا ذا القضاء والورى والخدر، وصلي يا خدوس بالتسليم على النبي مدينة العلوم، وهو الذي سميت بالشفاء ولال والصحب ذوي الوفاء، وليهب بسورة النساء كونك لي في الصبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا تغرر ولا انتهار، وعزمة من الأذى ولتشكري هذا النظام ولتنور فكري، وصلي يا سلام ولتسلمي على الذي به فككت ولم، وهو المصمى صاحب الرداء ولال والصحب المزيل الداء، وانشر علي بركات المائدة وتالحياة يا شكور فائدة، وصلي يا مؤمن بالتسليم على نبي الله ذي التعليم، وهو المصمى صاحب اللواء ولال والصحب على استواء، وليهب بسورة الأنعام كونك لي بالجود والإنعام، وصلي بالتسليم يا مهيمن على الذي بعد الدعاء يهيمن، وهو زعيم الأنبياء أي رئيس جميعهم وهم مع انغر رؤوس وآله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المضعين، وليخلد مننا الأشراف وغيرهم بسورة الأعراف، واكتب لأفضل الورى المختار مني منن تدوم في استتاري، وصلي يا عزيز ولتسلم على الذي فاخ الكرام علما، وهو خطيب الأنبياء والآلي وصحب في الحال وفي المآلي، وليهب بسورة الأنفال فتحا مبشرا بلا إقفال، وصلي يا جبار بالسلام على الذي فرحه أقلامي، وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين، وانشر علي بركات التوبة بلا أذى ولا عدا أو حوبة، يا متكبر دواما صلي مسلما على المحب الخل، خاتم كل الأنبياء طرا ولال وصحب وخذل البرا، وليهب بحق يونس المرم وليكن بلا أذى ولا انصرم، وصلي يا خالق ولتسلمي على حبيبك الخليل العالمي، وهو النبي الأنبياء المقري ولال والأصحاب يا من يقري بلا تحرك ولا إجالة، يا من بمكث قد محى مجالا، وليهب بحق هود كلما منك أريد للجنان سلما، وصلي يا بارئ ولتسلم على الذي علمته فعلما، وهو المليء وهو المبرأ من العيوب وهو المجرأ، وآله وصحبه وليهب بحق يوسف المنى بلا رهب، صلي وسلمن يا مصور على الذي به أتتنا الصور، منك هو النور الذي لا يطفأ ولا لوصحب وذو من يطفئ، وليهب بسورة الرعد الأمن من الأعادي ومشقات الزمن، وصل يا غفار ولتسلما على الذي بشر من تعلم المصطفى والمجتبى المعلى والآل والأصحاب يا من حلى وهب لي التأليف والتفهيما واليمن في كل بإبراهيما وصل يا قهار ولتسلمي على الذي يجل الدجى بخلمي المرتضى الأزكى المزكى الأتقى يا من بجاهه فتحت الرتقى واحفظ بي الذكر وكثر أجري في الحال والآتي بحق الحجر وصل يا وهاب ولتسلما على الذي سأخى لغيري ألما بك جزاء منك يا كريم ومنه والشكر به أروم العروة الوثقى الزكي الأعلى يا من هداه هاديا وأعلى ولال وصحب بحق النهل يا عاصما من جالبات المحل وهبذ النظام يا رب البشر لسيد البشر أفضل البشر وجله مفتاح الخيور والمرم وخير أجر ورضا بلا انصرام وصل يا رزاق ولتسلما على الذي به أخوض العلماء إلى الصراط المستقيم خودا يدور كل ذي النفور ذودا وهو الحبيب الطيب الحسيب سيدنا الأنقى هو النصيب ولالي والصحب وبالإسراء هب لي كوني بشر كل رائي بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب وجد بنزل هب لي كون الرزق خائدا إلى خير الجنان ذا أمان وإلى واكتب لي الأجور والصفاء في كل شيء واكفن الجفاء وصل يا فتاه ولتسلما على الذي كفيتني من ظلما قبل بجاهه وقدت للأمن ولسواي ينتحي ضيق الزمن وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وصحبه وكن لي بسورة الكهف والنور كل وصل بالتسليم يا فتاه على الذي سماته المفتاح المستجيب الندب وهو الصاحب وآله الغر كمن يصاحب وانشر علي بركات مريم وجل فيوض محجلات ديما وصل يا عليم بالتسليم على الذي بعث بالتعليم وهو أبو الطيب والطبيب يا باقيا ينهو له اللبيب وآله وصحبه والذكرى بحق طه ليهب والشكرى وهب لكل من تعلق بيا سعادة دائمة يا ربيا وليهب مغفرة لم يسبق لمثلها وليكن بعبقي واغفر لوالدي واغفر لجميع من بيتعلق بفضل يا سميع وارض عن الصحب الكرام ثم عن ناظم هذا النظم رب حيث عن واغفر لكل مؤمن ومؤمنة وخذ لهم منا للشكر مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة وهب لهم منك رضا ومرحمة واغفر لكل محسن ومحسنة ولهم أوص المزيد حسنا وصل يا قابض ولتسلمي على النبي والرسول السلمي أي صاحب القضي براكب النجيب يا من به يقود لي خير عجيب وآلي وصاب به يا ربي وانشر علي بركات الأنبياء وصرمدا صل عليهم بسلام في كل من وافقهم بلا ملم وجل بجاهه العظيم ذا النظام لك أحب من عبادات عظام وصل يا باسط ولتسلمي على النبي العربي العالمي وهو النجيب وهو المنتجب ومن نحت به لبشر النجب هو المهذب هو المنتخب ولا للصحب ومن ينتخب وليهب بالحج دون زلزلة منك المنى بخير آي منزلة وصل يا حافظ ولتسلما على الذي به جلوت الظلما أي كاشف الكرب رافع الرتب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه والمؤمنين وانشر علي بركات المؤمنون وصل يا رافع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي بغير إثبات له في أبدي كما محوت جالبات الوبدي أي عزة العرب سابق العرب وأفصح العرب أنفس العرب ولالي والصحب بحق النور يا ما هي الإنكار والتشنير وصل يا معز بالتسليم على الذي صفى به تعليمي وهو النجمك المنير الثاقب وهو المعقب النفيس العاقب ولالي والصحب ذوي الإيقان وليكن بحرمة الفرقان وصل يا مذل ولتسلما على رسول الله نور العلماء الكوكب الغالب والخض المهاب الراغب المراقب الندب الشهاب وليهب بالشعراء ما أريد يا من كفاني قبل قصد المريد وجل حروفي فوق كل عملي صلح يا من لي يقول أملي وصل يا سميع يا بصير على الذي جاء له النصر سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وزحزح علمي بغير توجيه إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانشر علي بركات النمل بغير آفة ولجمع شملي والتكفني تنازعا وكدرا إلى جنان الخلد يا من خدرا وصلي يا حكم ولتسلمي على النبي المنتقى المسلم وآله وصحبه وليهب بصورة القصص صارف الرهب إلى سواي وتلازم البشر إلى جنان الخلد يا رب البشر ولتغنني بالشكر عن تذكري ما قد مضى ولي النوير فكري وصلي يا عدل صلاة بسلام على الذي عني محا كل ملام سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب بالعنكبوت كل ما يسرني مع بقائي سلما وليهب عدالة في ظاهري وباطن وليجد بطاهري وصلي يا لطيف يا خبير على الذي جزاؤه كبير سيدنا محمد وسلمي ولالي والأصحاب النافي الظلمي وانشر علي بركات الرومي نصرا به أكون ذا تكريمي بغير آفة وغير كدري يا ذا القضاء والورى والخضري ولي بلقمان أدم برورا في كل شيء واكفني الغرورا وصلي يا حليم يا عظيم على الذي انقاد له التعظيم سيدنا محمد وسلم ولالي والأصحاب واصرف ظلما إلى سواي ولتنوير كلي وبالأمان والصفاء كلي وانشر علي بركات السجدة يا خائدا إلى المجيد مجدا وليهب بها وبالأحزاب عبادة تعلو بلا أحزاب ولتغننا عن جالبات الحلم بخير أعمال وخير علم وبمجاورة أهل الخير يا من كفانا كل حاوي ضيري وصلي يا غفور يا شكور على الذي تقديمه مذكور سيدنا محمد وسلمي ولالي والصحب وكل مسلمي وليهب بسبين وفاطري محجل كل حاصل بماطري ولتكفنا الوجل في الدارين وكل ما يجر للعارين وصلي يا علي يا كبير على الذي نبأه الخبير سيدنا محمد مع السلام ولالي والصحب والإقبال ذا الكلام وهب لي الإعلاء والتكبير يا باقيا قد زاسها الصبور إلى سواي ولتدم لي الأمن مع الرضا ولتسفل الزمن وليهب بها قياسنا المنى بلا تزلزل وخذل الأمنا ولي باليقطين هب جملة ما أحبه من صالحات تعتمى وصلي يا حفيظ يا مقيت على الذي تحيا به الوقوت سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وعظم قلمي بحق داود وحق الزمري صفي وكرم يا كريم عمري وصلي يا حسيب يا جليل على الذي انقاد له التجليل منك بتسليمك وهو المنتقى ولالي والأصاب أهل الارتقاء بغافر الذنب وحق فصلت وحرمة الشورى التي المناجلت وصلي يا كريم يا رقيب على الذي اعتلى به النقيب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والعلماء بسورة الزخرف واجعل النظام يا من لديه ما أحب من عظام وهب بسورة الدخان للرسول بشارة له تجر خير رسول وصلي يا مجيب ولتسلمي على شفيع الشفعاء العالمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة الجاسية المعظمة يا قاهرا له العلا والعظمة وصلي يا واسع يا حكيم على الذي انقاد له التحكيم سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب ومن قد اسلم بصورة الأخاق والقتال يا مغنيا عن جالب الأقتال وصلي يا ودود يا مجيد على الذي انقاد له التمجيد سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وخلب علم بحرمة الفتح وحق الحجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات وصلي يا باعث بالتسليم على البشير الشافع المعلوم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة المجيد وجل الخط لديك يا شكور خير خط وصلي يا شهيد بالسلام على الذي تمضه أقلامي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وقد إلى الماهي بحق الداريات خير بشارات تدوم الناميات وصلي يا حق بحق الطور على الذي قد جاء بالمسطور سيدنا محمد وسلم ولالي والأصحاب وعصم قلمي وجسدي وكلكلي من كل ما لم ترضه لوعيالي سلما وصلي يا وكيل بالسلام على الذي تفضي له أقلامي رسالة وكونه فوق جميع خلق المصور الذي له الجموع سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال بحرمة النجم وحق القمر يا قائدا إليه خير الزمر ولي بحق وجهك الكريم به لديك بشرا ليست تريم وصلي يا قوي يا متين على الذي محت به الفتون بلا رجوع لجنابي أبدا سيدنا الذي به منك بدا ذكر حكيم قدته إلينا وإنه مكرم لدينا شفيعنا محمد وسلمي بلال والصحب وأكرم خلمي وللنبي بصورة الرحمن أوصل سلاميك مع الأمان وصلي يا ولي يا حميد على الذي قال له التمحيد وذاك أفضل الورى محمد وخذ له من خدمة ما يحمد في آله وصابه وسلمي وسد ما يسره من قلمي بحرمة الواقعة المعظمة وحرمة الحديد ذات العظمة وصلي يا محصي صلاة تعلو كل صلاة بسلام يعلو على النبي المنتقى المشفع ولالي وصحبي وخدمة رفعي رفع خبول وامحما مني صدر من خير رضوان الذي له القدر وظاهري وباطني يعصم سرمدا من التلبس بما لم يحمدا آمين يا رب بحرمة الجدال وحرمة القرآن واكفني الجدال وليهب من الذي أحصيت ما اخترت لي راضيا أرضيت ولتكفني ما ليس يحصيه سواك من ضر واجعل هواي في هواك آمين يا مبدئ يا معيد يا من به منه له نعود يا من له كتابتي توجهت وخدمتي لديك خبل نوهت صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهب لي به صلاح الصالحين قبلي وتلتوالي في إلى الله أحب من غيرها يا خير مالك يهب وصحبها صدور من تعلموا شرحا به لا تعطريهم ظلموا وصلي يا محيي صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآل وصاب في الحال وفي المآل بحرمة الحشر وحق الامتحان وصفي والجمعة دابا حيثان وصلي يا حي الذي ليس يموت على الذي بشرني به المميت سيدنا محمد وسلمي في الآل والصعب وكل مسلمي وبالمنافقين والتغابني وجي أذل غير ما لنا بني ولتكفنا جوالب النفاق وهب لنا الرضا مع الوفاق يا حي يا قيوم صلي أبدا وسلما على الذي الفضل بدا سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال بصورة الطلاق والتحريم زد النبي أنفع التكريم بصورة الملك وصورة القلم صل بتسليم على الهادي العلم سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال يا من كفيتني الأمور الشاقة صل بتسليم بحق الحاق على النبي والرسول أحمد ولالي والصحب وعمر أحمد يا خائدا لي أحسن المخارج صل على دي سورة المعارج سيدنا محمد مع السلام في الآل والأصاب واكفني الملام بحق نوح وبحق الجن صل بتسليم على ذي المن سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال واحد يا صمد أنت الواجد خادر مقتدر أنت الماجد صل على المزمل المدثر بحرمة المزمل المدثر وسلم عليه في الآل وفي أصابه في الحال ذا وما يفي ولتكفنا قبل انتهاء الملام وسيء الأعمال رب والكلام صلاة ربنا العلي المقدم مع سلامه على المقدم سيدنا محمد والآل وصاب في الحال وفي المال أول يا آخر يا مؤخر كونك لي بلا ذن أدخر صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصابه في الحال وفي المال يا مقيم الحال ظاهر يا باطن صل أبدا وسلما على الذي الفضل بلا سيدنا محمد والآل وصاب في الحال وفي المال بصورة القيامة المعظمة وصورة الإنسان ذات العظمة والمرسلات وبحق النبأ والنازعات وفؤاد النبي يا من لغير الضر كف وحبس صلي بتسليم بحرمة عبس على النبي المنتقى المطهر محمد خير الورى المطهر وخذ له بسورة التكوير والانفطار زائد التنوير في آله وصابه ولتغنني عن بدع بك ومحيي السنن يا بر يا تواب أنت الوالي والمتعالي المصلح الأهوالي صلي بتسليم على خير الورى يا من به قلب سواه نورا وآله وصابه وخذ له بسورة المطففين مسؤوله وحبله بالانشقاق والبرود وصورة التاريخ ما فاق العروج حبل الخيامة وصن كتابة يا واهبا وهب للكتابة بصورة الأعلى وحق الغاشية صلي صلاة لا تزال نامية مع سلام دائم مبشري على النبي المنتخى المبشري سيدنا محمد والآلي وصحبه في العالي والمالي والتكفني يا ربي ما لم ترض لي قبل انتهاء بالنبي المفضل بصورة الفجر وصورة البلد والشمس والليل وحرمة البلد صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه يا صمدي يا من به انتحر لغير النخم إلى جنان الخلد يا منتخم صلي وسلم والتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه وبالضحى بجددا منهجه مضطدها بشرح والتين وسورة العلق صلي على فاته ما قبل انقلق سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب واعصم قلمي عفو يا رؤوف صلي أبدا وسلما على الذي استبق بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعالي بسورة القدر وحق البينة صلي على بن علاه بينا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي يا مالك الملك بحق الزلزلة صلي على من ليخاد النزلة بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي يا رب ذا الجلال والإكرام

0: أزال كبدي ولسواي ساخ من لم يعبدي إلي وجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور بأحسن درر إلي وجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور بأحسن درر لك الوجود يا كريم والخدم لك البقاء وتقبلت الخدم هب لي يا ربا له المخالفة لخلقه أمنا بلا مخالفة أنت الذي لك الخيام وجبا كذاك وحدانية وأجبا لهب بحرمة الوجود والخدم أن لا أرى شيئا يودي للندم خذ الثناء ولتطب بقائي يا صاحب الخدم والبقائي ليجعلت الأكل كالصيام يا ذا المخالفة والخدم الخيام خدت إلي ما إليه القر فروا بكد أنت فرد بر وجبت الخضرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسمع لمن له البرية كما له الزمن لربنا البصر والكلام كمن مها عني به الملام الخادر المريد وهو العالم والحي والسميع منه العالم من لا يزال الحي والبصير والمتكلم هدى بصيرا رضيت عنه وعن المشفع صلى عليه بسلام الأنفع محا رسول الله كل ما سبد من ضرري ثم الأمير قد كبد إلى الأمير كل ما توجه لمن أذى خير إلي وجها على رسول الله أنفع صلاة في الآل وصابك ما كب الخلا ليصير السرور ذا أماني من لي أطاب النفس كالزماني أنا لن الباقي الصفا وأمات ذاك الأمير بالمميت ذا الشمات الحمد للأحد ذي الأمور على انصراف الموت للأمير لذلك الأمير ما لا يحصى لدى الذي الأشياء عد نحصى محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه حمدت ربي عليه حمدا به نفى إلى الأمير الهمدا شفيه من بارز رب نبقى من شاء أولاه رضا وسبقى نفي العزيز الواحد المنتقم ساخ الأمير لأجل النقم يسوقه المالك والزبانية والكل منهم آخذ بالناصية نيته إليه ردت قائبا ولا يزال للجحيم غائبا منه الإله والرسول قد بري ولا يزال زائدا للعبر نوى الأذى والموت ثم صرفا معا له وعنه لن ينصرفا سيعلم الأمير أني الخديم للمنتقى عبدا لربي الخديم برئ منه العالمون الضرا ولا يفارق دوام ضرا يمقته السلطان والنصارى من يوم في تابوت قبر صارا لله شكري بعد حمد قد سبت مصليا على الذي الخب كبت
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحفيظ الصمد والصلوات بالسلام سرمد على الوسيلة الشفيع المعتمى وآله وصحبه والعلماء وبعد

بك من الخلق ومن شر أعوذ، وبك في السر وفي الجهر ألوذ. أرجو صلاة من جنابي حاجبة، ضر وسوءا والبلايا قاطبة، للمصطفى اقتق جميع ما يحول، بين وبينك وحقق لي وصول، للمصطفى واقتق جميع ما يحول، بيني وبينك وحقق لي وصول. اطفاء تصلت النفس

أجر بي قم يدي أخرك سوى المطيب أبي بجاه المصطفى محمدي كن حائلا بيني وبين مفسدين.

وجه من كف النبي حسدا إلى سواي كل مفسدا وجه من كف نبي حسدا إلى سواي كل مفسدا رب بلا تصية الباقي القديم رب بلا تصية الباقي القديم أعدأه كرم إلى سوى الخديم بسم الله حب

هداني الهادي فلا أضل، وعن سبيل الله لا أضل. من علي الله باستقامة، وجاد بالكتاب والإقامة، نبينا عني محل ملامة، يا عزمة وفزت بالسلامة. قيل سواي الضر كالأعداء، ولا ألاقي موجبات الداء، لغير فسادة والشيطان، يطيب المجلس والأوطان، شقاوة وضر وولم. قيل

فيحمد لكل من لم يهوني نداما هي أخرى ما القلا أداما أجاء من خالفي مخيب إما أتت منه إلي الغيب إساء من كابدني النيران تواجه الخزيان والخسران يقود من خالفني الغلاظ كمرجع لأهله الدلاي يقود من خالفني

ربي أن امح عيبي وتقبل كسبي قبل الكتاب والحديث النافعا لكل مسلم وعني دافعا. ما يستعذ بك من الشيطان ينجو من الأسواي والنيران نجي جنابي من الآفات منها

الحق والحديث وارزقني الكمال يا مغيثي هب فيك بالكتاب والرسول وبالحديث ليهب جملة سول مصرفا عن العداء عبدا لك مصطليا على الرسول عبدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وجه الكريم قد سبحت، أما بحبي له قد بعت، لو شكوري على التجديد من النبي الرافع الجدود. أجابني إجابة القريب وجادني بالأمن والتقريب، هذا بنية آل الأذى المانع ولسواية تنتحي الموانع. من روق صعدي ورفعت للعرش والكرسي وهي نفعت، من روق صعدي ورفعت للعرش والكرسي وهي نفعت. نفق صعدي بعين والحيل معية عن الحساب والكيل، أعطاني القرآن والحلال محللا كفاني الإضلال. فمن حني كافر أو منافق ولا مراء لانتحى الموافق، قل وجه ربي العلي أخذت ثم اخترني وعكسه نبذت، شق على

أكيان يسخوا لغي الضر أبدا قد الكفاني كمن لن يعبدان مع توجه اللعين لي بلا إثباته كبا

إليقاد ذي الجلال الأعظم وليرود كل من تعظم. عبدت ربي العزيز الأكرم كما نفى لغيري الحرم رمام. الأمير مغني القلوب العالمين ولسوان حي يسوع.

ما ستنحوه ما لستنحو نحوه الملوك نفى اللعين ونفى الأعداء من لسواي ساقهم والدآن هبات من ملكني القرآن أمر مشكوري وشكوري أنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إلا قتبت من اليوم من عن من بدع من بد بدعي وكل عهد لأجل الشك قد نقضان هو الحفيظ لي قد كان لي وحما كل وازب عن

من شر إبليس حيث انقض أو ركض. نعوذ بالله في سر وفي علن من شر إبليس حيث انقض أو ركض. يا بحفظك لي حسنا يقي ضررا يا خير من

لا خير من غير قلبي بله دار حضار يسوي جميع العادي بالنبي أبدا عني بالتسخيرهم يا خير من خفضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضان يرزقك عني كل ما افتدت حقق رجائي ولكشف سر ما غمضا يثني وجملة ما اخترتهم أبدا وديعة فاتفنى الداغين السوء قضاء يا من له الأمر كلي واحمني أبدا.

الرحيم الذي أرجو برحمته ثم القيامة بشرى حقق الأمل لها بجاي رسول الله سيدنا أن لا أحاسب يوما يكشف الزلل هجوت أضعاف ما قد ساقه هرم قلازه بمدحي.

وارض به أنصح وتدني عندك النزلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. من إله الكريم الغافر الزلل بدأت ذا توبة من جملة العلل. سبحانه من لطيف بالعباد معا فمن قيم جواد مجزئ حلي. محوت بالله في اليوم جملة مان ثبته من هوى

بالأمل. أيوة رحمة ربي وهي واسعة، ورحمة الله أرجى لي من العمل. فنوت كتب إلهي جل رحمته في حياتي ويطوان.

عبيدة هذا والتصن به ولا تؤاخذ بالماضي من الخطر أبد حزبك طغى فاهتدوا وهدوا ماضي تلوم من أحسن الملل أبهدي أكفني دنيا وآخرة كل ابتلاء وهب لي أطيب النزل حتى أصاحب أصحاب الرسول غدا كما يليق وزحزحني عن الدخل يا الله يا بر يا رحمن هب لي ما من قلت تمس بالجاه.

أباني الوهاب بالكتاب وبرسوله وبالأقطاب مشايخي سيدنا الجيلاني والشاذلي.

كتبت وفي يوم أحد عهدا أعاهد به الله الأعلى أطب رحمة الرحيم والرضا بخمة للمصطفى باب الهدى أي بجاه فحعن بي واستر علي به ونجني من خطر أي بجاه العظيم أسأل مغفرة من بعدها لا أسأل حطني في الدارين بالمختار عن كل

بركة البذل الوجود والقدم قد وجب له لنا تنمي الخدم سبحان ذي البقاء والمخالفة من قاد لي أمنا بلا مخالفة ملك لي القيام بالنفس وجب له إلى كليتي قاد العجل الحمد لله تعالى وحده كما له الخمسة والوحدة لمن له القدرة والإرادة والعلم مع حياته العبادة لمن له السمع كما

ولا فناء لي منه الحديث. أبو البراء له ليس له تماثل ولا افتقار بل له من مازل. حمد الباق جل عن تعدد وعن توالد وأصل ودد. ملكنا لم ينحو أجزا أو كرا أتى له وليس ينحوه كرا. أحمد من جهل وموت وصمم لا تنحو وقد كفاني يلغم. نفعني لي عمن وبكم ومن حياله والنعم الحكم. إيجاد كل ممكن والترك أيش لمن كفاك فضلا شركا. يا رب غيره وعن سواه عني له افتقر من عداه. رسولنا نبينا محمد عبد رسول أعتماه الصمد. أمعه صدق بأمانة جزد وبتبليغ إلينا عن كذب. يقود من خيانة وكتمان حرم خدمتي لحاوي.

تنبر عن الباقي من العيوب وكان لي بأفضل الغيوب سلمني الرحمن من دنياهم أقدارها خلا وحبا قد أمن تملكني الرحمن والرحيم ويا أخرى كلما أحوم وابدي سبيل الله للهدات ذا خدمة لرحمة المهدات لا يقود الله علما لم يرى من غيري وأن سواه لن يرى لا يقود علم من تقدم ومن تأخر وتبدو الخدم هذا الجميع دون الشك وقال

ظاهر القلوب والأبدان سال من البيضان والسودان آيات غيظ الرحمن وقد كفاني قدر الأزمان حباء من ليس يموت السرمدام كي يتوجه

الإنسان فتهمت المنتقى ما لم يكن قتل غيري وبه فزت بكم عطاني الرحل أحي ما يغبطني قيداما كل صافي عطني لا يقود في الجنان أبدا ما لا أراه أبدا من عبدا هم الرحمن الرحيم لم يزل قبتني كفت مكاره الأزل حب رحيم لم يزل رحمنا ما أيا يقادر الأمانا يقود الباقي دواما البشر وقد ما عني 16 مع رسول الله كلما صدر من البيوع لا ألقى القدر بسم الله الرحمن الرحيم بدأت باسم من كفاني اللعين بقدر ذات الله.

حسد في طابت النفس وطاب الجسد أكبني بسره الخفي من قال خطي إلى الكرسي هذا القصائد قلوب الحمل تنعس وهي بشر للكمل إن كتابتي لدى إلهي أبد غيري ذوي الملاهي للمنطقة قلت لدى لي برولي ما قاد لي ما غاب عن كل ولي هذا كتابتي لدى البحور كلا سواي حيال

عند العسكري محيرا لعبر وفكري أرحني عند جزائر الخمور سوى خيود البرايا والأمور أرتسيس عربي مشركي كل

في البر ما في البحر وعلى بر آني في البر ما من قبل محرمت ولغير الكبل له تعالى خدمتي خديمان كمصطفى الذي حوى التقديمان عدي طعن وهو أعن المشفع صلى عليه بالسلام الأنفع حط عناية تقود خدمي إلى جنان ذي البقاء والقدم من علي الله بالقبول وجاد لي بأفضل السبيل أسبب جملة البلايا واللعين لغير نحوي نعم ربنا المعين ليت قبل التناجي المحب في مناجاتي حويت ما أحب أجابني الباقي بالجاه المنتقان من يوافق يلقى ما اتقان لا قلبي كابدني ولم يتب أبقى انتقامكم هو في أم الكتل الذين كفروا بغيظهم بقٍ حما كليتي عن مكرهم حفين الباقي فليس ينتحي لضر وما أرم ينفتح يقود

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله من هدى بالجود القابل الركوع والسجود، سبحانه من باسط ودود فهو تعالى.

لشكر مغن واسع فريد قنصرفت وانتهى تجريدي لشكر مغن واسع فريد قنصرفت وانتهى تجريدي كن لا يشكر بذا القصيد بسن ولا يلا

مع العقود كالبع الصابر عن المفقود فبيعطي البيع بالتأييد والحفظ والإكرام والتقييد حما جنبي عن ذوي الكنود بلا مدافع ولا جنود منع أهل الشرك والحيود مني بقدره بلا قيود أشكر نعمة على تفنيد إبليس.

من إله ذي الغنى والجود فالواجد المنحتم الوجود سبحانه من غافر ودود هو تعالى أبدا موجود معطي ما استبت بالقصيدك أبي به وغبت عن أصيد الحمد لله على وجودي مع متابي وانتهى هجودي للشكر مغن

أظل بخدمة الوحيد أعبده وإنه مصمودي مصليا على النبي المحمود أعبده وإنه مصمود مصليا على النبي المحمود له متابية مع العقود يبعي صابرا عن المفقود أيثنى صفه مع التأمين

يا الله يا صمد يا معبودي صل على المختار في العبيد محمد وسيلتي ذي الجود والآل والصحب قبل السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم إلهي المكرم الأحد مصليا على حبيبه الأحد لسيدنا المنجي لمن له التحد مبيد من أبا هداه وجحد محمد وآله ناف الكمد وصعبه النيران كل ذي ضمد أزكى صلاة بالسلام لا عدد لا تقيني العدا زوي العدد قسمد ليس له كفءا أحد تذرعي بقل هو الله أحد لا خطابيت ورم ما فسد بيك ما اشترى مبيعا ما كسل هل يا من رم قلبي والجسد واطلي في البحر حاسدا حسن إجابة بها ألازم السدد وما يفوق كل ظن من مدد ليتم الحسنى فجت لي بالزيد يا مغنيا أغنيتني عن مد يد أبي بجاه المصطفى الهادي السند وآله وصحبه النافي الفند حط عيوبي وتردي من عمل عن الصراط المستقيم وفنل مكملا لي كل ما قلبي قصد برغم أنف كل واس قد رصد أن يبدعي وتسلق ليك ما أود من حساب أو بلاء أو أود آياتك اليوم وأنت يا صمد عوتني نيل المنى بلا كمل أقيتني قوقرا يدوم بالرغد أقيتني قرا يدوم بالرغد ضيفا ويتنسيني أمسي بغد لك توسلت بخير من عبد وآله مع الصحاب في أبد أحيو يا كريم قد وعد صلي وسلما على خير معد حبيبك المختار نور من سجد لوجهك الكريم فخر من مجد ياسين وتهبه لي يا صمد وبصحابه أسود في زي ضمد ما شئت بكن دواما يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت بسم الله والرحمن الرحيم المالك الأزمان سبحانه ربا لوجهه الكريم طلعت في الخدمة والرضا أرون من الإله رمت خير الصلوات وغيرت

لوجهك الكريم المقدمات أفضل أفضل وراء المعظمات لوجهك الكريم خلد البشر من خدمته لأفضل البشر أي ضاعي بحق

عظيم فهمي، وأقلع سنت من خطن ووهم، أطني للجنة بالحلال بلا ضلال وبلا إضلال، مضي الفوز وقل للبركات، وأكنا تشكر معا والحركات إلى الكتابة للمختارين، أحب يا من عنده مختارين إلى الكتابة بجاه المنتقام، باب علوم وفلاح والتقى، إليك لا لغيرك انصرافي، من فيدك المرسل.

حجبتي عن العدا حجابا يا من محى السمعة والإعجابا يغضب كلية الإخلاص كون قاد للأمان والخلاص محمد صلى عليه ذو القدم مع سلامي له من الخدم بسم الله الرحمن الرحيم بدي وهب لي أن أتصلي على سيدنا عني وكلي بالعلان سعتي أدم بلا شقاوة وليكم بالبشي والحلاوة ملك ملكني بغير السلب والجنان أغنني عن طلب أحد يا واحد يا خير صمد كلي ما يسرني بلا كمل أطلبكم بي بما يطيب نسيه من رجاك لا يخيب أطلب لي من

قبلي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباقي القديم. أي ضعي بلا غرور تكن يجعل أعظم البرور لك بلا شيء لك بلا مشارك كليتي. أقدي وقولي عملي والنيتي أبي وجهك الكريم أصلح كليتي بلا عناء تصلح على تعبي بالكتاب والحديث على تعبي بالكتاب والنبي سيد كل أقرب وأجنبي مد صلاة والسلام سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أرضي الأرض الوراء بالسبب أبقى بشارات به وحبب لقيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شد أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سقط حملي وشكري لجنابك بخط رضي الرحمن والرحيم كل ولا يزال ذات رحيم حفظ بذك الحكيم الخالدا عن جزاء والدتي والوالدا يا يعني فتحت لي عام وكسس فتح محاطيقا بدا من جيسسي من يتقبل

البعين فدابي ولي الطيب زمنين أنثي الخلق ووسع عقلي من علي بالسلامة البدن وبالسلامة المكان والعطن أي البيوت مساجد تزيد لقد إيدك لك وجنبني المريض نزل جميع ما حويت أن لغام ويا رسول الله سأني بلغام أجي وصلي أبدا وسلما عليه بالآل ومن له تمام عليه الصلاة.

0: حتى أكون عابدا بالسنن عبدا شكورا قلت الطيب منني. يا ربي قد رضيت عنك جدا كملي يبكوني الخديم العبدا. يا ربي قد رضيت عنك جدا فليبكوني الخديم العبدا. من ساعتي وصلي بالسلام على النبي وعد به مرامي.
1: بالمنتقى رمت من الكريم تلاصم الأمان والتكريم من الكريم بالمكرم أروم فوصي ببسر أبدا ليس يريم. إليه ينخاد الذي ليختارا منه بمن خدمه مختارا. إليه تبت من سوى الرداء ولي يقود بصر الخضاء رد الأزاء إلى سوى جهاتي في أبد مخدن يدي أنهاتي. إلى سوى ينتهي الدجال وسوء والخرر والإخجال كتاب باه خلد الدارين اسني هن الحارين والنارين. أنا لن الأكرم في التلاوة ما وده خير مهل علاوة لغارس الدارين في هاداتي من أودها جملة السادات. له كتابي وكتابتي نهت له ولي منه بصارات انتهت. أجبتني يا حالبا لا يخفى عليك صيح وسكرت الأخفى. عدية المغن الحل الكريم خاضت لي الأمانة بالتكريم. فص بأسماء الإله الأسنى وبصفاته الأولى بأصنام. يقود لله الحل الرحمن ما شاب والصفاء والأمان. هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء ووهان أنحرم. صهدت أنه الإله وحده وخدت مؤمنا إليه الوهدة. فجاءني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة. أكرمني الذي له القيام بما صفت به لي الأيام. آتاني السكر الرحيم الواهد وصرمت النهى لخير جاهد. لمن له القدرة والإرادة كل ولي خير صفاء أراد. لمن له العلم مع الحياة وصمه مع بصره حياتي. ناجاري الذي له الكلام الملك القدوس والسلام. أنا لني المحيمن المؤمن ما به أماني لجنانه نما. صحيت قد عن بالأسامي الحسنى وبالصفات للخديم الأصنام. لوجهك الكريم أوصل الجزاء لصاحب من له كتبت رجسا. يا رب يا رب خلد الرداء الأكبر لصاحب صدق إمام الكبرى. جل وسير مصطفاك عمرا بأكبر الرداء وصف العمرا. سسر مدن خير ردن حسمانا وقد له حيث يرى الأمانا. يا رب يرضى أن علي سرمدا ردن به تسير بسر أحمدا. أبلهم الرداء وللجميع يا خير محسن مكرم سميهم. منك طلبت يا خريب يا مجيب بجائهم ما رمت كن لي بعجيب. لهبهم وبالمخربين من الملائكة الهدى المبين. يا الله سلما على ذي الوحي وجل به قطية مثل وحي. جل بأن يكون خطي مهجسا يا حاهدا لي وهودا منجسب. سما يسر خلب صاحب المطر وجل به مكسي خاضي الوتر. يا الله سلما على السيسور وصف للحياة صار نسور. عبد الذي يقبل أفضل أيقبض أفضل السلام. وتغنني عن الأناء والملام مد إلى الأملاك والصحب الكرام. ولسوي الإسلام يا باخي المرام. لله تبت من جميع ما صدر من يحيبا وكفاني القدر. من الكبائر ومن سقائر تبت لما هي ظاهر وخائر. سبت توحيدي لرب الناس المصيب الشيطان والأدناس. للمصطفى المختارس البصالة سبت تقديما مها الرسالة. هداني الإله بالرسول وللجنان ليقود سوليهم. أسكى سلامي العلي المقدم بلا انتهان على النبي المقدم. ذلك فضل من إلهي العظيم أذكره عليه بالدر النسيم. إلى الذي وجوده والقدم قد وجب كلي وتنمو الخدم. فجاءني الذي بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجب. لمن له القيام والوحد الرقد أسلمت نفسي برسوله فقط. يقود ذو القدرة والإرادة والهم والحياة للإفادة. علم الذي سمه له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر. من الذي لم ينه لله العدم وليس ينهه إسل وصل الخدم. لا ينتهي حدوث أو فناء لمن له التوحيد والصناء. إن التماصل مها افتقار لخير مبقن جار بالوقار. لخير ربنا تحذر عرف وخيره من كل معذر ألف. أصب به وإنه باق معيس من كل سوء وأصنوه يعيس. أقرأ إنساء كتابه بلا ترك لوجهه وكل خبلا. من مكره السوء من قرور به وكان لي بالبرور. له إلى جنانه كل يتيم ولي يقود مقتضر هنيتي. وجرت حمدي وسكوري أبدا له ولي كن فيكون أبدا. نفع لخيري الخيوب والقدر ولي يوصل البصارات الخدر. لمن حماني عن حرام بالحلال amdi wabil huda amani antalal ala yasukruhu bila kufrani sa'is madin min dararin nirani lo sukuri bahda hamdin khalidi anni jasa walidati wa walidihim lo khitabi bi gururin lahuma ighfir li walidayya wa tarhamhuma kulli wujud li walidayya bi muna bi yawduha jami'ul umana munah alayhima bima yubassirun كليهما بمن هو المبصر تسليمه مع صلاته على سيدنا محمد باب العلام حديثني بجائه فصليا أني به يا مكسرا لخليا تبت علي توبة حني مهد خير لك فالمدرات مهد دائم جلي بتلاسم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البصر وسل له أهل سوري أبدا بسبب منك وبسر أبدا نفعتني بلا حرام بالحلال وبالهدى كفيتني كل ضلال الحمد لله الذي لي انفتح باب خيوره بمن له فتح لو سكوري وأدام للفرح وللأمير كف ضر وقرح أذكر ربي بعد حمدي وشرح صدري بهلم لدني فانصرح له كتابي والأمير قد طرح دنيا وأخرى حساب وطرح أبلي فلاحا وجواري من فلح يا من هداني سرورا للملح إلا سواي صوم درة جنح ولي تقود ساء أمان للمنح لوجهك الكريم يا من قد بطح ذاك الأمير بالخلاص فانبطح قس المكاره وما يرهو طرح إلى الأمير سرمدا يا من جرح لوجهك الكريم قلد البجح إلى الجنان لي خديما قد رجح قدمت أفضل الورى يا من جصح قديمه الذي بأمن قد جصح وجهت للخديم أنفه ربح يا من كبى ذاك الأمير والصبح أبقيت القديم باقيا ركح عليك والأمير جبريل لك لا تره من أم درا أو مجح يا من به بقى وأمره نجح منحته يا خير مهتم قد منح يا من كفاه من قلا أبرتنا رضي عنك وله قد انفتح باب خيورك بمفتاح فتح مها إلهي توجه الضرر أني إلى الأمير خابل الضرر إلى الأمير جملة المكارهم سرت أبي بالله خير جارهم علي من الله بالصفائم سرت خليل الله سا صفائم لله قد قدوت خلا هبا وليس ينهوني سوى من حباب إلى النبي وجهت صيحا يرضى عبادة لله جل خرضا أغرت ربي لها كود العبدا قديم به الخيور عبدا لوجه ربي مديت في الخدم ولا يريني ما يودي للندم مها رسول الله كل ما قصد لمن أصن ولا أولى خيب رشد أبوت أفضل الورى كل سنة بخدمي وكان لي بالحسن سلام من لوجهه مها ضرر على الذي لي يوجه الضرر نبينا أحمد هاس سبقا قلت له متى جميلا يبقى يقمت داهي له والصلوات مع السلام لا ألاقي هفوات نبينا أحمد هاس الفخرا كوني خديمه خدا لذخرا ما لي سوى البزر علي من سبيل إبليس مال للسواي والخبيل نفاه باخ لا يسال الصمدا إلى سواي ويلاخ الكمدا سلم من بيتهلق العفيس من كل سيطان وسي قلب خليص برأني الباغي من الأسوائم مسخنيا بالصلح عن دواهي يقي رجائي الكريم قيبا أدخلني خير البرايا جيبا للمصطفى خير صلاة وسلام بلا نهاية كما محى الملام الحي والقيوم خادا للمنن بجائي من أبدى الفروض والسنن لخار ما فاق سنون الحيوم مما يسرني وساق الطيوم لي يقول ما يكون عجبا باخ كريم بيرقي النجبا هو الإله لا إله غيره وبأمين ليجيء ميره لين للخلاب رب العالمين وهذا لي سر الأمين والأمين أذكره على الأمين والأمين نهم الكريم الفرد رب العالمين.

باق عمرام إباه باق من صلاة وسلام كما به أرض المميت السلام يعلم ذلك الأمير النيم لنتخم الباقي بمهي السنن يعلم ذلك الأمير جهرا أني أريته الهدى وطهران أرض الأمير خير باق صفا لجنة الخلد البقاء وكفا لذلك الأمير موتاني بلا نهاية أرهاقة لن يقبلا قلت وإني بالكتاب باق وخيره لخالق اتباق يا حي يا قيوم صل بسلام على الصفيه المنتقى الماهي الملام يا حي يا قيوم مكون للمنام في أبد بسرا لكل الأمنام مصليا أني مع تسليمي على الذي قدمته تعليمي على أن للقهار قلب كل من له تنازله والإنقاذ الأمن نزح للبركة الله الكريم ممن يساء وسكوره أروم نزح لما اختار الانتساهم إلي وهو فارق امتناهم أدم أن يقصدني من لا يريد سوى مريدي ربنا الفرد المريد مد لي البسط إلى الجنان الباسط الجميل بامتنان نهى لخير الدرر قداء من له البرايا والفهال والزمن ساح إلى مسرته ما لنهى باق يقود للدا والمنها لعنت لي القلوب والأبدان باسم من في الملكه البلدان ينخاذ لي بالقلب سلوه كما بالجسم لانخاذ خريب حكما مال لخيري كل من لم يرضى لي بلا لقاء مرسل مفضل أصب من ليس أصب من له البرايا ضرها إلى سواي لا ألاقي سرها ناجيت خالق البرايا والسمن وغاد لي بقدره ذات الأمن لله وحده تعالى قدت كليتي حظا له عبدت هبطت بالسمت وعبدته بسمت والكلام والعقد والفحل بلا ملام له خواتري له أنفاسي بخيره سيان ولا حفاسي لوجهه الكريم خاد البركات ليسكوني له والحركات كنت له بنيتي وليكان بما به صفا ممري والمكان ملكني جملة مالي أباح وليكان للجنان بالرباح تكتب للأملاك فيما حستم أجوره وبرداء فستم صحيت أن لا قادر على كل لياد ويقود للحلام كرمني بسكره وبالحلال وخاذ الاستقامة بالاهتلال وخاذ الاستقامة بالاعتلال رفعني الرحمن والرحيم وانخاذ للحلال والترهيم واجهني الباسط والجميل والسوانه الأسى يميل نفعني الباقي لسي قد قلت كليتي له وقد حبرت إلي أوصل الخراء والنصلاة إلى جنان الخلد يا من عن سلام لوجهك الكريم ليغفر صلالام وأن يمؤه وسنسح للام ليقض مقدمات جنات العلا قبل الدخول والمراد لفحلام إجا الكتابة أبسر الحقلا واجمه لي المنقول مهما أقلا وحب لقتي ما يفوق عصلا على وطن ومه بقتي كسلام جد لكتابتي بيمن القبلا دنيا وأخرى وبه تقبلا أبل كتابتي لوجهك الكريم سرا عظيما يمنه ليس يريم أبل الخرى منك وهب للنصلا ومنك حبل الكتاب المنسلا واجهني الباغي بما تقر أين به وتاب للمقر آيات ربك الكلي تسر ومالك كليتي يسر إلى سوى نهوي ينهو الضر وليس ينهوني ما يضر تاب علي الله نهم البر وانخاذ لي إلى الجنان البر ينخاذ لي في كل سيه النصر وليس ينهوني ابتلاء أو حصر نفلز الخلق له والأمر لا صمني وفي تاب الحمر ألا نمن له الأولى والقهر لي ولنخاذ القفا والجهر أدية الباقي بها تقر أيني وتاب بالرضا المقر وجهت كلي إلى الكريم وخاذني بالبسر والتكريم له تلاوتي مع الإيال بلا تحرر ولا اختيال يقود للأجور في ليالي وفي نهاره بلا احتيال قال إلي البركات والسلب يمن المباهي لجنابي فانسلب وجهني في الحركات والسكون كرمه وانخاذ لي كن فيكون لوجه الكريم أبقى ساتيم محيصة وفي الرضا لذاتهم وجه للأحسن في حاداتهم وبي باها جملة الساداتهم أدوب أكتب لوجهه كما أرضيه بالمباهي مهما حكما دين يحب الله ما هو برسول عليه تسليما هما كل رسول رب ترك لا يسأل عجبا يحبطني فيه جميعهم نجبا سبحان من له عباداتي بما لغاد حلا وقفى بر بما تصيم باقي ما فيه الكريم على النبي البصير التكريم للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء واني احمد يهينني على الصواب السمد بجاء خير الخلق منهم الجيد ارسل خير العالمين الاحد منهم الاله الاكرم الموحد.
لله عمد محسكر يخلدون دوام ممكننا فيه ينفردون له كتاب حامدا وينجدون على الذي به الجنان أقصدون أبلي كتابك وصف ما يخلدون بسر يليا أكرما أوحرون إن كتابا جاب

0: محمد صلى عليه بسلام السمد لنا به خاد هدى ورسل به على رب الورى نعتمد خاد لنا القران ما لا نجد في خيره نهم الكتاب الافير رد مكاره ولي لا ترد باح به لي المنى يخلد اياته الى سوانا تطرد بلا انتهى قبل انتهى من يرسل الى سوانا ما يسوء يقصر في ابد به الجنان نرد نفى لخيرنا به محمد ما ساءنا وقد نفاه الثمر جميل تسليم يدوم المدد به على نب امين يحمد بركه عصيمه لا تنفد على امين في الكرام يحد ربنا سلاما بالثناء يجدد لخائد هو المتاه الامجد يا الله يا رب الورى يا سمد يا من به قد الكرام هبد لمن به منك اتاهم مدد خلد صلاه بالسلام يحمد من مثل احمد ابتغى لا يجد فالمسلم يرد وليس يرد هوى نبينا رسول احمد تقدم من هو الخديم الاهل من يمنه الاتى الكرام المدد هو الامام وصفيه الاجود من ربنا به يدوم الرحد لنا وينه لسوانا النكر درجه المختار ليست تجهد ونوره ساتف ليس يخمد من ربنا به يدوم الافير لنا وينه لسوانا الكمر ابي بن المختار بان سودد وما هوى في القر ليس يوجد محمد هو السجاه السند هو الجميل والسقي السيد محمد هو الكريم المفرد هو النبي ورسول منجد دين سوى اسلامه لا يهمد عند الاله وبه نجدد ليبان ان الله لا رب سوى الكون كله له وما حوى اسد انه الاله والاحد وصمد المخل الكريم الملتحد اني له حبد وقل هب وهو لي خل وهب رب له كتابي ذاكرا وشاكرا وللجنان خادلي مشاكرا اكرمتني بقل هو الله احد يا مكرما ليس له كفا احد ابلي ما يسرني وينفهم يا خير من يهدي الفتى ويرفعهم الي قلت ما يكون سرمدا على رداك وسرور احمدا لوجهك الكريم صل بسلام عليه في الاحباب واكفني الملام لوجهك الكريم حبلي نورا يصرف وجه المامرات ما مضى تنويرا اتق لي اللهم ما لا يفنى من المنايا اسفا ما خفنا اجل بجاء المنتقى ما حصلا هدية وما طلبت حصلا لوجهك الكريم حبلي كونا لك أحب قلت جميل لونا لك جعلته إلى الجنان وديحة صف به جناني أبلي كونه أحب سرمدا إليك من سوى الذي لأحمدا مد له ما لا يهد أبدا من المنابي وبسر أبدا أعوت منك خدمة له تصر بلا نهاية حصفت ما عصر من بجاء من مسرتي سرور له علي بتلاسم البرور محمد صلى الله بالسلام عليه في الاسم له من الخلام دين يكوني عبد ربي وقديم رسوله الذي سيادة تدوم رديت بالله تعالى ربا عبدا له نهم وخلا هبا سألته وبالنبي نبيا رديت خادما له مرديا وهو وسيلتي وخلي هبي سهد لي بسلملا وربي لله كل قد عباده وبي يباهي سرمد العبادة أكرمني بالله والرسول وبالكتاب الله نلت صولي لله والرسول والكتاب كلية حباب لا عتاب لك توصلي بخير مرسل وخير منسل لخير مرسل أبلي يباخي كل ما أهواء يا من له الكون وما حواء صلاة في الأرض وفي الكرسي بلا نهاية على النبي للمنتهى رمت صلاة بالسلام في الآل والصعب كما له الخلام للمتبع رمت من الباقي الكريم خير الصلاة بالسلام لا يريم أسكى صلاة الله ربنا الأحد الصمد الباقي النفوه الملتهب إلى النبي ورسول سرمدا وجهتها مع سلام عمدا لوجهك الكريم صل عني مسلما على النبي بالمن لك قتابي بالارتياب وجدت بالظاهر والغياب عبد رسول الله ما يحب مع صلاة وسلام رب تسليم حي لا يموت أبدا على النبي حيث اقتفى أو قد بدا على النبي حيث اقتفى أو قد بدا تسليم حي لا يموت أبدا إلى النبي محمد الخير الأنام بلغ صلاتي وسلامي سقطنام لوجهك الكريم قلد البصر المنتقى في اسمه رب البصر اكتب له ولجميع الآليم بصارة في الآل والمهاليم على النبي في الآل والصحاب الكرام صلي وسلم والتيسر للمرام لوجه باق لا يسأل بكريم ليخد بلا أسن جميع حمارهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا أبلي إلى الجنات أبلي إلى الجنات كل ما أريد murtadiyan anni dawaman ya murid wajih li afdal libara ya ahmada ba'da salatin wa salamin humida salamun ma hindahu la yanfadu ma salatin bi munahu tahfarun li anbiyaika ursulika al'azam wajih salamayka wa barik fi nizam lak bila musarikin hurufi ya wahibal karam wal ma'rufi mudallahu fi kulli ma min yafi minka busaratin wa amil hiyafi barik li allahumma fi kulli yatim uskur jami'a amali wa niyyati abawtani bi khayri sikran radiya ani wa kunta li fi akhradiyan sint lak al qasahid al mashkura wala tasadu abadan mashkura bayanta li kaunaka li tabina wa habta lil wadada wat talina abli rasulil mustafa an nabiy salatu sal arsi wa sil kursiy matun nabiyil muntaqal maqbul jada bihi lillahi bis sabil amdi li bakhin jada bil mamul wajada bil muksib bila khumul muhammadun sul haqq wa tantil laysa bi mahfudin wala mahsul ma rasulullahi su tartil khazal asa ilayya bi tabtil da safa al hayat bi tajmil kitabati li khidmatil jamil muhammadun su sabq wal qabul sansa iblis mahal khabir amdi liman bihi an tawil akhna mahal kasw bi tanwil malakan mughni an dalil ma hada li qusran bila taqlil ma li khairi kullu si tadlil bi tad rabbil manih al jalil daha miladi safa maqul lil khat fi sabil al manqul ma ilahi bi nabir rasul khadal hilali baqiyan bi suli هذا لخير الدرك الفضول وهد للفاضل عن مفضول ملك الذي قد جل عن فصول بصرني وفص بالوصول ملكني من جل عن أصول تمليك سل إجمال والتفصيل ديني كتابه بلا عدول حما ليختار ولا تبديل مد إلي والد البتول صلى عليه واهب الترتيل إباءه مع إباء ليل وبالكتاب للحلي وإيلي ملكني الباغي مع الذيول إلا وأذكر بلا عيول محمد لي كان بالتسئيل والخلق عن ذكري في ذهول دفها لي رفا بلا بطول باخ مهل ختمها تعطيل محمد إلي سو توسيل ما لا يرى لخير سا حصول أصب به من مالك خليل سي الحمد والتكبير والتهليل ما رامه قبلي كل جيل من المنى وحدي بالتبجيل مد لي المكرم بالنصول بلا انتهاء ما سلت من نصول ديني خدمة النبي المقبول بما ليختار مع السبيل ملك صلاة وسلام عني باخ النبي وتقبل مني أتي النبي بسرور وصفا والأمن يا من بمهيت وصفا مد بلا نهاية أسى بصر إلى نبي المنتقى خير البصر ملك رسول الله أني صلوات لم يكن قط مثلها في الصلوات دوام تسليمات سي الجمال أن صلواته على الكمال ملك نبيك رسولك الكريم أني يا باقي حطايا لا تريم أتو إلى الجنان بالحطايا يا من مها أني به الخطايا مد له أيس توجه الأمل يا من خدا كل له خير عمل من على خير برايا بمن أني كما عبد الفروض والسنن دوام تفسير الكريم السمدي على النبي رسوله محمد مد إلى خير برايا أحمد خرده يا خير باق أمدا أتو بما يسبه وينفهم في الآل والمهال يا من يرفهم مد له أني بما يهواء يا من له الكون وما هواء ملك نبي الله ما لا يهلم أني من المنى وأنت أهلم داي مسلق والتسلم أني على النبي وتقبل مني مهل أباتيل بحق يحمد أني يقبل قطبنا محمد أمدي لمن أول إله السمد وينتهي به لغير الكمد من علي سل جلال الأحد بمنن في أود لا تجهد من الذي ما عنده لا ينفد أقل منا وللشكور أحفر دفع باتلا وما لا يهمد بالله أني قبل سا محمد
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم إلهي القريب والمجيب الواسع النافع واهب العجيب سبحان

معجزة للمنتقى من لم يوافقني لاقى ما اتقى لاقى الذي كابدني ولم يتوب شقاوة وزاك في أم الكتب لاقى الذي كابدني ولم يتوب شقاوة

بسم الإله قد بدأت الراجيا منه تعالى أن أكون الناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه جال الظلام أسأله بحق وجه الله أسأله بحق بسم الله تسقيه لي ذوي الملاهين لو توجهت مع الرضا لو توجهت مع الرجال أذل عدى المزحزح

أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران لو توجهوا بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب تضيع عنهم المكر.

فارس من أهل بدر أقربني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمع ناديته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي.

بالصلوات الخمس ورمضان حاميا عن رمس شكرك إلى الجنان بوفشت بامتنان يا الله الله يا كرم إنك الأحد أبقيتني بقل هو الله أحد الله ربي الذي لم يلد وليس مولودا أملت خلدي رفعني الله المقدم الصمد الرافع السماء من غير عمد حفظني من لا يريني من جحد من كدر الدار نعم الملتحد بين قلبي.

لوجه الكريم أوصلت الزمن كليتي لي وقدت للأمم لك خطابي موقنا بأنك خلي وحبي أبدا بمنك إلى فؤادي ويدي قدت الكتاب بلا عدا

ما اختطيك واشكرك بغير كفران به واذكرك حتجاتي يا حفيظ عن ضرر ولتقلد تخلد الحسان والدرر ملكين يا خير مغن والي في جملة الشهور بالتوالي اجبتني في كل يوم يا احد وانك المرجو لي والملتحد نعطي الخيورك يا رحمن وانقاذني الفلاح والامان الي قدت كرم الرحيم.

يأتي السطو المميت هات بيني يطلب بينك كل من لا يعبد الله ورط للزمن يستطيع تيسير من لا يعجز أمن قل ما وعدا يعجز مدتي الأعظم في الشروعي سلت الكتاب ذا بروعي وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما وجهت

وسيلتي إليك صلي وسلم علي وانقل كلي لك به ثم بأهل بدر وبهم اكفني يا أهل الكفر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصرني هنا سقني بالجاه المصطفى المبر نصرك وانصرني بأهل بدر يا رب اجعلهم معي والتصرف عن العدا بهم بلا توقف يا رب ارزقني ما أشاء وعن يصرف من له الشقاء يا رب صل سرمدا وسلم على حبيبك.

من الفجار وصل سرمدا على المختار نجي جنابي من الفجار وصل سرمدا على المختار إليك يا حفيظ قد فررت مما

بالعلم والعمل والإسعاد منك نجاتي من الأسواق والأرض والسماء والهواء. دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالسلام فاستجب لي، وقتني الكفر.

مرج ثم من جميع الناس لا سلامة الساجد من كذر ونجني الدارين من سوء القدر من علي بستور وبستور واقية وجد سلامتي وزدني عافية لو تريدك عمى فاكفني اللعين وكل ما يسوءني في كل حين.

الزمان أجي وكن معي وكن لي أبدا وصلي عليه وكفن العدا أورثني خير الكتاب الأكرم نفضه وانقاد نحو الكرم.

تفيقه قد زحزح الشيطان من غير ذات وحمل أوطانا، يسوق من ليس له كفءا أحد قلا سوى نحوي كل من جحل، هذا الذي إيجاد باستقامة لا يحسن المقام كالإقامة، يا مالكا بملكه أستغني من قل الشكر بالنعم المغني، أعطي عني من له الداران فلسوى ينتحل عاران، قاتل حسنى إلى جهاتك ذهبنا في خزب الضر هاتي، حفظت بالله كتابه بلا توجه.

ولما يخجل فيه السهدان من لكني الله التمليك المليك وقادني ما لم يهد يقده للملوك طيبنا قلبي ونفسي والحياة من صان كلي ذا عيال ومياه إكرام ذي الجلال والإكرام كما حياة الكرة كالحرام حسن ولنسينا

باطن الجميل كليتي إليك ذي الحسنى تميل فالحات كتاب فرقان بيني وبين كل شخص مرقان جعت بحفي الجوارح معا عن كل باطل وربي سمعا نزع للنافع خرق العادة وكان الجميل بالسعادة قادر الباقي.

بالجمال قبي ساعاتي بحوزي خير مال أرضي عمين من رضيت عنهم هو كان لي ما استفدت منهم لبح شيطان ولا منافق لي في شيء وسوقي نافق سوقي

ولم يزل برافع شكور جنت قصائد الثناء والحمد لمن حماني عن خطا وعمد غيرت بالله عن الملوك وبوسيلتي عن السلوك فضل قلامي ومدادي والجسد لله والرسول من غير حسد.

غضب النافع من غير كلف مطر لي وصانني عن التلف حفظك الله بالنظام وكان لي بأنفع العظام أنا لي الله أجورا تبقى وقاد لي بالامتحان سبقا سألت هات الست

نفعتني في الحال والمآل، أغنيتني عن كدر السؤال، نبهتني تنبيه عال عن منام، وسيت وليت الطيب المنام، علمتني تعليم من لا يعجز، أممت

يتيم مع المفاسد أطبت ندهتي مع يقصدني ما لا أحب ولتقود كل ما منك أحب أنت الإله الناس رب العالمين وإحساسا قدت لي فلا أمين بعت بلا إقالة عني السلع ولتقود أبدا منك لخلع طيب

الوقود ثكت كل يوم وبعد اليوم فليكن بلا عمى أو لوم لك شكر اليوم بالتوحيد يا دائم الوجود والوحود ضيافة الله الذي له الوجود بقدم السابق جاءت لي بجود لك رسل البقاء والمخالفة ولا القيام فزت بالمكاشفة فكيم ذي الوحدة جاد باختصاص نوى حماني عن جوانب قصاص علمت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة قلت للسمع

معلم حي تزحزع المرين، علم قلبي سميع وبصير، ومتكلم وقادر النصور، قتيما عليك يا زلزعل يمكن وترك شكرا يا علو، طرقان الى العرش وللكرسي، كتابتي بلا عزم قدسي، عني قول

فالرحيق دم ربي وحدوث العالمين وظفرت بالحديث خلقت توحيدي لرب العالمين وقلت أنباحي للماحي الأمين مدحت ذا الصدق وذا الأمانة ومن له التبليغ والفطانة كتابتي له بي قد أثبتت ولجميع ربي ثبتا قلت جواب

والزبد احمد باق صامني بمن عبد بركة المختار عند اليم لقد إلى إدايك كل غم ورسول ليست تنحصر فكل من وافقه فينتصر آثري

من سان الصدري عن لغن والظلم كتبتي قول ذا الجزائر تقي بفضل الله حاج الزائري كتابتي كبتت الكتائب وزحزحت من ظاهر بتائب ينشرح الصدر ولا يكدر.

بذكرك الحديثين ذكر الحكيم عندما له البرايا والزعال والزمن هديتيك الحكيم عندما له البرايا والزعال والزمن وجه من مكة

هذا كل اعتداء خطي بلا لقاء وحبا بالحق يصوص شذني في لوحه والقلم آيات مغنين عن لغم والظلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يختص من شاء بالرحمة.

تبصير زقما لفضله أسير لا خطبي هو خير ربي نعم إلهي نعم خلي حبي لوجه الكريم قدد البشر ثمن غير ساق 19 أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقت

يا من حمى عن قدر وسرية يجري عن يبيعته بلا إخاك يا من ستوري أسفلا إذك قد سمني بلا انتهاء يا من له السير بأحمد انتهى لك شكوري بمناي يا جميل وليس ما لسوى ياتي يمين عنك رضيت مسيا بلا اشتكى يا خير مغن أمه من اشتكى أكيد مع قبل اشتكيت.

ما بشر تحبه كل الأنام. آية برحمة يختص من سأه فقد هداني النص. الحمد لله رب العالمين. أنهاج هادي وبيوع الله

الحمد لله رب العالمين بلا تعد بشكر وذكر يصفان بلا لا شكري وذكري بعد محمدتي إنما الغفور الذي توبي له قبلا حمدي وشكري بذكري الذي كرم من استراسلعي إضرار

ولا ويقيني من وشاء وقلها رب حفيظ كريم إن أمد يدي لا يجدي بحفظ صعب الأمل كونه المغني الوهاب أطلب من قشطه من علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وفتح فتحا جميع الخير قد شملا متى أمد به لله جل يدي أفر بكنس فلا أبغي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني قني على وبه وبه اجعلني من البدلا آيتك اليوم يا سك ومحمدة وصلي عني على من كمل الكملا بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الذي نفى اللعين كلا سواي وهو الهادي المعين بسم الله الذي نفى اللعين كلا سواي وهو الهادي المعين سولي وهو الله والرحمن نعم الرحيم جاءني الأمان ملكت كليتي وهو المليك مستغنيا عن الملوك والسلوك أجت موطري من المحرم كلا جمادى مرضيا ذا الكرم لقتني الحجة من الشهر الرجب مني الصلاة على من انتجن كل مصطفى كليتي كل السنن مدحا صلاة وحبان للحسنا هديتي المدح والصلاة

ثمن قلان ننعد المنتقم قبة أمر بائيا بالنقم حب النبي منتقى نور مضر كرمنا بشرا لبدو وحضر محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه دمر من باشر الضر وجحد وكان

أنا بنت الآية خير مرسلي من عداية خير هاد مرسلي رد الذين كفروا بغيرهم كفن بهك باو معا بمكرهم باو إلى نفوسهم بغضب من الذي من لم يسله يغضب بإسالته الهدى والكرم بجاي هاد لم يزل مكرما أن لا يميل غير ما فيه أمان هو سنديك أبدا وللأمان لمن له الكوثر مدحي وجلا خلق سندي به قد انسلا على أشجع قد تفاني كل من لم يهنا

تلا سوانا أمحو تدان ما النصر نرى بفيك الأعداء تلا سوانا أمحو تدان الحمد لله رب العالمين. إلى الذي لوح له قوى القلم وجدت وجهي ما نحاني ألم لوجه الكريم فارقت السلع وقادر السمن لازمت الخلع حان شرع

هذا باق لا يزال هادما، بناء عدوي لا يزال نادما، ربحت في زمني ما من استرام، هذي بيك عند ربي سترى، بنى لي الباقي بناء باقيا، بغير هدم للجنان راقيا، ثم بادر الكرم منزل الكتاب، وليس ينحوني حساب او عتاب، قلا سواتي انتحى الشيطان، وطاب للمجلس والاوطان، لا منحني ذو كفر او فسوق، او مجد ولي يصفو سوقي علي

بلا كفران بالحل والماء على الجيران. أشكر نعمة بلا كفران بالحل والماء على الجيران. لا كطبي ونفى الخناسة وشكر اللزوم والجناسة. أديت عنك شاكرا وحامدا على أطني أدفعت الضر خامدا. أطني الجنة مسرورا بلا كد ولا غش وشكر يقبلا. ملتك الحمد مع الشكور يا خير معط نافع شكور. أنت بالافتراء الله الأحد هاك مستمد نعم الملتحد. نفيت يا بقي لغير من جحد نفدي ليس له كفءا أحد. أكرمتني كما موجود قديم باق

آلم هاتا يقصدني عدو كمدر إنك المرجو إلى سوي قد صرفت حسدي كما بقي عاصما من مفسدي نبيت بقي

من تهم من وجه للقلا وغره الزمن عربي في كون الإله لي لدى كنت غربي منذ أطاب الخلدان أكرمني بها لبدر الفئام وزحته إلى سواه.

معقول مجيئهم نيه وزا منقول فصي بكوني معي في الاغتراب قند العداو بعد كوني في الطران يصد دوري مع عن الحسود عباد من فاق الكمات والاسود هرب كل من نحى بالسوء نحو يك الواسين والمسيئين دفع اهل بدر الاعداء تلغي نحوي اوقيت الداء الى سوى ذات ينتحي سقا وتنتحي لغيناك زونقا أبن حنيش يودي للفساد وليس جنحو لمبيعاتي كساد أبن حنيش يودي لفساد وليس جنحو لمبيعاتي كساد أبن حنيش الشاك والحساد.

تسمني الحفيظ عن تقولي ولا أكون عنه ذات حول، كان الإله قد محا ترددي وكونه لي قد محا تخددي. يشهد ربي بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن، وتنقل بالله في التوحيد مع نية الخير بلا جحود، مكن في الذكر لسان الله مع قول خير نعم رب الله، نحاه بالواجب والمندوب مع مباح الجد.

ومحسن وأدمن يقودني للصلوات الخمس حب لي قد جاد لي بخمس قد جاد لي ربي بكوني خلا لي كل شيء سالما من علا يشهد لي ربي بكوني حبا في كل شيء بشر شخص حبا تمد لي المعبود في

وراء والسحب كل كتابة يبدو اللحب لو السلامان كما له مرضاك أبيهم اللي كفاني المرضان صلاة العرس مع الرضوان قال النبي وصحبه الإخوان كن لا شكري على الكتاب مع النبي المزي بالعتاب إن المفاسد مع المكاره عصري منها بمخيط تجاره هديت لي على عن رمس خادم اكسيك صلوات الخمس وثقت بالله لي لا ينفد ما عنده وللشكور احفد.

مع الإعداء لاستواء توجهي تذري لمن له توجهي. أخصني الله بما لم يكن ولا يكون لاستواء بكني رافقني في البر والبحر معا قل لي ليعداه معا انت مكتبة تدوم ابدا بقيت عن من ربه لم يعبدان قدت الى خير وراك ما لا يزال كما بشارات والدر قبل زال كما باطن بحق فزحق ويقول كاس فايده ليدحك الى سواي السوء والاضرار والله العلوم والحلال هرب ابليس مع العصيان كل غير ذاتي بالعلي الديان هرب ابليس مع العصيان لغير ذاتي بالعلي الديان ثم الدليل الجميل ما لا ينفد من عنده فللشكور اعفد يا ايها الناس اعبدوا ربكم يقول احمد الى السعاده كل الملا بالعلم.

هو لي من اكتفى به وصل فرضي ومن غني عنه انفصل أقبي من وزر يحول بنى الأذى بين من يعول أيطهي للإله المانع وأتوسل بخير الشافع لست أمين لسوى الله الجليل ولسى وسيلة البر الرسول نعي البغي إلى انتهاك كالحفيظ المالك الأملاك ألم يروا إلى الذي بنى السماء منعه بحسد لم يهدمان سفه من أراد أن يخفض مام ترفعه لفوق رافع السماء اجتهدوا يا قوم في الطاعات بالعلم والعمل في الخيرات إن الإله نعمة لا تنفد خبأها بعلم بعلم يعبد عند الإله نعمة لا تنفد خبأها بعلم يعبد باقي قد أخرجكم رب البشر من عدم فسارعوا إلى البشر دوموا على السر

ولمن زهد في الذكر وفي الفقه والحديث والتصوف انصرفوا يا ناس مسرعين كالله والرسول مذعنين. إذن ورحمة من الله البديع خير من الدنيا وما فيها جميع، مشاعة بالأمن عند الموت في استقام الفقر للفقراء للفوت، بركة بالنيل خير نعمة تنسي المريدين على الخدمة.

قدرة الله تعالى وجهه مبتغي منه زكاء النبه علي معلمني يكمن لدنك يا من وسد علمي وفهمي عنك لك اشتكائي قصور رباعي قبل العلم بالاتباع لك اشتكيت يا عليم جهلي فرق فهمي وزكاء

علمت لقمان الحكم فليها بالمصطفى خير سيم ثقل العلم وثقل العلم حتى أصير راسخا خضما مد بجاه المصطفى المبرد.

اجل بجاه المصطفى ما فاقا إن الذين سبقوا ورأقا هب لي ما يغيب عن سواك وعن سوى المختار من بشراك اجل بجاه

أبدأ باسم من هو الإله الرحمن الرحيم. نعم الله واجهته بذكره الحكيم وقادر الحفظ مع التحكيم لا خطابي ومحى الأكدار ولسوى نحي نفى الغدار أجابني إجابة عنها عجز سوى هو الوعد به لي نجس أي الكتاب لا تزال قائدا لي إلى الجنان خير فائدا كن فيكون لي حب للجنان وفي الجنان لا أضاها في امتنان إلى الإله قلت كل حمد لا عصمة من خطئ وعمد صفى بقائي القديم الباقي والأرضين السبع والطباق حتى جهاتي عن عدا والضر

الصراط وجميع العقب بالله من لي قاد كل منقب نفعا النافع نفعا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى نفعا الرحمن.

وروحي والجسد، ولسواي الله زب من حسن يقود للنافع نفعا عظما، ولسواي الساق من تعظما، همتي اتقت لتعليم العليم كوجه من دي لا يوجه الأليم، أرضه بالتعليم عن تعلم بغير نك وبغير ألم، خدمة خير العالمين علمت قال العلوم كالكلي فعلمت، إن قلامي للإله والرسول قيت المعارضات وخير سول، لوجه ربي أعلم المريد بلا هوى ولا لغى ولا مرين، لا قلامي لخط كوني في جيب من جعلت نور الكون، وجهت خطي للفروض والسنن لوجه من يقود لي خير المنن، فاسع القرآن والتلاوة وخير الغيث وللحلاوة، أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الحمد لله تعالى وحده، وإنني له أجيم وحده، صلاته على الذي قد فضلا على خيار المرسلين الفضلان، حما جهاتي كلها الباقي الجميل النائس ولغيري يميل، الحمد لله على البهائي خير ورسول.

ناسك خدمته تحمي عن الأدناس. له جميع من تمى للرسل من العجائب بإذن المرسل. جزاء أحسن الجزاء الله في الآل والصحب ومن والاه نبينا أحمد.

فلا يحمل يهوى النبي كتبا بغير محو أبدا فانكتبا يطلب كلية صلاة سرمدا مع سلام للخليل أحمدا هبات خير العالمين وهبت كلمة الرسل ما لهم زبد أحمدنا للكرماء غيس وإنه على اللئام ليس خيمة أحمد لغير زحزحد ما لا يحبه والضر يمحا عزه المداد والقلام وغيرها والدهر لن ألاما لله بالمختار السري والعلن.

وإلى يهدي الدوائي قنا بجري من كريم مكنا وطيب الرزق لنا والمسكنا إلي قاد الله أجرا حسنا.

جئتي إلى الجنان الراقية من الإله لا تزال باقيا، مضرتي بلا سبوت فانية، يبقى سوريك من جماد الثانية، فجأني من كان لي بالقافية، يما أدامي حياتي شافيا، يقود للباقي قطوفا دانيا، وبشري ليست تكون فانيا، هدمت ما كان العين بانية، من الفرا ولا أكون عانيا، كي تنقذ الأجور الباقية في كل عاية ونلت واقيا، قد يقود لي خير عافية ما الصفا والأمن غير عافيا، ولاني الباقي القلوب القاسية بلا لقاء لست دهرا ناسيا، لقال ذكرا لا أكون قاليا، لازمت ولا أزال تاليا، دوري ومالي وبيوتي الصافية من كل ضر وخيوري ضافية، وجهل الكرم آيا كافيا ما سعي دنيا أخرى كافية، وجهل الأكرم آيا كافية ما سعي دنيا أخرى كافية، ناجيت من

الإيمان بشرك الجميل يا خير إيمان لما نويت فيك سعيا ذا تمام أنت النبي والرسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام أنت النبي والرسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام لك نداء رب الورى كل مرام لك به يا سيدي أسنى احترام جدنا باق تعالى عن منام بك فأنت سيدي.

0: ثانية من المحرم قطوفا دانية هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية تملكني معي هدايا كافية كل أذن من غير آي كافيا فرحته بخدم لا ثانية لا من الخدم ليست ثانية يصل سيدي حروف الداعية كلا جنانهم إليها ساعية هديتي إلى النبي الصافية بصاة له خيورا ضافية إن قلامي بالنبي هادية إلى جنان من علاه بادية خدمة خير العالمين جالية قاليني فالدور منه خاليا أحمد أصبت جهرا عاليا تعلي محبه وتخفي قاليا لأحمد المختار قط القافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست خافيا إذ الحياة للعباد الشافية ودل ربي وله للقاسية أنا وحدي أسد دهرا ناسية أيت به لجماد الثانية من المحرم المنيل الدانية
1: عن النصارى وكل عن أذى وخلاء هو الحفيظ الذي يحمي جنابي عن أذى الورى ويخيني من وشى وقلاء رب حفيظ كريم إن أمد يدي له يجد لي بحظ صاحب الأملاء بكونه المغني الوهاب أطلب ما قد شئته منه علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وسعا وفتحا جميع الخير قد شملا أرجو من النافع المغني غنى أبدا به على جملة المطلوب مشتملا له توجهت في الأعداء مستترا وإنه الرافع المعلي الذي خملا علي من بكوني عبده وله قد صرت ضيفا ويقريني بما جملا أعطيته جل كلي وحده وبه قد اعتصمت بذكر منه قد نزلا له توجهت بالقرآن أقرأه ولي يخلد في آياته نزلا متى أمد به لله جل يدي أظفر بكنز فلا أبقي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني به الأذى وبه اجعلني من البدلاء ناجيتك اليوم ذا شكر ومحمدة فصل عني على من كمل الكملاء وصف بفضلك خلوب الظلماء لخير ضر مسلم أو مسلما ولا تواخذ الذين أسلموا بما جنوا واغفر لهم ليسلموا ووجه الشيطان حيث خرجا لخير ما لنا يجر حرجا وأيس الشيطان حيث كانا مني وصفي بك للإسكانا وامه توجه اللعين والعدا لما يسوءني وسعسه من عدا وجه أذى الأعداء والأبدانا لخير ما لاخترته بلدانا يا ربنا بحرمة الكتاب هب لي عصمة من العتاب يا ربنا بحرمة المشفع خلد سعادتي وبهد وانفعي يا ربنا بآيه وبالصور خد لي إلى الجنان أبدع الصور يا ربنا بالمنتخى خير البشر كن لي بأحسن الصفاء والبشر يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا ولالي والصحب بحق الفاتحة والذكر قل لي ليهب مفاتحا لك لوجهك الكريم حمدي يا غافرا لي خطئي وعمدي حمدي وشكري لك يا إلهي يا من كفاني كل جان الله كن لي بما يسر رب العالمين بذا الأمين والأمين والأمين هب لي في الدارين ما يغبطني به سواي ولتصفي عطني هب لي يوم الحشر ربي عجبا يغبطني فيه الخيار النجبا لك لجنة النعيم يا عليم كليتي عبادة مع علوم هديتني بك الصراط المستقيم وبالصحيح قد كفيتني السقيم كفيتني ذا غضب وذا ضلال وكنت لي بلا حساب بالحلال أدخلتني في قلب كل ذي فلاح وكنت لي إلى الجنان بالصلاح لهب بشارة تدوم للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان لك توصلي بحق البسملة يا من عصمتني بحق الحق العذبلا بديع هب لي أن تصلي على سيدنا عني وكن لي بالعلا سعادتي أدم بلا شقاوة وليكن بالبشر والحلاوة ملك ملكني بغير سلبي وللجنان أغنني عن طلبي أحد يا واحد يا خير الصمد كن لي بما يسرني بلا كمد لطيف كن لي بما يطيب نفسي فمن رجاك لا يخيب لطيف هب لي لطفك الجميل في كل شيء ولتدم تجميلا أنت الذي ليس عليك يخفى شيء فكن لي بالجلي والأخفى هب لي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباهي الخدم أجب دعائي بلا غروري وكل يجعل أعظم البروري لك بلا مشارك كليتي عقدي وخولي عملي ونيتي ربي بوجهك الكريم أصله كليتي بلا أناء تصله حطت عيبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنب نبي مد صلاة وسلاما سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أوصل لأفضل الورى بسببي أبقى بشارات به وحببي ناجيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شدة أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سخط حمدي وشكري لجنانك بخط رفعت للرحمن والرحيم كلي ولا يزال ذا ترحيم حفظ بالذكر الحكيم الخالدا عني جزى والدتي والوالدا يا من فتحت لي عام وقصصي فتحمها ضيخا بدا من جيششي مني تقبلا لوجهك الكريم هذا النظام خير أجر لا يرم يا ربنا بالمنتخاد الحسبي خير الورى بحر النداد النصبي صلي وسلم والتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والترفعي داء النظام بالرضا يرتفعي صلي وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله وآله وصحبه والتشكري داء النظام والتنور فكري يا من إليه بالكتاب أنقلب صلي على الماهي بن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما وخذ به للعلم والتعليما يا خير من كتب كل راشم فيه قد الصلاة لابن هاشم وخذ له التسليم في الآل معا سهابه وللمسرات اجمعا يا خير جالب الرضا وخير ناف صلي على من جده عبد مناف في آله وصحبه وسلمي وجعل سروره دواما قلمي وصلي بالتسليم يا ولي على بشير جده خصي وآله وصحبه ذوي القرب يا من لغير جهة تفضي الكرب يا من حبى بالفوز من غير استلاب صلي بتسليم على فخر كلاب وآله وصحبه يا من مها توجه الأكدار النهوي فمها يا معطي النفع بلا مضر صلي بتسليم على ابن مر وآله وصحبه والتحمدي كليتي دنيا وأخرى تحمدي يا من ألا نلي كل صعبي صلي بتسليم على ابن كعبي وآله مع الصحاب أبدا يا باخيا لي كونه ليبدا يا من به ينقاد للمرضي صلي على من جده لؤي وآله وصحبه وسلمي كما جعلته إليك سلمي يا من به غلبت كل غالبي صلي بتسليم على ابن غالبي وآله وصحبه والأمنا وصف كل به وأمنا يا من له سري وجهري صلي بتسليم على ابن فهري وآله وصحبه وكلي بما يسرني وعظم كلي يا خالقي ورازقي ومالكي صلي بتسليم على ابن مالكي وآله وصحبه وهب لي صلاح كل الصالحين قبلي يا باسطا لي قاد أبهى نظري صلي بتسليم على ابن نظري وآله وصحبه ومدلي بشارة خالدة تنتد لي يا غافرا ستر بالجنان صلي على من جده كنانا وآله وصحبه وسلما وبشرا بالأولياء والعلماء بلا إجالة ولا تزلزلي وليقض خير خيرا ونزلي يا من مها عند العيوب ذيما صلي على المحتار من خزيمة وآله وصحبه مع السلام يا من توجه لغيري الملام يا من وقاني مشركا ومشركا صلي بتسليم على ابن مدركا وآله وصحبه يا من قهر لي العدا من اختفى ومن ظهر يا من به تغبطني الأكياس صلي على من جده إلياس وآله وصحبه وسلمي واعصم به كليتي من ظلمي يا من حباب يمن بدو وحضر صلي بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه يا من جعل هذا النظام خير سعي فانجعل يا من به يطلب يمني وأزار صلي بتسليم على نور النزار وآله وصحبه وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك يا من لغير ساخ كل كدي صلي على خير بني معدي وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واشكر كرما هذا النظام صلي وسلم يا منان على الذي ازدان به عدنان وآله وصحبه ولبسطي منفعة تسرني تنبسطي وجل بحق وجهك الكريم داء النظام مدخل التكريم وارفعه مرضيا إليك شاكرا له وصف لي بك المشاكرا يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على ذي المن سيدنا محمد والآل وصحبه يا من قاد لي سؤالي يا من حباب وصله ولي تجور بكل ما يسرني نفعا بجور صلي بتسليم عليه أبدا وليكن بأمن خد أبدا يا واهبا وهب لي نيتيا صلي بتسليم على بغيتيا صلي بتسليم على سيدنا محمد قائدنا مرشدنا وآله وصحبه الأبطال يا مصلحا سعي بلا إبطال يا ربنا صلي صلاة تدفع مفسدة على الذي يشفع مع سلام يجلب المصالح ولا لي وصحبي وزدني صالحا يا ربنا صلي صلاة تجبر كل انكسار وفوادي تخبر مع سلام مكسر ميراتي دنيا وأخرى مخلدا خيراتي على الذي سيرته لي جنة عن كل ما يسوءني وجنة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من كفاني جالبات الخلل دنيا وأخرى عاصما من عللي أوصل صلاة بسلام النامي على النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد والآل وصحبه الدرر واللأل يا قائدا لي ما يسرني هنا ولي تقود ما يسرني هنا وكنت لي من ذائه اليوم إلى دخولي الجنة موطن الإلى وللصحابة ضممتني بلا تردد فضلا وغير كبلا بجائه ولي خط المددا مصاصعا قد كلكلي ترددا صلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أخرب وأجنبي وآله وصحبه يا من كفى كليتي سوءا وفوضي وكفى يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أكرم يا مكرم يا صلي على المختار أفضل الصلاة كما بجائه وقيتني القلى فرقت بيني وبين المفسد جمعت بيني وبين المنجد وهبت للرضا به والظفرا بكل ما يسرني حيث أرى وهبت للصدق به كملت به مرادي خدمي خبلت لسخت ما يسرني وينفع حميتني عن كل ما لا ينفع بجائه عصمتني من كل ما يسوءني في أبد معمما يا ربنا صلي وسلم أبدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه الكرام يا باقيا تقود لي مرامي يا ربنا صلي صلاة ترتقي مع سلام ذي دوام مرتقي على الذي اتخذته وسيلة لك وأهوى فعله وقيل سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من قبلت هذه المقدمة مرضية مشكورة معظمة يا من بجائه جعلت خدمتي كخدمة الصحاب والأئمة يا ربنا قلف صلاة النافية ما ساءني ولي تجر عافية مع سلام بالبلايا يذهب إلى سواي لي منايا يهب على الذي هو الوسيلة لي إليك في الدارين نور الأولياء سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المعالي واشكر بجاهه العظيم خطي وهب لي الرضا بغير سخط وقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأها ولاية يا من كفاني الشرك والفضولا والذنب والرياء والتضليلا صلي صلاة قد تقيني أبدا المكر حيث ما اختفى أو قد بدا مع سلام عن خموت يغني على النبي المنتخى يا مغني وهبت لي كوني عبدا مخلصا في السر والجهر قديما مخلصا وهبت لي خوفا إليك جرني من قبل ذا عصمتني من درني لك شكوري سرمدا بلا كفور من نقبل الخطاب ذا أنت الشكور يا ربنا صلي وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى وتلبه كليتي ظرف هدى صلي بتسليم على من الحجر عليه سلم بصوت وجهر سيدنا حبيبنا محمد والآل والصحب وكل أحمد كفيتني شقاوة ودعوى ولاية ونكرها واللغوى وهبت لي كون جميع الأولياء أحبتي فيك أدمت نيليا يا ربنا صل على من حنى لحبه الجزء النبي الأزنى سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام رقيتني قبل به جتليا بقرق عادة فككت حبسيا من اشتريت مالي اخترت البيوع فيه اشتراء وردها كل مطيع خواطري أسكنت في رضاك كفيتني العين مع إداك جعلت فطري فوق كل صومي جعلت نومي كخيام القوم كتابتي جعلت أكبر رضا لديك قد وقيتني غير رضا يا من وهبت للأمان والصفاء يا من برحمن رحيم وصفا صلي صلاة تجلب العطايا بها على ما همها الخطايا وآله وصابه والتكفني إلى الجنان ما يجر لشفني وصلي أفضل الصلاة تغفر بها لقومي كل عيب تستر على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه ومن هدى واغفر لوالدي ولترحمهما لوجهك الكريم ولتكرمهما يا ربنا صل صلاة تسبق كل صلاة بسلام يسبق على الذي له العلا والسبق وبظهوره استبان الحق سيدنا محمد والآل وصحبه البررة الأبطال يا من به وهبت الاتصال وكرما وقيت انفصالا يا ربنا صل صلاة تكمل مع سلام كل خير يشمل على الذي به قلقت القلق وكرما به محوت الفسق سيدنا محمد والآل وصحبه الكملة الرجال يا من وقاني الرياء والحسد وكلكلي صفيته مع الجسد يا ربنا صل صلاة تفضل كل صلاة بسلام يكمل على الذي يذعن في يوم القيام إليه جملة الأماجد الكرام ليكون شافعا في الكل لكونه فوق جميع الطمل سيدنا محمد والآل وصحبه به يا معطي النوالي وخذ صلاتي هذه إليه مرضية مقبولة لديه يا ربنا صل صلاة لا يرى نظيره مع سلام حررا على الذي اتخذته وسيلة إليك وهو صاحب الوسيلة سيدنا محمد والآل وصحبه الغر ذوي المعالي يا من به قهرت لي عدايا ولي وهبت كرما هدايا يا ربنا صل صلاة خالصة من كل عيب لا تكون ناقصة مع سلام كامل لا ينتهي على المشفع المجمل البهي سيدنا محمد والآل وصحبه يا شاكرا أفعالي يا ربنا صل صلاة بسلام ما لهما نهاية ولا انصرام على ابن عبد الله ذي الوجه البهي الكامل المكمل المنبه سيدنا محمد والآل وصحبي يا من رم لي أقوالي يا ربنا صل صلاة دائمة على أبي البتول نعمة فاطمة مع سلام فائق مبارك فيه وزيد فيه لم يشارك سيدنا محمد والآل وصحبي يا من رم لي أحوالي يا ربنا صل صلاة نائرة على المنير ذي المزايا الباهرة وهو الذي ليس يرى شرواه حس ومعنى للذي رآه سيدنا محمد والآل وصحبي يا من قاد لي آمالي ولي به شرحت ربي صدري كما به حفظت فضلا وزري ولي به رفعت فضلا ذكري ولي به يسرت فضلا أمري يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك ممن وحد مع سلام نائر ينور كليتي كما لها تبشر على الذي به أروم كل ما أرومه منك النبي المعتمى سيدنا محمد والآل وصحبي يا من راض لي أقتالي يا من كفاني ذوي الضلال حبل به وجدت بالحلال صل بتسليم عليه في جميع آل وأصحاب له أنت السميع يا ربنا صل صلاة تدفع لغير النحو كل ما يروع مع سلام لي يجر البشرى بلا انتهاء ويزيد الأجر على الذي خدمته لي جلبت سعادة ولي عداية غلبت سيدنا محمد والآل وصحبي يا من جاد بالكمال بالعلم والعمل والآداب والفتح والفوز بلا حساب يا من به عصمت من إخلالي في العقد والأقوال والفعال يا ربنا خذ الصلاة والسلام إلى الذي محى الذنوب والمعاصي الملام سيدنا محمد والآل وصحبي يا من جاد بالمآلي يا رب زدني بالرسول علما والتقني جهلا وزدني فهما يا ربنا قد الصلاة والسلام إلى الذي أكرمه بالانفسام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومجده يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة يا من حباب صفي والسلامة وجدت بالجاه بلا ملامة صلي بتسليم وبارك سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وهب له منن تودها الخيار قبله يا ربنا صلي صلاة تصرف لغير النهو بدعا لا تعرف مع سلام جالب لي السنن على الذي به وهبت للمنن سيدنا محمد والآل وصحبه وعصم من اعتلالي يا ربنا صلي صلاة لتجر بما يسرني وكل يتجير مع سلام ليحلد المنن على الذي مع العناء والفتن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من له كل بلا مشاركة يا من وقاني مشركا ومشركة صلي صلاة للجنان تجلب ولي عدو دون اللقيا تغلب مع سلام قائد لما أهب إلى الجنان مانعا ما لا أهب على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه وخلدي بشارتي بجائه وكوني ممن لهم تصرف في الكون يا ربنا صلي صلاة دائمة على الذي لست أزال خادما سيدنا محمد وسلمي والآل والصحب وكل منتمي يا واهب التقريب باتصالي ومانع الأعداء بانفصالي صلي صلاة لا تزال قائدة إلى النبي ذي البروع فائدة مع سلام يجلب الهدايا إلى الرسول من كفى عدايا سيدنا محمد والآل وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا ربنا صلي صلاة تذهب لغير نهونا الأذى فيذهب مع سلام بالمراد يأتي على الذي ليجاد بالآيات سيدنا محمد والآل وصحبي وعصمني من الجدال يا ربنا صلي صلاة نامية على الذي إليه قط القافية سيدنا محمد والآل وصحبي وعصمني من انفسالي يا ربنا صلي صلاة طاردة كل عدو قبل قصد شاهدة بأنني عبد الإله وخديم رسوله الذي السيادة تدوم مع سلام يمنع الإخلال ويمنع الشيطان والدجال من التوجه للنهو سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه والتذكرى نظمي ذا فضلا لديك واشكرا يا ربنا صلي صلاة راجحة كل صلاة ذات سبق ناجحة مع سلام فائق لا ينتهي على أبي القاسم ذي الوجه البهي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمالي يا ربنا صلي صلاة تذهب لغير النهو الأذى فيذهب بلا توجه إلي مع سلام تهب لي به المنى بلا ملام على النبي المنتخى مخدومي والآل وصحب ذوي التقديم وتل به الدهر حياتي بشرى له وكن لي بالهدى والبشرى له شكوري ذا رضا عنك ولا أزال ذا ازدياد منك يا ربنا صلي صلاة عني مع سلامك على من اثنيا عليه في الكتاب سيد الورى محمد من الفؤاد النورى وآله وصحبه والتصرف إلى سواي ما يسو ينصرف يا ربنا صلي صلاة تغلب من لم يحبني بها فيغلب على الذي قاد الرجال والنساء إليك الناصح الرئيس الرؤساء سيدنا محمد والآل وصحبي واحمني عن الزلزال يا ربنا صلي صلاة بسلام على ابن عبد الله مذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمالي يا ربنا صلي على خطب الكرام سيدنا محمد بلا انصرام وآله وصحبه والتصريف لغير النهو ما أثى ينصرف يا ربنا صلي صلاة بالسلام على شفيع الشفاء في الخيام سيدنا محمد والآل وصحبه الكملة الرجال والتقن الحرج في الدنيا وفي أخرى يا من لي أطاب مألفي يا ربنا صلي على المختار وآله وصحبه الأخيار وصلي من يا واهب الرجوع عن التغرب بغير جوع يا ربنا صلي صلاة ترقل علي فرحة وأمن يكمل على رسول الله عبد الله حبيبه الماهي بن عبد الله سيدنا محمد وسلمي وآله وصحبه وعلمي يا من كفاني النفاق والشكوك خبلوا به وربط لي به الملوك وجدت لي بتوبة النصوح وباستقامة وبالفتوح وجدت لي خبل بخير تربية في ظاهر وباطن وترقية يا ربنا صلي صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب مع سلام قد يصاصه الأذى لخير النهي يصف المنفذى على الذي لست أروم بدلا به وسيلة إليك ذا العلا سيدنا محمد والآل وصحبه يا مذهب الضلال يا رب صاحبنا صل صلاة تطوي عني بتسليم يدي معفي على الذي أسري للطباق به بلا نوم على البراق سيدنا شفيعنا المقدم محمد فخر ذوي التقدم وآله وصحبه واقبل نظام عبدك ذا وقل له بك العظام واكشف له بلا عناء الحجب وعندك اجعله مسرة النجب واجعل نظامه به عبادة مقبولة بابا إلى السعادة وخذ سلامك دواما كل حين للمنتهى وللعباد الصالحين واجعل بنائي به مساجدا عندك لي والتقن المفاسدا والتجزي عني كل من أحدمني خيرا وبارك لي في مالي بني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم ولتبارك سرمدا على نبيك الرسول أحمد وهو الذي سميته بمجتبى ولال والأصحاب أهل الإيمان وصل بالتسليم يا رحمن على الذي به أتى الأمان وهو الذي سميته بمنتقى ولال والأصحاب أهل الانتقى وصل يا رحيم يا علي على الذي سمعته أمي وآله وصحبه الأخيار يا من كفاني جملة الأغيار أنت ولي والنبي وسيلتي صل عليه ولتدم فضيلتي إلى سواك لا أكون راكنا بك إليك لا أزال ساكنا لكنت في الدنيا وفي أخرايا وأبدا تقود لي بشرايا وقيتني الغرور والعزيان والمكر والشيطان والطغيان قد قلت ذا توجه إليك يا صمدي متكلا عليك مصليا مسلما على النبي ناوي شكر بالكتاب مطنبي ملك صل ولتسلم سرمدا على الذي عمره قد حمدا وهو الذي سميته مختارا وخذ له في أبد مختارا وآله وصحبه كما غدا كلي به لك وزدني رغدا قد قلت للعلوم والبرورة بأدب كفيتني الغرورة يا ذا السماء والأراضي والهوى إلى رضاك لي قلبت الهوى وهبت لي بالمنتخى المبراري كونك لي وصنت لي أسراري فصلي سرمدا عليه بسلام يا باخيا لا لي توجه الملام يا ربنا صلي صلاة تغني كلي بها عن الأذى يا مغني مع سلام نائر ينور حلبي وتاتني المنى والبشر في كل شيء للجنان راضيا عنك بما تحبه لي ماضيا على الذي به أروم كل ما أرومه منك الشفيع المعتمى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قد مها أوجالي يا من كفاني كل ذي إضلالي دا عزمة من جالب الأقتال وخدت للعزمة من فسادي وجملة القلات والحساد يا ربنا صل صلاة تدفع إلى سوانا كل ما يروع مع سلام قد يديم البشرى لنا كما لنا يقود النصرى على الذي قدمته لي جلبت جملة ما يسرني وعصمت وخاد لي دنيا وأخرى أجرا بلا حساب رافعا لذكرى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا مزعزها الزلزالي وجدت بالتمكين والرسوق وخدت لي مواهب الشيوخ وراسة منك إلي للجنان ولسواي ينتحي ضيق الزمان وخد صلاة بسلام عالي إلى الذي قدمته أعمالي سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رم لي أحوالي وزدتني منك هدى وعلما وعملا وأدبا وفهما يا ربي قد خير صلاة وسلام إلى الذي قدمته تمحو الملام وهو الذي منك به نلت المنى بلا حساب أو عذاب وعنا سيدنا محمد حبيبنا جنتنا جنتنا شفيعنا يا من به قد قلت للسلام والأجر والصفو بلا ندام يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة يا ربنا صل صلاة تصرف إلى سواي كل ما يخوف مع سلام جالب خير الأمن بلا عدا ولا جوا ولا فتن على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه وخلدي بشارتي به وخلد كوني سروره عن الأذى ذا صوني يا ربنا صلي صلاة نامية على الذي منه قطوف دانية سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وكل منتمي يا ربنا صلي صلاة نامية على الذي كنت دواما راجية ولي حققت رجائي فيه مع سلامك بمقتفيه وهو نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه يا سمد كما به وهبت للآمال وقد محوت الضر والضلال يا ربنا صلي صلاة بسلام على ابن عبد الله قائد الكرام وآله وصحبه يا من صرف لخير الشيطان قد انصرف في ظاهر وباطن بغير توجه لجهتي أو ضيري يا ربنا صلي صلاة بسلام على شفيع الشفعاء في القيام سيدنا محمد والآلي وصحبه المزازه الضلالي يا من وهبت لي في الدنيا وفي أخرى يا ما محل أذاك الأسفي وهبت لي بركة الباخي الكريم وقيتني المكر بجاه العظيم يا ربنا صلي صلاة تدخل يثقل خير سرور وصفاء يحصل على فؤاد المنتقى على النبي رسولك المقرب المقرب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعظم يا ماهي النفاخ والشكوك ومغنيا بك عن الملوك يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب مع سلام دافع لغيري ما ساني ولي يطيب ميري على حبيبك الذي سير انتهى لك به يا من إليه المنتهى سيدنا محمد والآل وصحبه يا مكمل الآمال يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك خدا أعبد مع سلام ليخلد البشر على النبي المنتخى خير البشر سيدنا شفيعنا المقدم محمد وسيلتي وسلمي يا من جعلت هذه المقدمة لديك دون مرية معظمة يا ربنا يا من طوى سير السلوك عني كما كفيتني كيد الملوك خبلوا ولا توجه الغرورا لأبدا وخدت للبرورا صل بتسليم بلا نهاية على النبي ذي العلم والهداية سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المآلي يا من جعلت النظم ذا عبادة مقبولة تخلد السعادة يا ربنا صل صلاة دافعة إلى سوانا ما يسوء مانعا من كل ضر مع سلام جالبي بلا عنالي أفضل المطالب على النبي المنتخى محمد وسيلتي إلى خليلي صمدي وآله وصحبه يا من جعل كل رضاك ورضاه فانجعل يا ربنا صل صلاة طاهرة لدى العداء بلا لقاء قاهرة مع سلام لي يطيب الزمن بلا أذن ولا جوان ولا فتن ولي يقود البشرة والودادة دنيا وأخرى يجلب المرادة ولي يديم ما أحب أبدا على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه يا من وهب لي نوالا قد محا كل تعب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه وخير ليا في كل شيء الخيور الربيا كما عيوبي محوت يا خبير ولي وهبت ما أشى بلا غرور وخدت لي منفعة بلا ضرر كما محوت أن ألاقي الخطر وصليا عليه بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم يا ربنا صل صلاة أثناء من غيرها على الرئيس الأثناء سيدنا محمد والآل وصحبه الأهد ذوي الختال يا من بهم كفيتني العناء وكل شيء يجلب الشقاء وخدت لي بشارة مؤبدة لي صفاء ورضا ومددا وخدت منك لي بهم صلاحا ولي بهم تقلد الفلاحا وجدت لي بظاهر وباطني وجدت لي منك بسر كامن والعلم والعدب والآمال والعلم والعمل والآداب لخط والثواب والثواب يا ربنا صل صلاة صافية على الذي إلي قاد عافية بك وسلم سرمدا عليه في آله ومنمي إليه وجملة الرسل وكل الأنبياء في كل من وافقهم يا ربي كما مدادي به وخلمي جعلت مثل أسيف وأسهمي يا من جعلتني به مثل الصحاب لفظا ومعنى دون ضر وخراب وصرت مثل من جميع الخزوات حضر قبل وأجبت الدعوات وقدت لي تعظيمه وقربه وخدت لي في كل شيء قربة وعادتي بك غدت عبادة مرضية مقبولة سعادة يا ربنا صل صلاة راقية طيبة بما يسر آتية مع سلام مذهب لغيرنا سواء وضرا ويصفي ميرنا على الذي ماء النمير النبع من يده كما عداه قمع سيدنا خليلنا الحبيب محمد ذي القرب والتقريب والآل والصحب ذوي العبادة كما إلي قد تخرخ العادة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا الذي البرية على محمد وأن نسلم على يا باخيا أبقيت سرمدا علا فسرمدا صلي وسلم يا كريم عليه في الآل وخذ لي ما أروم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لربيا واغفر لكل مؤمن ومسلم ومحسن بمصطفاك العالم للمؤمنات ولكل للمسلمات والمحسنات اغفر بغير النقمات وصم بجاه المنتخى كليتي من خير صف والتصف نيتي وتل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنات تشكر معن والحركات
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

الأنفع بيقيمها بالله والرسول بلا رجوع لي ونلت سولي وقاني الباخ اختراب لا يعود ليوجد بالديور للمعيد أعطيت خير الخلق مدحا يبتدر إلى الجنان وكفاني من قدر ناجيت من بإسنه يجري القدر وخبل سهزها البلايا والقدر أذهب ربي الذين كفروا لخير ناموذ مكروا ونفروا سيخ الذين كفروا لغيري وخيد للأمن ووسم الخير ينقاد لي من مالكي أعلى رغد وأمس ينسيني بيومي وبقد محا رسول الله كل ما صدر مني سوى الرضا الذي يجري القدر أحمدنا المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الصنا والصلوات خالصة له وأنقى الهفوات ملكني الباخي بجاه الراقي بلا أذى ما رمت في أوراقي فجأني الجميل بالجميل وللجنان زائدا تجميلي يجود للجميل بالجمال ولي يقود ماكسا آمالي وجه للباخي الذي يحيي الوقود لي إلى جنانه أنفع أقود جهادي ينتهى وتجري رابح ولي لا يقصد كلب نابه وجهت كلبي وجهت كل لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فنجعل وجهت كل لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فنجعل هداني الذي هدى المنتبذ من أهلها كما اشترى منتبذ هديتي بالمدح وصلاتي لمن به الباخي نفى قلاتي محمد مجمل يجمل صلى عليه الكامل المكمل محمد وسيلتي وحسني عليه سلم علنا عن حسني نفعني النافع بالمنفوع خير البرايا الفاضل المرفوع أنالني الباخي سرورا لا يريم بالمنتخى نعم المكرم الكريم سلمت بالماهي سلاح من أبى طاعة من قلق أما وأبى رضيت عن مغن له سجودي حبل لدى العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادة مني ومن نازعني أبادة له عقائدي وخولي وجعل خطي فوق كل سعي فانجعل سجد وجهي للإله وحدة قبل لدى من لم يفارق جهدا جاهدت قبل بالمداد والقلم لوجه من لراد كل من ظلم وجه للباخي أجورا بثواب وصرف العدا ولي قاد الصواب دعائي يستجاب عال عن منام وسنة ولي سخر الأنام ذببت عن جنابه العلي إشراك كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا به وراض لي من أشرك لله بالماهي الفراق كليتي عند العدا وعملي ونيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفع مد لي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار ثواب حزبه الكرام قبل بفضله ولسواي الكبل للمصطفى وجهت خدمة لدى سيري لربي وأطاب الخلدا هدمت في البحور بنية كفور خبل ولا ينهو جهاتي ذو نفور مها إلهي عيوبي واللغى وللنبي خدمي خد بلغى فرحني كون الإله الملكا وكل من مال لضر أهلك يقود لي في وطني ما أشتهي وكل موضع وسير منتهي إلى مواطني يقود كل ما لاختاره مع الرضا مسلما له شكوري بما يقود لي وضري انتهى ولا يعود لي تعب غربتي لدى الأعداء أزاله باق أزال دائي وجه لي أجوره من دكششي من بالعدا قد قادني في جيششي رضي عني من له كليتي عند العدا خبل وأعلى نيتي أكرمني باق له طاعتي في جملة الأوقات والساعات هو الذي قد كان لي في قط وعني يمح الأذى بالحط تابع علي توبة قد غسلت عني عيوبي كلها فانغزلت وطنني المغني الذي قبل مها تغربي بخير مكث فمها من ظن سيري قب عام أكشسي مثل مسيري رأس عام جيششي ثبت كونه جهولا غمرا بل هو قطيب العليل العمرا لم يك سير أكشس سوى جزاء من ليقعد بعد وعد النجزاء هديتا مولاي والرسول أقبلتا لي ونلت سولي محمد صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام فرخ بيني وبين كل من حسدني قبل برب الزمن يقود لي في كل يوم البشر وربه علي يمنه النصر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لقاد ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكرمني الباقي الكريم المشرك
الملتحد بطرده لغير النحو من جهد ناجيت من جل عن أهل وولد وكان لي بما يطيب الخلد جزاء ربي وجزاء الماهي قد أغنى

0: أني عن الأرماه يصون ربي عن أذن جهاتي الست مغنيا يدي عن هاتي لا يتوجه لنهوي الحرم ونوه وبرضا أهوي المرم كابدني قبل العدا فغلبوا بالمصطفى وساخرين انقلبوا زهدت في خير الذي ليختار موجه إلى الورى مختار رسولنا أحمد قد أجادا تربيتي وبالمنى لي جادا عليه في الآل وفي الصحب الفئام صلاة من ساخ لغير يلئم أرضي إلهي بما لي يبيه ولسواي ما لضر وقبي خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم خطي أحب للشكور الأكرم من خط خيري وإلى المكرم رددت تسليس الذين جحدوا وسانني وقت الجهاد الأحد جهادي الماضي يفوق سرمدا بفضل ربي وجاه أحمد شكرت ربي عند خوم كافر خبل وخاد لي أجور الصابر طال مكوسي لدى من نفروا مجاهدا من جحدوا وكفروا آتاني الأجور والثواب من خاد للتأليف والصواب هديتي إلى الجنان تنحو لمنتخا لي رضاه ينحو فجاءني الباخي لدى البحور بما به حست مهور الحور آتاني الباخي مهور الفائقات البارعات المفلحات الرائقات إليه هاجرت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جهد رافقني الإلهام والتوحيد قبل لدى خوف من لهم جهود هدمت حبل ما بناه الجاهد بأن ربي الإله الواحد فرحني كون الإله الواحد ولا أحب مشركا أو جاهدا أمداه خير الأنبياء تغني عن المدافع بفضل المغني صيفي مته المنتقى ليس الحسود ومته آله وصابه الأسود تعب من أراد أن يطفئ ما أضاءه باغ يفيض اللؤماء خبت عن الأعداء بالمكون وقد مها بالمنتخى تلوني لله قد وجهت عند المزبدي أبكار توحيد أزال الكبدي وهرني على الأعاد الله فر اللعين مع من والاه فجأني الفرد بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد سفر أكرمني عند البحور المتبى بما به يكون لي ما يتبى سلمني الحفيظ من تنصري ومن توهد فطاب عسري تعب غربتي لداعي هدايا محاهمون قاد لي هدايا وجوه صعب المصطفى قد أقبلت إلى العدا خبل وكلا أخجلت أعطيت صحبه منازل عدا في الجنة التي اعتمد عن من عدا عن قصدها إلى الأعاد انصرفت وللسحاب الحنفاء صرفت لجاد ربي بالمنازل لدى تقربي مطيبا للخلدا إني جعلتها هدايا للصحاب رضي عنهم من حماني عن صحاب سلامتي مما يجر كبدا أنلته في حقي من أزبدا وقاية الباخي كفني العارى عند شرار اذعروا اذعارا خاد لي الوهاب مالي قادا مغتربا مجاهدا فانقادا هو الذي ليس له كفا احد وكان لي بقل هو الله احد يقود للباخي هداية الكبير كما يقود لي مواهب الخبير علمني تعليما من لا يخفى عليه شيء مكرم بالاخفاء جاد لي الكبير والجميل نعم الودود رب لا اميل باخ ولي ولطيف كان لي وخاد لي وجاد لي وصان لي إلي قاد الأحد الأكرم ما أحبه من المنى متمما لقاد باخ ولطيف أكرم دنيا أخرى ما به أكرم زال الأذى عني قبل هكششي وحصل الفراق عام الدكششي رد إلى سواي ما لم يرض لي من جاد لي بخدمة المفضل رد إلي كل ما لي رضيا دنيا أخرى من محام رضيا إن تلاوة مع الكتاب لوجه مغن قاد لي كتاب عني أزالت سوى الرضواني ولي حلاوة بلا عدوان لله شكري على فراخ من يسوءه بسر من أمناء الزمن يكرمني الأكرم خلا حبا له وللمختار نعم ربا غيب أسرار العليم والخبير عن خير من قاد له الفضل الكبير يشكره إلى الجنان كلي وبالرضا جعل كسرا قلي ظهور يمن المنتخى في كليا عليه تسلما حبيبي خليا بجلني عند العدا تبجيلا وماكسا صرت ولن أجولا هدية الصلاة والأمداه امتلأت قبل بها أقداه مها توجه العدا للصمد جل وعز ومحاه أحمد أسكى سلامي المقدم الأحد على أبي القاسم ليس من جهد لبان أن الله أعلى القدم على الورى فقدت فيه الخدماء كتب كتب امتداهي لجمادى الثانية من المحرم هدايا صافية فرحت بالصلاة من رأس رجب لخب ذي الحجة خيرا منتجب فرحت الخدم قبل المصطفى وصحبه صلى عليه ذو استواء رضي عني الله والمشفع وصحبه بهم عدا يندفع وسل لي ما وعد الكريم وللجنان شكره أروم على النبي منه خير الصلوات كما به بقيت دون هفوات دوام تسليمات باخ غفرا ليوم علي عني كفرا أقودها إلى النبي المشفع من خاد لي محجل كل مدفع للمنتقى وجهت عند المزبد ما خد كفاني كل من لم يعبد للمتبى وجهت عند الزاخري بكر صلاة خلدت مفاخري هديتي عند البحور المغرقات للمصطفى الذي حباب الخارقات ذلي قبل في العدا لي صارا عزا وجاها قاد لي أنصارا يعزني المعز والعدا يذل دنيا أخرى وهو المغني المذل نبينا الماهي أذل للعدا بربه المذل مصيما عدا آياته لي تقود كلما يسرني ولا ألاخي ألما إذا تلوت آية نلت منا تودها دنيا وأخرى الأمنا مها توجه العدا لله خطا ولا إله إلا الله نفي الإله بالنبي عني ضرا وسوءا محلد لي مني وجه للباخي ثوابا بأجر منه بجاه من هو الهادي المجير أكرمني الباخي الذي يدي إكرامه نعم العلي القديم وجه للباخي منا تزيد حبي له وعنده مزيد علي من بفراقي ذا نزاع في معزل عند الجدال والنزاع محمد عليه تسليم الكريم عن الصلاة علوه ليس يريم لي خاد من خادت إليه الغر ولسوى نحو العدا والضر وجه للمختار ما أستغني به عن الضر ورب المغني أخناني المغني عن الأرباب به وبالماهي عن الأسباب أخناني المغني عن الملوك به وبالماهي عن السلوك لجاد ربي بسر مخجلي ولا ألاخي موجبات الخجل صرف ربي الضر عن توجهي لي وليس وللسرور ذو التوجه ألان لي خلوب خوم كابد ولي لا ينصرف التكابد لين للجميل خلب كل من آمن مسلما وخاد للأمن هباني المغني بمال غيري ليس يرى بجاه أذن خيري أسكى سلامي العلي القهاري على السراج الأنور البهاري تسليم من يقود لي أغراضي على الذي به مها أمراضي محى النبي كل ما تكمنا مني عيوبا وهدى بي أمنا نفعني النافع نفع عظما وبالنبي المختار كل عظما هدية الباخي إلي قد نحت ولسوى نهوي عداي زهزهاد ملكني الصلاة والمدح الملك مستغنيا عن الملوك والسلوك متح النبي والصلاة والسلام عليه لي قادت بشارات الكلام غناية بالله العظيم الأكرم عصمني من العدى العرم رمي فرح ذا القدم ربي ذو القدم بخدمي وليصب القدم ربحي قدمة النبي أحمد عليه تسليما شكور حمدا هبات باخ لا يزال صمدا لينتهد مع هبات أحمد تاب علي الأكر تاب علي الأكرم المكرم كما مها عني الأذى المكرم واجهني جمال باخ لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنتهي بشارات الخضر وليس ينهو جهتي من قدر إلي تنتهي بشارات الخدر وليس ينهو لجهاتي من قدر جهاتي الست حماها الباقي ذو الأردين السبع والطباخي رد إلي كل خير لي رضي بلا أذى إلى الجنان الغرضي أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عنه رضيت حامدا وشاكرا وللجنان لا أزال ذاكرا ظهر لي كرم ربي وكرم وسيلتي له والضر ينسرم يقودني إلى الجنان لله ببشر لا إله إلا الله ملكت خير العالمين ما يسر من خدم عند جهاد قد عسر الحمد لله الذي لي يسر فضلا على سواي قد تعسر هداني الإله بالكتاب بلا عداوة ولا عتاب وجهت كليا له به بلا تردد وعمري تقبل خيرا لي الخيرات وانصرفت لها ومن فيض العلي اقترفت يقودني التوفيق والإلهام إلى رضا باخ له الإلهام رد لغيري الذي لم يرض لي باخ حبا بخدمة المفضل لوجه باخ قاد لي كتاب أطلوه بالعادات ذا كتاب كتابتي لوجه ربي الكريم تقود لي بكن جميع ما أرم من علي الله بالكتاب بلا معادات ولا عتاب وليكن ليتي الله الكريم ولي بكن جاد وشكره أروم يقودني التوفيق والرضوان ولي سواي انصرف العدوان خار لي المختار في كليتي لوجه الكريم أعلى نيتي توجه الخير بلا انتهاء إلى جهات ست ذالهاي أكرمني الباخي وخاذل المنى بلا عداوة أزيد الأمنى رضي عني المقدم الكريم وكان لي بكن وحمده أروم فصوب بذكر وشكور بالكتاب وليس يلحوني أذن ولا عتاب أعطاني الكتاب رب الأكرم وبالنبي جاد للمكرم حاط بما يسرني جهاتي محن يدي عن ضرر وهاتي يدي إلى المغني العلي تمتد ولي حلالا طيبا يمد يمد للباخي مسرة بلا تكلف وعموري تقبلا نويت شكره من المحرم لقدم ذي الحجة بالتكرم إلي خاد عدد الشهور الفن لوجهه مع الظهور هدية الألوف بعد الكتاب بلا أذن ولا حساب أو عذاب أعاذني الله من الشيطان صفى الممر لي كالأوطان عصت بقالق الورى رب الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت للإله بسم الله كليتي بلا أذن أولاه ذاكر رب لم يزل معنا ولسواي وجه العينا بسم الإله وهو الرحمن نعم الرحيم ثبت الأمان أحمد ربي على التوحيد وأخويه منهج الوحيد له عقائدي له فعالي كذاك إخلاصي مع الفعالي له علومي وله أعمالي كذاك آدابي له آمالي هو الكريم والسلام والشكر وانقاد لي من هكشش منه شكر من الأباليس بربي عزت خبل وما لم يرض لي نبذت نبذت خبل العام ما لم يختري ربي لي ونبذه في ستري إلى سواي ما لكل مفسدي وصان قلبي الله صان جسدي لغير النهوي ينتهي ما لا أهب بلا التفات لي بعكس ما أهب شقاوة الشيطان ساقته إلى غير مؤيس والإنقاد الإله يعيس مني اللعين والخبيل وما لهم علي دهرا من سبيل طرده وطرد الخبيل ربي لغيري لازم وبولا إلى سوى نفسي وما لي يميل إبليس كان ذا ظهور أو خمول نفى لغير جهة الإله عدوه وكل من والاه إلى سوى يضرك الشيطان ما له ما علي من سلطاني ليس يميل لجهات الست إبليس هو يائس بالصد رد المكائد له القهار وساقه لخير ينقهار جنبه الله جنابي فاجتنب مضرتي ورام خيري وذنب يضر خيري الأعادي لا ترم توجها لي وكان للكريم مع إلهي انتهى الشيطان لبصف الممر والأوطان أحمد خالد ابتدى بالبسملة معذبلا مصليا عن حمدلة عصت بربنا الإله ذي الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت لله العلي نيتي والحول والفعل كذا كليتي ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله بسم العلي الله وبالرحمن وبالرحيم مالك الأزمان الحمد لله مصليا على سيدنا محمد باب العلا له تعالى الحمد والشكر وهو الحميد وهو الشكور له عباداتي له عاداتي ولي خادم يتساداتي هو الذي لوجهه الكريم لي كان في الدارين بالتكريم مها توجه العين ليمن لخير النحو ساقه كل زمن نشكر ربنا على الكتاب بلا شقاوة ولا عتاب إلى سوانا وجه الشيطان باخ لنا قد طيب الأوطان له شكورنا على الأخيار وما لنا اختار بلا أغيار شكورنا وحمدنا قد خلدا لمن هدانا وأطاب الخلدا يسوق صرمدا إلى سوانا ما ساءنا باخ له هوانا طابت حياتي بلا شيطان وليسف الممر كالأوطان إلى سواي ينتحي كل العين بفضل ربي المكرم المعين نحى لغيري الفساد والضرر كما انتهى لي الصلاه والدرر إلى سواي ينتهي العدوان والسوء والغرر والهوان لربي الحمد مع الثناء بلا معاداة ولا عناء رب الشياطين لغير الله قبل انتهى لي حبذ الإله جاد لنا بعصمة من كل ما يسوء أو يضر هادي العلماء يا من يريد اليمن والعلوم هاك نظام سقطه تعليما مبتغيا رضا العلي فقلت محققا في كل ما نخلت أجاب بني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع لنخار كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالكي مرتديا لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إليه ينتهي فر لخير اللعين سرمدا وانخاد لي حب النبي أحمدا إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق الشياطين لغير الباخي دولار دين السبع والطباخي تسليم من ساخ لغير حسدا على الذي به كفاني مفسدا أصد بربي وأعاذني فلا أزال شاكرا والضر أفلا دب المفاسد وكل من لعن لخير النهو من حسودي لم يعن بالله عزت من جميع ما قلق وما سيخلق ونعمض الفرق أعاذني به من البرايا وكان لي مخلدا بشرايا له خطابي شاكرا وهو الشكور وجاد لي منه بأفيد الشكور لوجهك الكريم سخ كل اللعين لغير النهوي يا حفيظ يا معين احفظ توجه الأذى للنهوي وصف كل من لغن بالمهوي هب لي ما خلت بذي الحروف وجل حياتي أنفع المعروف محوت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاء والأوطان نفيت إبليس وما والاه لغير النهوي أبدا يالله أثبته بعد انفكاك الصفد إلى سواي فالأذى دون نفد له إياس من جنابي أبدا ولسواي ساخ من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحو لغير النهو والمنالي تنهو يسوق ربي كل ما فيه ضرر إلى سواي ولغير يالخرر طواف من لم يعبد الله نحا إلى سواي ولغير جنها إلى سواي كل من عاداني نحا بلا أذن بمن هداني نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني أثب كل من أبى مصرتي ربي لغير ما هي مضرتي لا يتوجه للضر سرمدا خلق ولا ألخى أذن أو كمدا لا ينتهي كافر أو منافق لجهتي ومن هدى أوافق رد الأعادية لغير خبل أن يلتمس ضري وقلبي يطمان جفت خلام ربنا بعصمتي من الرجيم ذي الأذى والصدمة يسوقه لحزبه في أبدي باخ كفاني كل من لم يعبدي مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمدا مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمد ذك فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسدي أن ارتفكري وزعز حسدي لغير النحو وحمني عن حسدي لك جواره معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كلية اهدي وكفها أذددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماهي مع التردد والجاهلي جرد بلا تخدد يشكر كل رافع مؤيد على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب ورسول الصمد قد رفع كل بخير عمدي لين للذكر فؤاد المهتدي ولسواي ساح كل معتدي للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمة ولي حباب الأفيد أجابني السميع نعم الصمد في رمضان بالنبي محمد هدى فؤاد الله صان جسدي على رضاه وأذال مفسدي لله توحيدي بلا إشراكي وخاذ للجنان ذا إدراكي هو الذي له الوجود والقدم مع البخاء مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بسلام رسوله الذي له قال الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لغيره انتحى ملام إن الكتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسولنا أحمد خير الرسل على الجميع صلوات المرسل الأولياء والعلماء والعاملون معا خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم سقط الثناء والشكر والحمد معا لمن جلالا وجمالا جمعا له خطابي وجماله نها لأبد ولي يقود المنها إليه ختم له السادات فر لك الطاعات والعادات ملكتني الجنات ذا إدراكي عصمت كلي من الإشراك وجود ذي الخدم والبقاء خدبان لي وجاد بارتقائي كتاب ذي الخلاف والخيام هدية لي لدى الخيام ذلك وعد من إليه الوحد خدت كما نحاه كلي وحد الله ربي أحد والله الصمد الذي بدد علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكريم من ليس له كفا أحد من لك ذو الخدرة والإرادة خليله الحبيب ما أراد كون ذو العلم وذو الحياة لما أشاء بصف الحياة كرم ذي السمع مها تهددا أني خبل وأطال العددا ناجيت ذا البصر والكلام وخاد للذكر بلا ملام نهى مضرة الزمان الله عن توجه لي وعدوي لم ين إلى سواي جالب الشقاء ينهو وأعتلي مع ارتقائي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمن حماني عن حرام بالحلال حمدي بالهدى حماني عن ضلال علي الشكره بلا كفران ذا عصمة من ضرر النيران لو شكري بعد حمد خال

توبة عني محد غدا رضاك فالمضرات محد دائم جلي بالتلازم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البشر

أبدي قل إن وجه لي من لم يعبد بريت من كفر ومن فسق ومن شك وربي بسعادة ضمن مدريست الجميل للجنان من طيب العمر وطيب الجنان إلى سعيد ضري مالك كل من خلق خلق أو يخلق فشت بالأمن أدري غيري مكاره الأزل باق حماني مبارزي عزل حماني منزل أنت زلزليك وسفري وليقود نزلي من لك للعلوم والحلالا بعد كتاب

هداني الله صراطا مستقيم صراطا من قد عصموا من السقيم لست أميل لسوى الخيور وطاب للعمر كالديور.

إلى مواضع يقود الله صفاء لا إله إلا الله. آتاني السر المصون من دفع لغير ذاتي الشقاء فاندفع. عليم الله بالسر المصون مستغني عن فئة وعن حصون. نظري كفاني الأوجالا نظر لغير جهة الدجالا. داري ومجلسي كالممريك

الكبد مع تعتعب نحو القادر ولي ما سيت ردا يبادر مع تعتعب نحو القادر ولي ما سيت ردا يبادر بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا

محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذى وجنتي. محمد وسيلتي وجنتي.

عليه خير الصلوات الأعلان جندله أبكار أمداع اللقاء من جهلوا الشأن والصف القلدا قلبي صفى بكون ربي خليم حبي ولي جعلك نصرا قل لي.

هو الحكم وابن التاتين المنى والحكم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا سط به كلبس علم أهلا بر عن العليم من ضلال وسط

من قبل ولم يتب الدنيا وأخرى قبلك هداني الهادي بالجاه الهادي كما تقبل به جهادي وجه ربي بقدر عظيم.

محمد مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عن السيوف والأرماح نعم شجاع نعم غاز ماح للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به قصرت مثل بحري هل تفضل الوراء في البر بخير مدح

إلهي الأحد واقرأ خير الخلق ليس من جحد هداني الله هداية التي قدها من أمين الملة محمد وسيلتي لخلي حبلي يجعل قسرا قلي أظهر على الذي له شكوري وهو تعالى سرمدا مشكوري لله حمدي وشكري على كوني خديما

الكريم والمكرم كل المكرم أتاني الكرم خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد وجه للأمانة دون خوف لكن كفاني موجبات الخوف فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا.

وفي وسط بالمعلن والمخفي مع توجه الأزال الماحي غنيت عن سيف وعن أرماح وجهني الشفيع بالتبصير أني خديم النور والبشير لذا من البشير بالصفاء من قدر وجاد بالشفاء أكون البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم أقربني البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم هداني البشير لا أضل وأنسب

ورضا وبركة، فجأني في مدح فخري مدركا، واجهني الكرم عام أكسسي، واجهني الكريم عام أكسسي، بأجل ما كتبته لكسسي، فجأني بكون كل حرف كتبته ليك بأجل صرفي، تكريما جاد في الشوال يمحجب العلوم والأوال، لي قاد يوم الأربعاء الأكرم ما

ليس بوالي ولم يولد ولم يثق لشيء من هداه لم يلم لا خطابي ويبيد من جحد لي ولم يكن له كفءا أحد هب لي بوجهك الكريم نيتي يا من هب المصطفى.

أحمد. قال السرور والسرور يحمد، ضم سروري سرور أحمد. خي كريم سائق قد حمدا، يدي رجل من لغير ربي، مال وغير منتقل مربي، على يد أن أكون شاكرا، ربي على من زحزح المناكرا. أزكى سلام.

عن كدر ولسين حولي أسواء القدر ما دل باقي جزاء بالرباح ولي كان باللي يباح نزع لي وليس مني ينزع وإني بحما ومفزع يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني نفعني بي ينفع الورى ولي قاد بالنبي الصورى نفعني بي ينفع

قد قصف وجسمي صححا قل أزال صافيا مصححا قيسوق غرضي بلا مرض ولا أذن وقد كفاني الحرد بين يتبين من لا يخفى قريش جادلي بالأخفان وجهل الأجر بقدره العظيم هذه عبدت من ضر النظيم أشكره شكر.

ما أحب، لأنه الخدم الحبيب والأحب على وسيلتي وجاهي جنتي، محمد خير برايا جنتي. ما لا يعد من صلاة وسلام به لي قاد أفضل الكلام، أسيما ما عنده لا ينفد علي إلى السناء أحفد، هديتي إلى جماد الثانية من المحرم حبت بغانيا، من رجب إلى انتهاء ذي الحجة لو علي صلوات حجة، نفعني النافع بالمنفوع.

نفعت بالجهول والعليما سقت لي النفع بغير الضر وجهت الخير بغير الشر سقت لي المصونة المحررة خبلت مني الدرر المكررة هديتني بذكرك الحكيم وجدت لي بأنفع التحكيم فتقبلت بقدرك العظيم فاقما أعطيته الدرر.

خلا وحبا أبدا لديك. طيت كل الكريم والجميل طي أدود ربي عنه لا أمين. أكرمني الكريم نعم النافع وحبذا النافع وهو الرافع. أسير باقي

إلي قاد الله في الدارين شيئا به صيرني جارين نفعا النافع نفعا فاقا وقد محى أن جئي نفاقا أكرمني الكريم والمكرم بجاه من سماته المكرم لقارئ

كرم بالأذى عن التوجه ليا بقدره العظيم نعمة قليان وجه لي ما يزال أبدا طور كل مفلح مؤبدا فرحني كوني بلا أكدار في هذه الدار وتلك الدار ضيف الكريم والجميل والودود بالغراب يكرم الجدود كن لا قد وجهت كل حمد وحد محا أذاخة وعمد على النبي خير ورى خير الصلاة وخير تسليم يبشر ملا ظهر لي كون رسول الله عليه خير الصلوات الله ظهر لي كون رسول الله عليه خير صلوات الله يقين قلبي بعد ربي والكتاب زدت خديمه وزحزح العتان محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير الكون يقودي بشر إلى الجنان من صحح الجسم ونور الجنان سلم قلبي من الإشراك وجاد باليقين والإدراك ترسي عن الغضب والضلال مزحزح الحسن.

القدوس من تنصر ومن تهوج فطاب عصري. نزعنا الرب من الأرباب وقال للماحي من الأسباب علي من الله بالإخلاص

نفعني حب الإله والرسول وحب ذي الحيزوم نفعا خير سول. أقميه البحر أهل بدري قادهم الباقي اعتلاء قضي لقني الله أدا عداه توحيد لا إله إلا الله. لقني الله لدى عداه توحيد لا إله إلا الله. لا منحني شك ولا افتراءك.

والسلام كسر النحو وعرض المنتقى عائلة سمات هادٍ انتقال هذا رسول الله عمره صلى مسلماً عليه باقٍ جلال رسول أفضل وراء حياتي بخدمتي له.

بدين الإسلام حسط ربح صوق قناص علي نور اللسان العربي أمان خدمة النبي العربي علمني النحو مع العروض من قادل الأعظم في قريضي مد لي البيان بالمعاني ذو المعنويتي.

الدرر أشكره شكر محب لم يرى قط سواه وسواه لن يران لمنه قلبي ولساني والجسد سواه من حين كفاه ما فسد لا ينتهي عود وقط من تحى ما لا يليق لجميل فتحان هرب كفر مع شرك وفسوق لغير الدين وحويت ربح سوق حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر.

ربي هب لي عصما من ومن كل بلا والنقمة لك الوراء يا ربي هب لي العصمة من ومن كل بلا والنقمة لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعة فأنت الدأب أنسي هب لي ما يحب في الدارين وفيهما اعصمني من العارين هب لي ما

يرفض وقتني يا بر كفرا فقنين دار أهله وكل فتني كف أكف المشركين عني بهذا البدن وجعلنهم حسني يا ربك يا بر كنيك ولا تخجلني ويا أخرى وتجاوز عني المصطفى اكتب الصلاة بالسلام بآله وصحبه على دوام حسبنا الله ونعم الوكيل حط يا حفيظ كل من تعلقا ميد وجهك وكل أطلقا سقيا يا باسط خيرا صافيا من قدر وجه القصيد الشافيا بارك يا اللهم في حروفي وكن ليجعل موضع المعروف نفعتني فانفع بي الإخوان والأخوات وكفنا عدوانا أحدها بي أفضل التوحيد بحرمة المشركين.

الآن أقبل طفت من كل كدر فصف لي قداني وغدر قبل الصفع والأمانة والبشر بحرمة المختار أفضل البشر ودون

أطلق فأبدا والتحمل من تعلق لله والله تعالى للوكيل حمدي وشكري وعلى قولي وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حمد ربي الحفيظ المانع.

آمين. أتي دارا عني الرزايا وزقني المنن والعطايا، أنت الحفيظ النافع الرزاق، فلياتني من خيرك الأرزاق. لك السماء والأرض والعباد والجو والبحور والبلاد، لك القلوب فلتقلبها ليا حبا وروضا واكفني النواهيا. هل دائما حب كل مسلم من مصطفى وروض كل مجرم، وسيلتي وصل ثم سلما عليه بالآل ومن له انتمى، وسيلتي وصل ثم

ليستجب فيما مضى وما يجي بجائه وعجلن فرجي حسبنا الله ونعم الوكيل. حمل ربي الحفيظ السالمين قم على المنجي سلام العاصمين. وسألت ربي الحفيظ

أسألك العصمة كل أعصري من شر عين وكلام البشر يحجم من تعلق بها من كل ما يفسد شأنا ربيا لسقرا توابعي جميعا عطايا صير كلهم مطيعا

كل فعلة قبيحا كنا هنا وفي غد فضيحا من علينا أبدا بالعافية دائمة يا الله يا ذا الواقيا أنت لي تعصم من بك اعتصم إني بك اعتصمت هب لي معتصم لست أخاف ضر خلق بعدما فوضت أمري إلى رب السماء لست أخاف ضر خلق بعدما فوضت أمري إلى رب السماء وليتعف بالعطائين ميشداء كيف باجتدائين كفى بربي واقيا وحافظا من كل ما يكون شخصا لافظا أقي من استعاذ كل الشر

0: قط الكتاب وعداية عزلوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. خاد لي النجاة حي لا يموت، ومن خلاني كفه سط المميت، إلي تنهو البصر الخضائي، وبالمنافس محر ردائي، ليقود الله ما يخلد، بصارتي بلا أسن فتخلد، لا يتوجه لنهوي خير ما، يسيرني إلى الجنان كرما، أعطاني الله بفضله الكتاب، ولا يوجه لنهوي الهتاب، تبت عليه وعلي تابا، أني مها ما يجب المتابا، خيب آمال هدايا بدا، في ولي خاد المنا وأبدا، فر لخير جهاد الشيطان، ولي صف الممر والأوتان، نهى لخير ما يضرني اللهين، أيصه من ضرر الباخ المهين، جماله ليصفى هدايا، أمل جلال فنفى هدايا، واجهني الباخ الجميل بجمال، وكان للمغني بحلم وبمال، تسليم مغني عن سلاح بالمميت، على النبي الحي الذي ليس يموت، باقي وجهك الكريم لافتحا، بيبان جناتك ليلة تنفتحا، أدخل لوجهك الكريم ساتي، دون الأصل جنات سال ساتي، ساتي يا جميل يا جميل سرمدا، ساخنة للحربي يا أحمد، نويت كوني لك عبدا يردي، خير ورايا السماء والأرض، رديت عنك راجيا منك رداء، وخذت لي منك الهدى والقرضاء. بارك لي اللهم في عاداتي، بركة تحلو رد الصاداتي، باقي وجهك الكريم حبلي، ما لا يرى للصالحين قبلي، أبلي كتابك إلى أن تفتح، بيبان جناتك والافتحام، بقية المكس لربي الكريم، ذكرا وشكرا وصناعا لا يريم، ولي وسيلتي إليه أحمدا، صلى وسلم عليه سرمدا، في آله وسببه والطابهين، كما لخير به نفل العين، بقية المكس له وللكتاب، وللحديث دون سجر أو هتاب، صهيد لي بسا رقيب وعتيد، قبل وربي خاذ لي خير مطور، قرقلت ساعة مالكي مرتضيا، وعن وسيلتي وحني رديا، يا من وهبت لي كل ما أحب، ولسواي ما لم أرست أحب، صل بلا نهاية مع السلام، على وسيلة المسلسل السلام، سيدنا محمد والآلي، وصحبه في الآلي وفي المهالي، وبالذي هنا أقول اصحد لي، واقبله مني وببسر جدلي، بايعت قبل في ربيه الأول، وسيلتي والله ربي والولي، بالقلب خادما له بخلمي، كخدمة السهاب وهو السلمي، ومن يسر الكريم لجبلا، إخالة وخدمتي تقبلا، نايت ربي من المحرم، لقد مثل هجة فخر الهرم، هدت أهواب بسكره الأسيس، وجاد لي منه بخارق عزيز، وقلت حامدا له وشاكرا، له وأنه راضيا وذاكرا، يا نافيا إلا يجر المنفح، وقلت للدرجة المرتفعة، لسد بكوني عبد ربي وخديم، وسيلتي الذي سيادة تدوم، وفي ردائك أدم حياتي، يا باقيا لي جاد بالآيات، خرقلت ساكرا بلا تحرب، ولا أسن لله ذا تقرب، مرتضيا أنه وخاد للمنى، وبي يبصر جميع الأمنا، خركان للرحمن بالأمان، لتابت الحياة كالسمان، محوت ما مضى بتوبة النصوح، بصارة لكل باره فصيح، مها إلهي بقدر عصمة، ساتر إلهي وهي المحصمة، جملة ما لم يكن أكبر رداء، ما مما إلي جره سوء قدام، يا خير جالب وخير دافهم، وخير قائد وخير نافهم، قبلت تدبيري بتدبيرك لي، وانهقد البيه بتيبك الكريم، يا خير حافظ وخير ماكري، وخير ساهد منا لساكري، رديت عنك سامكوس شاكرا، مستخنيا بك دواما ذاكرا، مد يدي بهدم تدارها لك، للخلق ساءني لكونها لك، كفوتها عن طلب من خيرك، مددتها نافحة بخيرك، لكل مسلم وكل مسلمة، وخيتها كل بلا ومسلمة، يا خير ناصر وخير كافر، وخير من سخر كل كافر، من هو كأفضل من الإحسان، من ملك أو جن أو إنسان، لكون من هك هو العطايا، بما هو الحيوب والخطايا، وكون إنسان البرية الهجاب، عن الذي فضلته ما حتجاب، أما حتاوك فلا يحد، وليس يحصر ولا يحد، لذاك خاطبت الهدى وكنت لي، بترهم قبل وسيري سنت لي، مد يدي إلى سوى مخني اقتداء، في السر والحلني إندي اعتداء، إنا وجدنا ما الكريم واحدا، أقن فهل وجدتم ولس أحدا، مد يدي لخير سر الجمال، لم يكن هندي من الكمال، يا من نصرتني بالبرايا، ولتقود بالورى خرايا، وودني الصغار والكبار، بكونك الجميل يا جبار، إني محدث أنا بنهمك، اسخطني وكنت لي بكرمك فقلت مسنيا إليك راضيا أنك وبرداء أدوم ماضيا عبدا خديما بمدادي والخلام وبالسواها دون كد أو ملام ولي تقيد ما استهيت أبدا بلا أسن إن اقتفاء وخد بدا ولي جهلت خير بر وصواب أكلي وسر بجالبات للسواب ولي جهلت نوم أحلى خيري ولي تقود منك أحلى ميري ولي وهبت أنفها التلاوة وخد من تخلد الحلاوة صلي بقدرك وسلم سرمدا على الكريم سلم سايا أحمدا وآله محسها به الكرام يا من تقود لي أفضل مرام يا من وهبت لي حوضا أحمدا يا واحدا ليس يسال السمدا صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمد يا من على النبي يصلي بسلام في آله وصحبه عني يا سلام سميتني قطن بحبدك القديم يا من يقود لي بصارات تدوم يا من وهبت لي أفضل الكلام كما كفتني دواهي الملام صلي بتسليم على المبصرين في حسبه مخلدا لي بصريم ولي بكوني سكور صدي وبالذي يزيد شكري جدلي يا خير رب كان لي ومنا الله يبصر الذي استكنا صلي على سيدنا محمد وآله محسها بالهمد صلي بتسليم على المصطفين ولا لي وسنبي وسكري أرفهم يا واحدا خد الله أن يضاها وأن يسارك بزيهن ضاها وأن يماصل وأن يباها نبهتني وستني انتباها صلي وسلم سرمدا على الأمين يا من لوجهك الكريم لا أمين إلى سواي ما نهيت مطلقا صرفت باستلام به مطلقا خرقتني يا خالقي وكنت لي وهطني أن الأسى وسنت لي ربيتني صفيتني من داهم كما كفيتني سوي اهتداهم ربيتني هديتني سقيتني قصوتني أتمتني رقيتني وكنت قبل خائفا مضطرا منجسبا عن البرايا طرا ملتجئا إليك بالمختار بأفضل الخدم استتار فقدتني به إليك يا جميل فصرمدا إلى سواك لا أميل يا من وهبت لي خير التهلية من بعد ما ربيتني بتهلية صلي بتسليم على خير الورى كما وهبت للمنى والصورى يا من يقود لي أجور الشاكرين كما علمتني خلوب المشركين ومن لدنك لي خط حلما قد فاخصني ومهوت الصلما فصرت قلك وهبك بلا تكلف ولا أسى ولا أسى ولا بلا كليتي حميت مطلقا كما أمد كل من جهلت حكما واسكر شكوري واستجيب وأطلقي موصها يا خير محط مطلق وسرمدا صلي عليه بالسلام وتلني سامي به خير كلام يا ربنا يا خير واهب وهب قضيت لي حاجي من خير رهب خرقت لي كن فيكون أبرا يا من يباهي بالكرام الهبرا بجاء سيد الورى والصليا عليه بتسليم وهمت كليا يا واهبا وحب لي توفيقا وهند سيري كنت لي رفيقا صلي بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أري سبيلا محمد وآله وصحبه واكسب بخطي خطاء لهبي يا من وهبت لي التلاوة كما تحب يا وهاب يا من حكما لي بتلاسم الكوامل الصحاح مع الذي لفظته مع الصحاح وبتلاسم الذي فاق الخيام في كل ليلة كما فاق الصيام وقدت لي بركة لا تنصرم قد لاسمت توزيحة لا تنخرم مباركا في خلمي وفي المداد وجدت لي في كل صيح بالصلاة ولي جهلت ما كتبت أكبرا رضا لديك قد يسر الكبرى صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي كوني خديمه بدا بفضلك البادي وجائه العظيم واكتب له منك بصدر نسيم أدأر فيه بلا انتهاء بصارة وسد به لهائم يا من رديت عنك ساستخنائم بك عن الملوك ساستنائم عليك مسلج طب السفائم بلا مهادات ولا جفائم عبدا خديما بدوائم العافية سرا وجهرا سا خيور صافية صلي بتسليم يدوم سرمدا على نبيك رسول أحمد وآله وصحبه وبارك يا واحدا سواك لن تشارك يا من رديت عنك يا مقدم صلي على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآلم وصحب في الآل وفي المهالم يا من حسمت كركلي وجسدي كما نفعت لسواي حسرين صلي وسلم وتبارك سمدي على نبي المنتقى محمد وصد بردواني عنك يا سمد يا رافع السماء من خير عمد رديت عنك ربي في الأيام رضا سوى الصلاة والصيام رديت عنك دهر يا إلهي وعن أبيبك رسول الله وسيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والعصى وجنتي سيدنا محمد فصرمدا صلي وسلم عليه وحمدا بجائه كليتي والتقبلي من جميع ما يفي من قبلي يا من مها أني ما تقدما وما تأخر وكل خدما صلي بتسليم على المجمل سيدنا المكمل المكمل سيدنا محمد وبكني قل لي ما لبسر لم يكن وسي صلاة بسلام أبدا عليه بالآل ومن تحبرا بلاق من سهابه وتابهين كما لخيري أبدا سقط لهن أصبت ما به فبارك أبدا فيما أخذته وما منه بدا وصد بأني أنك سوري دائم وبك شاكرا وبالخدائم كفيتني محرما ومسكلا وكل مكروه سررت لك الكلام جهلت كل ما أبهته ليام خير رجل عندك إسكنت ليام جهلت خير ما تركته لجام لي ربها وهي لي لن تلجام ولا ني الباخل ولي الكافي مع النبي ما له مكافي لله كل بنبي يا برام ولا أجاور الذي لن يعبدا نفع رسول الله كل من طلب ما زاني ولم ينل مني الطلب يصل إله بالنبي من راما دري ولا يوافق المراما جر رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم هل يصل كرم وجود وجادري بمخجل السجور لخير ينسنام به يلجا وعبدا لجهتي لن تلجا أصبح الله لخير سرمدا ولا أرى بها ليالا مكملا لله قد وجهت حمدا بالشكور ولي يقول منه تجميل السكور لوجهه الكريم ساخل إلى خيري ولي بدلها تفضي إلى حدد ربي به إسرائيل كل حد من ميتا مسؤولا لا يتوجه لياد من لجيم إلى لياد لي ولي لم تليم لا يتوجه لنهوي كافر ولا منافق وربي خافر كفاني المستعصين اللهم حتى ولا إله إلا اللهم إلى سواي مال كل من ترك ودلسي به أصمت من سرك فر الذين كفروا لخيرهم في أبد بترد أصن خيرهم رد الذين كفروا بخيسهم ربي لخير خلبوا بكفرهم يهطل إسرائيل كل من أراد ما زاني منحصلا بالانفراد نفى الهدى إلى سواي اللهم بسر لا إله إلا اللهم أنه رديت وعن المصطفهم عليه خير صلوات الأنفهم لوجه الكريم خاد لي سمن بلا حد وأتاب للزمن أنا لما وده الأبرار وليس تنهو جهات الأسرار إلا يتنخاد المنى بلا أسام وعبدا لخير من خاد الأسام لا يدني خلوب أن له الورام كما إلا يخاد منه الصورام ملكني النفع ووجه الضرر إلى سواي ولخيري الخرن وجه لي تامين وتفسيرا مؤيدا مصفيا بشيرا ما توجه سوى الضلال لجهتي وجاد بالحلال نجاهي لي من هدى ومن وباء وخاد لي في كل سيء أصوبا ينخاد نهوي مؤمن ومسلم ومسلم وعبدا لا أسلم نفى الهدى ربي لخير خبلان يلتمس دري وكل باوان سلام من سحر لي التجارة على الذي له خدو تجارة بادر لي هلمومها الصواب تكرما وفزت بالصواب ينخاد لي في جملة الحادات أجل الكرام ورد السادات لا يتوجه إلي صالم في عبد وبي يرقى حالم أسقى السلام يسل برايا الكافي على نبي ما له مكافي لا شك في كون الإله واحدا وبان لي منس كفان الجاهدا الله لا إله خيره ولا رب سواه اقتصره محولا ألا له الخلق دوام وله الأمر كله أراني فضله له أقائدي مها العبادة ومن نهى ما سأني أبادا ألا لن يخلوا وأن لم يحبروا وبي يبصر الذين عبدوا والإله لا إله إلا هو وكل بهداه ألام إلى سواي ولخير مالي ينول أساوان خادلي آمالي لنخادة الهلوم والهبادة بفضل من بصر به عبادة ليوجه القط وما ليمهم يختاره وإنده لجمهم إلا يقاد سمان للسسترا مني وبه لديه سطرا لو ختابي ولخير لجوما من استراه قصدا وقوما لوجهك الكريم لا توجههم لشرمدا لي والمنى لوجههم أديتي منك ومن خير الورى لأوصل الأبلال لجوى الصورى تقود لي في موضه ودوري ما صرت يا من جدت بالبدور كسفت لي الأسرار في الكتاب وفي الحديث ما هي انهتابي فتنت لي فتى مبينا يا كريم وبردا لي تقود ما أروم كفيتني دور السماء والأرض ولي خبلت ما مضى من خريم كفيتني دور الهواء والضرر البرد والحر وكل سي خرر والدر كل ما خلقته وما تخلقه وبحديث الأقوام كفيتني ترى البرايا مطلقا أعتقت كل مكرما ومطلقا ما أوتى حبيبي تبصر جميع ما اخترت لي من الهيال يا صمي وبي تبصر الذي رآني وخدت لي منافع القرآن يا ربي كن لي برداء وكن مهيم في أبد بما يسر واسمهم أني ما أوتى ربي ما تقدم وما تأقر خبلت الخدم وحط لي في البر ما كنت أروم في البحر من خير من ليس الطريم وقد أمت من تخا وحصرا يا من مهالك أنا ونصرا فصرمد كلني كما أحب أنت الإله الخل أنت الهب تقود لي جملة ما أهواء يا من له الكون وما حواء كفيتني حساب والأمراض وبالرضا تقود للأخراض سخط للأحداء يا قهار وساخهم لخيري انقهار وبغضهم صرفتهم بموت من أمته منهم فليتعب الزمن ليكون تسر مدن بخير توصيهم وخير إهتاق ولي خط الصحم ولي وهب ترى بكوني جارا باخن لخير أصاب الفجارا وكوني دارين جار المصطفى كسب به محبقاء والصفاء عليه الصلاة والسلام سلم سلم يا خير من بخير الناس من حمدا وصد بأني قد رضيت عنك وأنه طالبا صلاة منك عليه بالتسليم فوق حدد في الآل والأساب أهل المدد وهبت لي بجائه توفيقا وكنت للخليفة الرفيقا يسرت لي به يسرت لي بجائه الحصيرا فسرت لي كتابه تفسيرا حديتني بجائه مقدسا سري به فلا ألاقي هندسا وهبت لي في الأرض والسماء أبا وتامنا محنما حسمتني من كل سوء سرمدا وقلت لي منك رصادا همدا خليتني قبل أن الرسائل وبعد قد حليت بالفضائل وصد بأني أنت صوري دائم وبعصيمتي على المضائم بسك والحديث للجنات يا واهب البقاء مح جنات حليتني ربي بأفضل منن يا من كفاني أهادي السنن فصلي سرمدا وسلم يا كريم على الذي بجائه من كارم أن لا توجه إلي أبدا سين يجرو أصفا أو كبدا يا من كساني والسخاء وأصبحا واختار لي دنيا وأخرى طبحا صلي بتسليم على المصطفهم ولا لي وسبي وكل يرفعهم رفا به أكون فوق كل من يظنني خير حبيبي زي سمن يا مهنيا قد جل عن مشاركين صلي وسلم سرمدا وبارك على النبي محمد والآله وسبه يا من له سؤالي واشكر شكري يا سكور شكرا كل يتي يخي أسن ومكرام واجهت كل يوم بشكر يبقى بقاء ملكك ويهتي سبقى فقلت والفؤاد مني طابا وقلت لي ما لم تري أقطابا لله ربي الذي لي رادا إذا يطرا ومهل أمرادا النافي الرحمن والرحيم من كان لي بالجود والترحيم شكري يا حامد أكسس بالدالي آمين من النساه والجدال لله ربي الذي رسخني ما تاب لي وكرما وفقني وجاد لي بوطن وأهلي وأنفع لي أسال جهلي فقمت محمودا إليه منهم به عليه ورضيت عنهم وغاد لي السلب والهدايا ولسوانه من تحت إدايا وانصرفوا إلى سواي أبدا بصرف باخ خير رب حبدا ووجهوا إلى سواي أمرهم بلانتهان ولسواي مكرهم من بعد ما لي راضهم بروضهم طردا لخير مخنيا بفيدهم أمن وسكر خلدا إكراما سرا وجارا آسيه كراما لله ربي الذي عصمني في البر والبحر كما أكرمني وهر كفاني سرك الخناس والجن والخلق محل والناس وسانني أنا آفة الإطراهم وضر التحليم والإقرائم وضر التعليف والتعلم وكل سيح جالب للسلم أمد وسكر ورداء مني ومنه جاءني المنى بالمن لله ربي الذي لم أشرك سهن به إن سواي أسرك وخاد للأمان والصفاء وخاد لسرا كفى جفاء أمد وسكر به ما أكون عبدا له جل ولا أكون عبدا لخيره كما للمصطفى صرت قديما وأنا لن استفام لله ربي الذي بالصفر قداد لي في حذر وسفر أمدي وسكري وله إقبالي بلا التفات وأطاب بالي لله سكر وكفاه المكرى من عبده الذي أرام سكرى بقلبه وباللسان والخلم وبقديم المصطفى صار العلم مراسما سما نلج ولا يريم له يقول منهما سعى الكريم مصليا مسلما عليهم بآله ساخمة لديهم يصيده بأنه قد قبلا سما نلج ورضاه استقبلا لله أمد مها سكر وجبا من عبده الذي أراه العجبا كما له بلا أسا خادمنا له تقود حرفات ومنام وصلواته مها تسليم على ابن عبد الله ذي التعليم أظل من ربا ورقى من طلب مولاه وهما ليرطار السلب سيدنا محمد والآلم وسام به في الآل والمهالم لله ذي الجلال والإكرام أمن يجور لي بالمرام لا سمه سكر يسيرني هنا رفا وأجرا ورداء وهنام وصلواته مها تسليم على رسول الله ذي الحلوم سيدنا محمد حبيبي في كل مائل له لبيب صلى عليه ربه في كل من يهبه من خاد لي به الأمن لله ربي الذي أرحمني خير التهام والهدى ألحمني وقد كفاني الهداء المحيا وخاد لي منه فيوض المرويا حمد وسكر بهما أهوي النهم كما يجيبني دواما بالنهم لله ربي الذي لي خادا ما تاب قلبي به فانخادا حمد وسكر قد يدوماني بلا نهاية مرتجيا أن يقبلا مني سكوري بقدر حسما سعد الكريم الأكرم المعصم مصليا على النبي المصطفى عليه خير صلوات الأنفهم مع سلامه بأهله الكرام وسن به وانخاد لي خير مرام لله ربي الذي قصان لي سري عن الكون ما حن وكان لي امنون وسكون قد جل اسماني ويتسايدان في الاس ويتسايدان في الاسمان وصلواته بالانتهاء على ابن عبد الله سلبائي سيدنا محمد والالي وصبه من قاد لي سؤالي لله ربي الذي اراني طريقه مها بها ادراني امنون وسكون والصلاه والسلام منه على الحاوي جوامع الكلام سيدنا خائدنا محمد واله وصبه والهمدي لله ربي الذي سقاني خير السراب والهدى وقاني امنون وسكون والصلاه على وسيلتي له الذي له الاولى سيدنا محمد منصرتم خديمه ودينه نصرتم مسخنين به عن الملوك كما به قنيت عن سلوك يا الله يا وهاب يا سكور لك هل يسر مدن سكور يا الله يا عافيس يا محين بكل خير يقصد الله لك هل يسكر بارتجاز يا واحد الأكرم بالإنجاز فسر سكوري بقدر سات وسر بلا مضرة لسات أسمتني من جملة الآفات لك خطابي ولك التفاتي يا الله صل بسلام قد بهر على الذي كوني خديمه سهر سيدنا محمد والآل وسب في الآل وفي المهال يا من وهبت لي خير الشكر به كما حسبتني من مكر ومن دمه ما يؤدي لضرر وكل سيء جارب إلى قرر يا الله يا من بيري الناس الخم يا من كفاني الحساب والنقم صل بتسليم على المحصم ولا لي وسام بكل عصم وصد بأني أنكر عدن عبدا بخير سكر لهداك عبدا مناسي الساعة للجنان سا خدمة للمنتقى الحدنان يا من خدوت عبده قديما لعبدك الذي حوى التقديم صل بتسليم مع التكرم على النبي المتبى المحترم صلي صلاتك بتسليم جرى على الذي لي يقود الفجر سيدنا خليلنا الحبيب بغيت كل هابد لبيب محمد وآله وصحبه وقتها القائد للحب يا من حسمتني قبل اليوم وفيه من كل أصن ولوم يا من حفى عن والدي وأمي ومن يحبني بخير قم وخبت بي فيك وفي خير الورى عن الورى ولي وحبت الصورى قد خبت بي قبل محل مختار عن جملة الأكوان ستتار عبدا خديما في البهور كائنا بكم مهر خلق أناك بائنا أفنيت بعضا خطني للمسلمين والمسلمات يا إله العالمين واجدك اليوم بها سرجة وجدت لي منك بوهد منجس واجدك اللهم أيضا ساكرا من البسيط راضيا وساكرا انقاد لي من إله الفرد والكرم بلا انصراف وإني دهر محترم نبست الأجوال لي قد كان لي قد قاد لي بدلا ولي توجه ما تسكو به القدم نبست في دقصص ما لا أبينه كأنه بهدما قد بهته حدم الله لي خادما يبدو مستطرا من دقصص هام عج القلب والخلم لغاد صرح النبي المنتقى كرما وخاد لي منه سرا ما به سلم لله عمدي وردواني بلا قدر على كتاب أسيس ثانه لإكم هو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لمن هداه الأليم النافع العكم أنخاني الله من حيبي وكرمني وليس ينهو جنابي موت أو لمم سكر لباقي يصفي للبقاء بمنن وليس ينهو جنابي خوف أو قمم تسليم من خاد لي من قاد تسليم من خاد لي من قادت الكرماء له مراما على مر الهدى الندم رد الهدى لسوانا الله وانصرفوا إلى سوانا وكل ساقه الندم إني يقل وهب للذي كرما ينخاد لي منه فضل قاده الكرم وجه للباقي الذي كف العدد إلى سواي ما يوصل المرض أحمده ولا يوجه الأوت لي أبدا ولا أصن ولي يوت له كتابي وكفاني ما فسد وصحح القلب وصحح الجسد لك توجهت وأنت يا صمد لا لي توجه أدواحي كمد حدد بإسرائيل كل من قصد ما سأني ولتكفنيه إن رصد من الإله للخديم العبد ما كان سائرا وما لا يبدي نفح باخ لا يسأل نافعا وباسطا ومقنيا ورافعا أنفح النفع عبده القديم خاد له التبصير والتقديم لوجهه الكريم ساق الأجبلا توجيها له كما تقبلا لوجهه الكريم لا يوجههم منها له صيحا متى تتجههم أول كل من إليه ضرا وجه قبل ووقاه الشرا مد لي المغني بالانتهاء مخجل اللج ومخجل اللهاء نفحني الباغي بما لا ينفر كرمه بالامتحان ليحفدهم أكرمني الأكرم والمكرم وإنني في عبد مكرم لجن سند لخير نهوي سرمدا جاورت ربي ونبي أحمد لست أرى في عبد إلا الجسا من الذي خبل من الرجسا أديتي من الإله والنبي كليتي دعت لسكر مطنب من استرى اللجاب الباقي بلا إخالة وهادتي تقبلا نبست لجو ماها تقليب ليلانة النفوس والقلوب الحمد لله بلا لقائم ولا إخالة ولا شقائم لله رب العالمين الشكر بلا عصن ولا حنن أو مكرم عليه أسني وهو الباقي سكور kulliyati jahala an fa hasukuru bara'ani min al-laqa wa dhanbi bila masaqatin wa ahla janbi dawa musukri lil karim al baqim dilara lin safi wa tibaqim ilayka wajhatu sana wal hamda wa shukra ya man qad kafani al hamda laka sukuri ala baqaim bika bila makrin wala shaqaim askuruka al yawma wa ba'da al yawmi ya man kafani jalibati al lawm اقبل لوجهك الكريم قلمي يا من كفاني جالبات علمي لي كنت يا من خاذ الإمراخني يا من كفاني كل سيهن آخري ربيتني خبل البهور وقلت لي منك مهور الهور بديه قد جسبتني بتخلية وبهد قد سكنتني بتحلية به تقبلت بلا إقالة وسله أخفي بلا مقالة واجهتك اليوم بسكر نهم خول وفيلا أنت خير منهم أذكرك اليوم بقلبي والخلم ولسواي يتوجه الألم جعلتني عبد الإله وقديم رسولك الذي سيادة تدوم صلي بتسليم عليه يا من أم بابك يفص ويا من صلي بتسليمك يا من حققا لي الرجاء مبصرا محققا على نبيك رسول أحمد في اسمه يا خير باق همدا يا من بفضلك العسيم دمني بك إليك لي متيبا زمني صلي وسلم سرمدا على النبي في اسمه ورف سكورا مذنبي يا واهب منه أتى المفاخر اقبل سكورا قاده واخر
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسابي انتهى مع الأكدار ولانتهى البشر

من كل الدنس وعند خير الخلق جاوزت أنس نحوي مع العروض يرضياني ربي وبالكرسي يرقياني إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي من الجميل الأمل

ولاني البديع نعم الوالي وانقاد للكرم في التوالي نيت بفيضه السنين ولسواي زحزح الأنين علمني علما به أنفرد نعم الحق

كتابتي نابت عن الكتائب لم ينحنيك من لا يرى بتائب يسوق جند الجلال الغالبون إلى سوى ضريع داية هاربين لم ينحني شيء من الأكدار ولانتحى البشر من الأقدار حسبنا الله ونعم الوكيل.

نصحت بالشك الشكاية فلا يشكو له العام المداد والقلم. أنا رضيت وهو عني راضي ونعم ذو السماء والأراضي. ملكت حمدي وكل الشكر من لدنه جاد لي بالذكر. الحمد لله إله العالمين على الأمين والأمين والأمين. الحمد لله.

أزمان قفيت الكفر وكل من كفر وبهديتك نفرا بعد نفر يقودني حب الإله والرسول وبه وحسن خيره بي وقبل حسن خير رسول لله رب العالمين السرمدان حمدا وشكرا ينفيان الكمدان حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي ورضواني وشكري بالضرر كان معها كل بلاء وضرر سبحان من ليتجلى في سفر سنتي شسك وغبت ذا سفر بدي هب لي العلوم والصور كمن بلى الخلق وأحسن الصور نافع هب للنفع من غير خطر كن في أجعل مخجلا كل مطر أحد هب لي أن ألازم البشر وقي عيالي للنبي كل شر أنت لي قضيت لي كل وتر إن البحور في العدا ذوي البطر لك الشكور عندهم بلا زمر يا خير من هدى وأغنى وعمر لك خطابي وأنت ذو القدر يا من كفاني في اغترابي الكدر هب لي كون ما مضى وقد صدر ممن قلاني ذا اغترار وغدر وقاية تقي عيالي الشر يا خير من رادك ولين اليرر نبهتيت بها باطن ظهر كمن على العرش استوى يا من قهر علمتني تعليم منزل الصور كما كفيت ما والرسل خور ملكني تبليك من أعي الفكر يا من كفاني كل ماكر مكر قنت لي لك البحور مثل بر كمن كفاني عداك بالمبر لك سنائي وكلي قد صبر قبل ذا العداء والضر يا غبر ويأتي الأجر بقدر من قدر فلا ألاقي ما يشابه الكدر كن في البر بمن أعلى مضر بلا خروجي لبدو أو حضر يا من هداني وعداك لي قصر لك شكوري بفراقي من خسر لك مناجاتي بأحسن الضرر ذا خدمة للمصطفى ناف الضرر حسبنا الله ونعم الوكيل حبي لله وللكتاب وللرسول قد محى عتابي سالم

حرم رمي وهلبد هم حماة حرمي إلى سواي زحزح الدجال هذه أمالي بالفساد جالان أبحني إبنية حيث كان فاطما طيب للمكان لم ينحني كافر أو فاسق أو مشرك أو شر لغيري أو إلى جنان الله كلي يقصد هل الفتون للبرايا تقصد هو

علمني مما يشاء الله فضلا ولا إله إلا الله ثم الدري الحق الذي به دمغ باطل من رام أزايا فاندمغ إلي مد سره المصونا من قاد لي ما أحقد الحصونا وخطابي قبل وهو خير من لو توجه الخطاب في الزمن وأجهني بعد الخطاب والجواب من أمسك

احتساب لي قال حب الله والكتاب وحب أحمد محا عتابي حسبنا الله ونعم الوكيل حجبني الله عن الأسواء وإنني حاجي لاحتوائي سبحان من أطلقني بالتوسعة إلى الجنان ذا أمان واسع بارك للنافع في أنفاسي مطلن عني بلا عفاس نفع لغير العداء والمرضى وليقود برضاه الغرضان ألا نليق بقادر السور وحبذ الخالق محسن الصور الله خير من هدى وكشفاك

أقضيك باق وجميل كويس وأجضاك ربي لا أمين هذه دوام الحب والرضا كمن كفني قدر القضاء وأطيض والمحبة

واحد القهار كل بهم في السر والجهار لا يقتضي لدى الأشرار ولي فيهم جاد بالأسرار هل هي وهب بالأبرار كوني فوق جيف الشرار وقيتني مكائد الفجار وقتل فيهم بفيض جار نيت خير حافظ غفار ومهلك كل

فرد بغير اللعين بالضرر وخاف مني خائبا إلى الشر أدرى ربي سواي حزني ولي قاد فضله في وزني عبادة لرب الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد قد لقل الخير ربي منطقي وبخير مع ذكر منطقي لم يقل بي شرك أو رذيل بل لازم التوحيد.

أخلاق الأسواق ينحو الشر فاتح للجنان البر بيت من داء الفؤاد والجسد أمن قلبي دنس ولا حسن نبشات وراء الباقي لا قيل أذاي نعم ربي ذو الإلان عبادتي عند البحور المغرقات قبلها مغن كفان الفاسقان ما يقول توحيد يا رب العالمين أن الإعداء والمتاء أحمد الأمين حرب كل مشرك ومشركة كل غير خادم النبي بن مدركة ترسي من إبليس مع كل الضرر أشبه باقي لا يلاقيني شرر ليس كذلك الخليل والحبيب فمن يقضي مناك كل اللبين من لك الجامع من غير اقتران ما فضي الجمع وزحزح الشرار يدعو إبليس ومن والاه إلى سوى عمري رب الله مع غير عمري ذو القدر بقدر ذات الله كل كدر مع غير عمري ذو القدر بقدر

من لك الملك والمليك سرا به لم تنحن الملوك ساق أباليس وما والاها كغير ذاتي أعبد الإله واجهني بالنصر أهل بدر في البغي والبحر وصانوا جدرين حياة العصر العظيم الصمد كبد حياتي كل ما لم يحمد واجهني

ما يتوب فرده في البحر قاطعه البر مثل البحر أسأل بكونه شكورا كوني عبدا مخلدا شكورا لا خطابي وحوائجي قضاء كما الخميس ولا

والرسول والصالحين ما يفوق السور. لك علي الشكر والذكر معام، فليكن ولي أعدائك معام. يا ربي أوزعني أن أشكر ما قد سقط لي من نعم تكرمان. أغني الصعب الذي قد كان منازعا فابلي الإسكان. أطيل الأعداء في البحور وفزت فيها.

بالدوام العافيا ولا حياة لا تطول شافيا وقيتني فزدني الوقاية وقيتني فزدني الوقاية ومن علي بلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمن فضل عمري بالفروض وسنن لا يتعني سقي في شواري ولك شقي بالنعم الوالين يسري الشعب في الشهر الصيام ولك شقي إلى يوم القيام هيتك اللهم كل الشهر ولقيت الحاج في ذا الشهر أنك رضيت عدد الخلائق فاتقني ما لم يكن بلائق لك شكري بفؤادي عدمان هيقهقني الأذى والندمان أزن عليك بفؤادي والقلام كما استفدت منك من أحلى كلام منك استفدت فزد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم.

يأتي إليك توبة وبيعة، فبعدما أخذت قد شرعت مسلسلا بك على أعدائي ثم على حوائجي والدائي عليم ربي بالنصور في البحر والخلق.

أخيبا علوم غيب كشفان هديتني فصرت زهتداي وليرت كل ذي اعتدائي هذا تعني بعفك العيوب وطيبك التلازم الغيوب تبت من البدع والتطلع لك وأنت غافر لمقلع.

شهر عدائك إذ حاسبت خرط الغروب بالاستدراج تسارعوا معا إلى إخراجي بقولكم قل للذين كفروا أتغلبون إلي نفروا هجمة الفجار إنكم غدا أفي جحيم لا ترون الرغدا ثبوتكم في الدرك النيران يجلدكم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فقد نفسه لقصر مهلك نبهكم.

وحدا وخاب من ثلثه وجحدا يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم يدخل من يشاء في رحمته والظالمين في أذى نقمته بكونه الرحيم والمنتقما نرهم رحمة ونخشى نقما وكل من كفر بالإله ولم يتب مع الرسول الله ولكل من كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله محمد

مستهزئين بالذين ركعوا ويعبدون الله جل أبدا ويعبدون المالك حيث ما بدا هم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبث فيهم مدة مجاهدا مصلين على النبي معاهدا يشهد من تبرع وبالتوة من تجرع طيب نفسي ورجوت منهم وطلع عيب ورضيت عنه لا يخطب يوم مولد الرسول صلى علي وحباني بسول علي يوم السبت والاثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نسبه كما كتبت في الربيع من علي الله عام زيسسك فما رأيت منه عام جيسسك علي الله الكريم الأكرم عدب النقد حبلي المنبرم لو علي شكر من شهر.

على وصيتي إليك أحمد بآله وصحبه وكوني ميمنا والقلوب ليني وجهلي التسخير والقبول وهدني مهتم

المعين قد كونك الحفيظ عني قد كونك الكريم مني أيتك اللهم في ذي القعد وقبله مرتديا وبعد نبست فيه ونبست قبله وبعده فاشكر إلهي كله أجل عقادي وقولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل لا خير الأقوال والعقائد كونك جعل كلها فوائدا لا صحيح الأفعال والأخلاق وبالإعتاق والإطلاق هولي في الله وفي الرسول فقم أدي والتصق لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جل بك من التكريم والعلم بما كي أفارق الأذى معمما فضل علي باتبائي وليستقل كل ذي إباء بارك يا اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسر جميع ما رجوته بكم ولبي هب لي مالك لم يكن ملقني يا رب في ذي الحج ما قد كفاني آية وحجا نبت في السبت لوجهك الكريم قم منك عودي له لست أروم أنت من الله بحرمة النبي كوني إذا تقن وذا تجنب سقي يا أكرم ما ينسيني يوم ما فارق في التحسين لوجهك الكريم فارق الجميع فيبدل الجميع يا سمين.

قرأت بالآيات فاجعل كل ما أغسطوا منها إليك السلمان يا بحق الرجاء اليوم طات وجهي إلي لومان شكي أسلبت فسد الإنارة وزد بتوبتيك من الإشارة أيس ربنا بكاف عبدا وليؤمن قد ينال قصدا آيات بالله العظيم الأعظم كتبة من ومئي المعظم وثيما إله خالق البشر قيرا تجي تلازم البشر أو أن يغنغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم أسأل الوفاء والغناء بي وأن يكفني العناء ويتوجه إلي ضر صرفوا عني ونعم البر نيت وسقت ذا إيمان بي وليجودك بالأمان وسقت بالحي الذي ليس يموت القادر المدبر المحيي المميت الحمد لله الذي لا يفنى نسأل العصمة مما خفنا بالله ذي القدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني طه خطابي طالبا

وصيتي وصل بالتسليم قري في الآل وزد تعليم بجاه المصطفى عليه خلي بكل من نمي إليه سقي في مولدي ذي الإكرام خير من

العجائز سرمدا محققا كما سكته بنظم رققا أيتك اللهم بالنظام قيا خدما يجود بالعظام تابعت أفرقت منهما فتقن الظاهر والمنبهما وجه البذل في السر وفي أجهري أكرم بالهادي الوفي ملكني النفس ولا تسلطا قد يكن العداء والغلا.

توكلي عليك لا يزالون فمن نفيتهم وعني زالون تفضل عليك بالتسخير سر وجهلا كالعباد الخير تفضل عليك بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوبي قلبي الاعيان والقلوب وسبق لي سرمدا مطلوبا فقتي الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ اجل حياتي ربي باحتسابي والطريق الذي مضى حسابي فت باجل الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الامين ولا اكتب الصلاه.

كخير معبود بالشكر عبدان. جاءت المقام جملة الخيور عندك في التغرب وفي الديور، العلا بها دواما يا قدير، كخير مغن بإجابة الجدير، عني حق كل حق يا غفور، يا خير من حط ومن راد الكفور، ظلمت نفسي تائبا فليغفر وكل ما

والسحب العظام وسط منقبه هذا النظام. وإلى غير ذاكر أقدار ولا تحي لبشر الأقدار أدبر إبليس وما والاه كرغي نحوي ونفاه الله أجعله لي يدور حيلا بين بينه لدن أحيلا خدمة خير العالمين منعت من عداي وعداي امتنعت أمحي وليس ينحوني مرض ولا إذن وليس ينقاد الغرض أفنى مكاني التي توجد لي إلهي وحياتي نوهد إلي وجه إلى الجنان حين رجع الخلق لأوجال تحين جعلني الله تعالى آيا وليس ولي قاد الآيا كنا زعني الله من

الأخر فيكم أن تجي بالأقدار فسألني عما به الأقدار ويترب العرش بالرضوان بلا تنازع ولا عدوان أشكره الجنان بغرض بلا

نظرت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله. هل بحق وجهك الكريم كوني معصوما مع التكريم أسلم الشاكر عليم باقي على بنفعه على الصباق ويهتل الباقي العلي كليتي أقضي قولي عملي والنيتي أخذت بجيب رسول

إلا قد وجهت توحيد الرسل قلهم أسكى سلام من يجل جاديا قضاء وربي قبلا هو قصي كل هاج أرسل لما إلهي العداء لغيري قيامة المحا جميع الضير نفعا النافع نفعا جذبا قلي قلب كل فائز فانجذبا هداني الله بلا ضلال قم أيضا لي جاد بالحلال يودي حروف ذكر ربي بخير علم نافع من ربي فثاني الباقي بمن لا يخفى قل هذه منه بسر اخفى قلت وقصدي يتحدث

نهاية كلية من لا يزال قابلا للنية قد من ضريبه سرمدا خرج وفارقا الدنيا وأخرى به حرج لربي شكوري بعد حمدي على النبي محمد المختار ذي الحسن والأرج إذا ما مدحت المصطفى جاءني هدى فضلت البحرين بالمصطفى مرج تراسي عن الأعداء في البحر مدحما أتانا بدين قيم نعم من نهج كتاب يمر بمدح محمد عليه السلام من يجاسي الذي انتهج

لباق مميت قد كفاني من فحج وداد لباق قد ضري لميت أي المصطفى مع صعبه والعدال حج نعيت عدوا قد

من كفاني به حرج واجهن جزاء ربي والجزاء خير أرى ولي وعدي نجزان ملأت خير العالمين خدمي قوج ربي ذي البقاء والقدم يا عيد الله صرفت عمري بلا أذن وزير أو مؤمر علمني الله ولي قد طيبا ولي كشف علما غيبا كما شكره بفيد وكفان قوي ابن وقلي وحيد

الرحيم له من الله سلامه أغن وإنه الوهاب إنه الكريم سحيرم من الله الأحد وإنه المغني المجيب الملتحد إليه قط الحمد والشكر معا وإنه لي مناي جمعان هديتني هديتي منه هدتني ونفد ما سألني إلى سواك واستفد خبر عدايا في خاسرين وإيسا

لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار بركتي في أبد لا تنصرم وكل من نحى مضرتي حرم.

الظلمات فبري ساق غير الصدمان فصل العلوم عند الجاهلين فاطي العلوم عند الجاهلين وسط بالسواء

0: وقال الجميل أرفع مقال لو شكر ما هدى بي من أقل من عدوي عن جنابي أقل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد أطابت للسفر والمقصى خبل وهددني في صفر إلا يخاد في ربيع الأول شهر حبيبنا الأخير الأول خدمة خير العالمين الله قبل ولا إله إلا الله رضي عني في ربيع الآخر من خاد لي محجل يم من ساغري دعوت حبل في جماد الأولى من لي خاد ما غدا دليلا علمني من في جماد الثانية خادم لي لا تكون فانية وجه للمغني الشكور في رجب وفي الشهور حبله خير عجب أجابني من كونه لي بانا من المحرم إلى الشعبانا هبات من لي خاد خير فيضا توجهت لي قبل شهر رمضان ملكني فيه وفي شوالي تمليك من ما زال خير والي إلي خاد الله في ذي القعدة وخبله منن تزاد بعد نفعني النافع في ذي الحجة وخبله وبعده ذا حجة الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور ليقود كل شهر بشرى بلا مضرة بجاه البشرى حباء ذي الجمال كل يوم ينخاض لي رضا بخير اللوم مد لي الزمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور ليس يريني كدر يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا لا يتوجه لنهوي الضرر ولا عنا ولا جوا ولا غرر هدية الخالق لي توجهت وبالمنى كلية خد نوهت رضي عني الله والمختار ولا أفارخ الذي يختار برأني الله من الفصول وجاد لي بالخرب والأصول بتت بيني وبين المجرم بالله والرسول خلا لا أمن أمات كل من قلاني المميت وفي الوباء ما اختير لي ليس يموت لا تتوجه إلى عيالي عدا النهار وعدا الليالي عنائي يمحى وظلمي حضفا وضرري عند الإله انحذفا الله قد محى أذاي فمها والمصطفى الماهي عنائي يمها لله دون ضرر كليتي له لجنة النعيم نيتي ملكني كل مباه لم يكن في لج وجاد لي مكانه بكن يشكره كل من المحرم لخدم ذي الحجة فحر الحرم ناجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني يا من حماني عن الأعداء لجنة الخلد بغير دائي صل صلاة بسلام النام على الشفيع أرفع الأنام صل على سيدنا محمد في حزبه يا من حما عن كمدي واسمع شكوري إنك السميع يا من إليه يرجع الجموع وتلع عندك أحب شكري إليك دون غرر ومكري لك شكري بفؤادي والبدن وقد كفيتني عداك ذا غدا قد استجبت لي رضا دعوايا وخدت لي رضاك في هوايا لله شكر دائم لا يبلى من الذي في أبد لا يبلى مصليا على النبي العالمي الهاشمي العربي الأعلمي سيدنا محمد بحر الندى يا من طردت كل شخص فندى بجائه إلى سوى محتير لي يا من عيالي بالرضا يمير لي وجدت لي بخلمي وباللسان وجدي مصحح وجسدي مصححا مع الحسن ملازما خيرك في الدارين ذا عزمة من رؤية العارين لله حمد دائم لا ينتهي من عبده الذي له ما يشتهي بفضله منه ويرتجي غدا أن لا يفارق رضا ورغدا وصلواته تعالى سرمدا على إمام المرسلين أحمدا وآله وصحبه ذوي الهدى كما يقول ثمني ولي هدى لله ربي الذي استجاب لي ولا يوجه الحجاب أبدا حمد يجر زيدا كما إلى سواي ساخ الكيدا وخاذ لي منه إجابة الدعاء من بعد ما ناجيت حبل بدعاء وخاذ لي محجل لك ومحجلا ضمائري ولا يريني وجلا وصلوات منه جل بسلم على الذي به كفاني الملم سيدنا محمد والآلي وصحبه الغر ذوي المآلي. لله ربي الذي قد جاد لي بكونه لي وسؤلي قاد لي، حمد وشكر بلغ النهاية وكان لي بالحفظ والرعاية، وصلواته مع سلامي على الذي تسره أقلامي، وانخاد لي ثواب حج وجوار وكل خير دون خوف وبوار. سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي. لله ربي الذي مني خبل كليتي وعنده غيري كبل، إلى الجنان كل حمد وشكر وصلواته على العبد الشكور. جعلت لله العلي كليتي وديعة وكان لي بنيتي، ظننت وهو عند ظن عبده أن يخله وحل عبده، وأنني حب له وحب رسوله وحب من يحب، وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي، وأنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي، وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل، وأنه وهب لي في الدنيا ما اختار لي فيها بغير ثنيا، وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا، وأنه إلى سواي صرف ضري وما يسوءني فانصرف، وأنه وهب لي الكتاب ولي لا يوجه العتاب، وأنه لاختار بيع لكما مني شراها وأفاض الحكما، وأنه عني يصلي بسلم على النبي كمن مها عني الملم، وأنه قد حال قطعا أبدا بيني وبين ما اختفى أو قد بدا من مفسد وحال في الدارين بيني وبين النار والعارين، وأنه وهب لي عاداتي حتى غدت كعمل السادات، وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني فإنه الخليفة الرفيق، وأنه كفاني العذاب كما الذي كابدني أذابا، وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا، وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي، وأنه وهب لي ففي النبي ما لا يراه أقرب وأجنبي. صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء، وأنه بي يفرح الرسول في خدمة التي تزيد خير رسول، وأنه عني مها عيوبي كما به لي جاد بالخيوب، وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتحيا، لي كما لديه الضر محيا، وأنه كليتي بتحليا هدى ولا يروم مني تخليا، وأنه طرد إبليس اللعين إلى سواي طرد باخ ومعين، وأنه وجهه لغيري مؤيسا مني بأذن خيري، وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساخ ما لا ينفع، وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظكم، وأنه جعل ما كتبت كما كتبته وما كذبت، وأنه لي كان بالتبشير وعدوم التأمين ذا تبشيري، كتبت في ذا اليوم أن ربي خضع حوائجي ونعم ربي، فإنه نعم بقوله كني يكون الشيء الذي لم يكن، ناجيته سنين وهو أكرم من كل من ينمى إليه كرم، ناجيت خالق الورى في البحر والبر خادما لبر بحري، ناجيت في بحر وبر بالصور والآي من أحسن فضلنا الصور، واجهني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت رجزا، بعت وجاهدت سنين وحدي لوجه من كفره ذو الجهد، أقرضت ربي ما إليه رفع وهو الذي من بي اللاذ نفع، أقرضت خير الخلق ما يدوم بشرا له إني له خديم، فارخني الأعداء بالتوحيد وخدمة المشفع الوحيد، ألهمني في قل هو الله أحد مخجل جملة العيد الهادي الأحد، ذببت عن ذات النبي والصفة عدة أعوام فلانقادت صفة، كتبت موخنا بأن المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى، خلي وحبي وأبى مضرتي ورام من رب الورى مسرتي، الله ربي والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد، سيدنا محمد صلى على مسلما في الحزب من أعلى ولا، قد حال بيني وبين كل من يسوءني فانخاد لي خير الزمن، لله ربي الذي حاجي قضى ولي يخلد بشارات القضاء حمدي وشكري وصلاتي يما خير سلامي على من جمع فيه الذي على الأجلة افترق من الفضائل وقد هدى الفرق سيدنا محمد والآلي وصحبه وخاد لي سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك صليا على من سمي محمدا أحمد وهو الحامد والآلي والصحب ذوي المحامد وإنك الخدوس والسلام والمؤمن المهيمن العلام فرمت منك أن أكون طاهرا وسالما على الأعادي قاهرا وأن أكون ذا أمان ووفا بحرمة المحمود خير من وفا فصلي سرمدا على الأحيد الحاشر الماهي الفر الوحيد وآله وصابه وخدسي سري به ونجني من حندسي وهب لي الأمن مع السلام والتقني الجفاء والملام واحمد مكاتبي معا ورقني لك بها يا ربي والمكرقني وامحو عيوبي ولتسكن جسمي على رضاك ولتعظم قسمي أنت العزيز ربي والجبار لك الصغار ولك الكبار فرمت منك عزة تدوم وإنني للمصطفى قديم فسرمدا صل عليه بسلام ورم بالجبر فعال والكلام ورم من كسر في عقائدي بل جبر والتدم به فوائدي صل على ياسين طه العاقب ولا لوصحب ذوي المناقب ولتجبر العدا به لي على ما سرني يا ذا السماوات العلا وجعل مكاتبي غدا خيرا مهاد لي كجوار وكحج وجهاد انت الذي بالمتكبر دعي يا خير مرجو وخير من دعي خن التكبر وارضي اهله بجاه من فضلته واهله بالطاهر المطهر الطيب من لك توجهي به كل زمن وسرمدا صل عليه بالسلام بآله وصحبه الجال الظلام وطهرني به من عيبي وامحو فراي كلها وريبي يا الله يا خالق يا بارئ يا من جاد في الخميس لي ببرئيا صل صلاة بسلام جيد على وسيلتي إليك السيد وآله وصحبه واشهد لي بكوني العبد وسؤلي قد لي بكونك المصور الغفار يا من يسخر لي الكفار صل وسلما على الرسول ولالي والصحب وسخلي سولي واغفر به لي خطئي وعمدي وارفع إليك يا كريم حمدي بكونك القهار والوهابة يا من نفى عن الأذى إذهابا صل على النبي رسول الرحمة ولالي والصحب وزدني رحمة ولقهر العدا وهب لي مطلبي ونجني من الشقاء والسلب بكونك الرزاق والفتاها يا من جعلت المصطفى مفتاها صل عليه بسلامك كما سميته القيم نطبا حكما وليهب رزقا وفتحا يغنيا في أبد وكل ضر ينسيا بكونك العليم والقابض يا من جاد لي يوم الخميس بضيا صل على الجامع وهو المقتدر ولالي والصحب ومن قد يختفي وصل من عليه والتهب لي نافع علم إذ فكك تكب لي وسهل غيري سرمدا كل أذى يا خير من كف البلايا والأذى بكونك الباسط والخافض يا من لسواي كف سوءا قضيا صل وسلما على المخفى ولالي والأصحاب يا من كفى جملة ما يسوءني والتبسطي لي الذي يحب كل مقصتي واخفض عداي لي دواما واكفني ضررهم ولتعلني ولتشفني بكونك الرافع والمعزى يا خير من رفع أو أعزى صل على من للملاحم بدا للخلق مرسلا وحقا عبدا وآله وصحبه وسلمي وكل مؤمن وكل مسلم وارفع إليك عملي مشكورا يا من له أوجه الشكورا وليجد برفعة وعزتي وضمني للسعد الأعزة بكونك المدل والسميع يا خير من طاد العدا جميعا صل على الهادي رسول الراحة ولالي وصابي وهب لي راحة ولأذل كل من عاداني بجايه يا من به هداني واسمع تضرعي بالقبول ولتهدني اليوم إلى السبيل بكونك البصير يا حكم يا عدل أيا من باللطيف سميا صل على الكامل والإكليل ولالي والصحب ذوي التبجيل وليهب بصيرة وحكما والتقني من حسدوني بكما وليهب عدالة والطف بيا وبجميع المسلمين ربيا بكونك الخبير والعليم صل بلا انتهن وزد تسليما على النبي المدثر المزمل ولالي والصحب وقصدي كملي بكونك العظيم والغفور يا قاهرا يروي المضلي كفورا. صل على المختار عبد الله وسيلتي لك حبيب الله، وسلما عليه بالآل الكرام، وصابه وليكمل المرام، وهب لي التعظيم والغفران بجاهه والتقن القسران، بكونك الشكور والعليا من ارتجي منه خبول سعيا. صل على الماهي صفي الله وسيلتي لك النبي الله وآله وصحبه وسلم، وبيبشر ربي كل مسلم، واشكر به كليتي وليهب بك اعتلاء أنت خير من يهب، بكونك الكبير والحفظ يا من هدى معناي والملفوظ. صلي على البر نجي الله وسيلتي لك كليم الله، وآله وصحبه مع السلام، واحمد أقائدي وفعلي والكلام، وليهب به رضاك الأكبر، وضمني إلى السحاب الكبرى، وحفظ بجاهي العظيم كل من المفاسد معا وكل. يا ربنا بكونك المقيت يا من يسوق لي حلالا قوتا، صل على الناصر بالتسليم والآل والصحب ذوي العلوم، وشل بجاه العظيم كل من عظم الخرب ولتكن لي، وانصر به كل نصورا عزا، وعندك اجعلني به معزا. يا الله يا حسيب صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا خاتم الأنبياء والآل والصحب ذوي الضياء، وجل حساب ما مضى قبل الربيع، يا آخذا من عام دكشش المبيع، وليهب ما لا يكون أبدا لمثلي الدهر وبشر أبدا، واقطع بكن عني جميع الحجب، وعندك اجعلني سرور النجوب، بكونك الجليل والكريم يا من يوجه لي التكريم، مع أمان وصفاء وبرور، بلا عيدا ولا أذى ولا غرور. صلي على خاتم رسلك الكرام، وصلي من في آله بلا انصرام، وليهب بجائه جلالا وكرما والتقني الضلالا، بكونك الرقيب والمجيبا يا مهنيا تجعلني نجيبا. صلي على المهي وذاك المنجي، والآلي والصحب ذوي الترجي، وصلي من وهب لي المراقبة، وليوجه سرمدا مناقبة، ولاستجب إجابة تجر لما فؤادي سرمدا يسر، والتقني بجائه الأحزان دنيا وأخرى، واكفني الميزان، والتهيني وكل ياسم الحساب، وجل حياتي به خير اكتساب، بكونك الواسع والحكيم يا هديا تجعلني حكيما. صلي على المذكر المنصور، والآلي والصحب ذوي النصور، وسلما وليخل التوسعة فيك وفيه ذا رضاء وسع، وهب لي الحكمة والتذكيرا والنصر، واجعل عمري مشكورا، بكونك الودود والمجيدا يا رافعا تهب لي تمجيدا. صلي بتسليمك سرمدا على نبي رحمتك أحمد العلا، والآلي والسبي وهب للودا، والقرب منك والرضا جدا، وليهب به صلاتي خلفا، وأن يوجه إلي الطرف، وليهب مجادة لم تكني إلا لمن رضيت عنه بكني، بكونك الباعث والشهيد يا من أؤكد له عهودا. أوصل صلاة للنبي التوبة مع سلام وفي كل حوبة، صلي عليه بجميع الآلي وصحب واستجب به سؤالي، وسن جهاتي أمها لبدري، وبه منصرني وأعلي قدري، واشهد بتوبتي وبيعي واقبلي، توبي وبيعي ولتكرم خبلي، وتب علي اليوم وامح عيبي، وجل مكاتبي فطوح الغيب، وليهب بكل حرف ما يفوق ظني من الخيرات يا خير الرفيق، في كتبي وأكلي يجعلك الصيام، وجل منامي مثل أفضل قيام، وليهب عدد قطر الأبحر وجملة الأمطار أمطار يا ذا الأبحر، وعد ما يدب فيها ثم ما بالماء قد أنبته معمما، مما لي اخترت لديك واجعلي جميع ذلك بكن ينجعلي، بكونك الحق الوكيل صلي على الحريص عبدك المجلي، وآله وصحبه وسلمي، وبيبشر رب كل مجرم، وجعل به كلي لديك حقا يا خير هاد للعلا قد راقا، أنت وكيلي فعليك أتكل، ولا يضيع من عليك يتكل، بكونك الخوي والمتينة يا مهنيا تكشف للمتونة. صلي على المعلوم والشهير والآلي والصحب ذوي التطهير، وصلي من وقوني ورقني بجاهه والطرد والمكرقني، بكونك الولي والحميد يا من أوجه له التحميد. صلي على الشاهد والشهيد وسيلتي مالك المشهود، وآله وصحبه وسلم، وعندك اجعلني وليا علما، وكن ولي وكن لي صمدا، في عبد به وكل يحمدا. يا الله يا رب الورى يا محصي، يا مهنيا ثناءه لا أحصي، صل على البشير والمبشر والآل والصحب ذوي التبشر وليهب بجائه من البشر ما ليس يخطر بكلك البشر بكونك المبدئ والمعيد يا من جعلت للربيع عيدا صل على وسيلة النذير من مته علي بالنذور وآله وصحبه وسلم وفي فرح بي كل مسلم بكونك المحيي والمميت وكونك الحي ولن تموت صل على خير البرايا المنذر مع سلام للأعادي مندري وآله وصحبه والتهي خلبي وكن لي به يا مهيي ومد عمري فيك والتصفيه فيك وفيه وعنا أنك فيه بكونك الخي مصل بسلام على النبي النور الذي جل الظلام وآله وصحبه وأصلها كل به عبدا خديما مفلها يا من كفيتني الأذى يا واجد يا من يرد للعدى يا ماجد صلي على السراج والمصباح والآل والصحب ذوي الرباه وصلي من ولي أوجد بكني اليوم ما لي قبله لم يكن وليهب مجدا يدوم وحمني عن كل ما يوضي ورد لي زمني وتلو يا ربي إمامي في الصلاة وفي سواها وبه سخل السلات بكونك الواحد ربي والأحد يا صمدا ليس له كفا أحد صلي على الهدى النبي المهدي مع سلام طيب مرضي وآله وصحبه ورضلي اليوم كل مشرك بالفضل واجزر عداي وعداك زجرا يكون لي عافية وأجرا والتقي خلب الشرك والنفاق ورضلي البحور والآفاق وانصر بي الإسلام والمهدية والمسلمين واهدني مرضية بكونك الصمد والقدير صل على من قد حوى التصدير سيدنا المنير بالتسليم والآل والصحب وزي التعليم وليجد بمدد قد فاق وفي مبيع قلد النفاق بكونك المقتدر المقدم صل على من قد حوى التقدم سيدنا الداعي وزد خير السلام بآله وصحبه الجال الظلام وليهب جملة مال الأولياء تهبه بكن وخلد نيليا بجايه ولي خلد الظفر بما يفوق ظن من شهر الصفر يا أكرما لساخ ما أدخر يا الله يا نافع يا مؤخر صل بتسليم على المدعو وجنتي وجنتي مرجو وآله وصحبه ووهني به مكائد عدايتهني وصير الجميع لي أنصارا بجايه ورض لي الأمصارا بكونك الأول والآخر يا ظاهر يا يا من دريا بأنك الفرد الذي لم يلد مقدسا عن زوجة وبلدي وأنك الإله جل والصمد الرافع السماء من غير عمد صل بتسليم على المجيب سيدنا المجاب والنجيب وآله وصحبه واجعلني في جيبه وفي المال اشغلني اغفر به لي الذي تقدم وما تأخر وشأني قدم وظاهري وباطني أصلح معا ولي بجاه الأعادي يقمع وصل يا والي على الحفي يا خير من يجود بالمخفي وآله وصحبه وكن لي بكن دواما والتقبل كل يا متعالي صل بالتسليم على النبي العفو ذي التعليم والآل والصحب وخذ مبيعي مني بالثمن في الربيع يا بر صليا على الولي مع سلام دائم مرضي وآله وصحبه واشهد لي بالتوب والباء معا وجد لي جد لي بما أشاء وما أختار بكن به يا الله يا مختار بلا حساب سرمدا ولا سلب وليوجه سرمدا به الطلب لجدت بالقرآن والمثاني فلك شكري من ربيع الثاني هب لي بها وبالكتاب ما أشاء يا أكرما يفعل كل ما يشاء وليهب فيها وفي الكتاب كوني سابقا بلا عتاب وليهب بها انخراطي غدا في الكرما وليخل الرغدا جد لي بأن أكون ذا انخراطي في سلك من هدو بلا إفراطي أورستني الكتاب هب لي اصطفى وهب لي استبق بجاه المستوى وصرمدا صلي عليه بسلام وآله وصحبه الجال الظلام وانشر علي بركاته مع بركة الصحب وللعدق مع وهم حياتي برجال بدري عبدا خديما ولتعظم خدري وترضى عنهم وعن السحب الكرام وصرمدا سخلي بهم فوق المرام وجل كتابك حجابا بيني وبين كل مرض وريني وليهب تلازم التلاوة ورغد العيش مع الحلاوة وليهب كوني سرور دهري وبشر كل سنة وشهري وفرحة الأيام والوقوت وليطيب مسكني وخوطي وليهب كوني حبيب الله بكل ما اخترت يا إلهي وعن أن أكون فرحة المقدم بكل ما يسره من خدمي وسيلتي وجنتي محمدي صل عليه بسلام سمدي بآله وصحبه واشهد لي بالتوب والباء وسؤلي خذلي يا ربي إني تائب أواب لك وأنت الغافر التواب ومن كرمت الخرب ذا ترقي مصليا على النبي الحق صل بتسليم على محمد وآله وصحبه والحمد وتب علي واهدني هدايا ليس يكون بعدها غوايا وليجد بالحق في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وليهب مكارم الأخلاق يا خير هاد قائد خلاخي زكيت نفسي فلا أنتقم لها فأنت المالك المنتقم بل إنني على الخوي والمتين أصلي مصليا بتسليم أمين صلي صلاة بسلام ربي على الخليل المتبى المحب سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب عدالة مع التقى في كل شيء ولتدم ليرتقى أنت العفو والرؤوف فاعفو عني في الدارين يا من يعفو وصرمدا صلي على المامون وسلما عليه بالتأمين في آله وصابه الكرام وليكن بالجود والإكرام وليهب فيك وفيه فوق ما رجوته يا غافرا لانتخما يا مالك الملك بلا شريك يا من يبيد كل ذي تشريك صلي وسلما على الكريم والآلي والصحب ذوي التكريم وصرمدا هبلي بلا حساب ما شئت وجل خربتي حسابي وتجعل الذي من الغمات لا خيط خبل دكش شمماتي يا الله ذا الجلال والإكرام يا مغنيا لي جاد بالمرام صلي وسلما على المكرم والآلي والأصحاب أهل الكرم واشهد لي الدهر بأني راضي أنك فكون سرمدا أغراضي هب لي بكن فوق الذي أرجوه يا من إليه أنت الوجوه ولتغنني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وسرمدا صلي عليه بسلام في الآلي والصحب والإشكر ذا الكلام أودعتك اللهم يوم الجمعة وديعة رجوت فيها المنفعة أودعتك اللهم كلي بلا تنازع يا من كفيتني البلاء اجعل قائدي وخولي والعمل حقا وسهلي أبدا خير الأمل أشهد أنك الكريم الأكرم الواسع الودود والمكرم هب لي ما يغيب عن أمثالي يا مغنيا جل عن المثال فيك وفي خير البرايا مطلقا من مثله في أبد لا يخلقا وسيلتي وبهجتي وجنتي عن كل ما يسوء وجنتي محمد صلى عليه بالسلام في الآل والصحب والإشكر ذا الكلام مخصط يا جامع يا غني يا من له العرش كذا الكرسي سلي بتسليم على المكين والآل والصحب ذوي التمكين وهب لي الإقصاط في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وتل بجاه العظيم بيني وبينه اليوم وزحسه بيني ولتهنني بك وهب لي توسعة لجنة النعيم جلي بساعة أشكر جهادي الذي أمضيت يا من في رجب أرضيتك اللهم بالتوحيد مع ثنائي على الوحيد قبلت كلي لدى شعبانا وعمل الذي بدا خربانا شكرتك اليوم وخدت للعجب بلا ملامة بجاه المنتجب خضع حوائجي في الشهر الحرام هاد بذكره وقاني الحرام وصل بالتسليم يا إلهي على حبيبك رسول الله سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وامه قبائه معا وبدلي جميعها رضا بلا تبدلي وكل بقية حياتي رضا عندك واجعلني مقدم الرضا ولتصلح الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن وارفع شأني والتقن النار هنا وفي غدي وليخلد الرضا في رغدي ولتغنني اليوم عن التسبب والتخني كل أذى وتببي وتلمتابي خالصا من كدري وصرمدا خني سوء القدر وتلبيوع رابحات أبدا يا خير معط مشتر قد عبدا وتلحروف كلها عبادة واخربها لي يا إله العادة وتلصحيفتي ربي خالية من العيوب بالمعالي عالية وامنع فؤادي وخلامي واللسان وجملة الأوصال من غير الحسان أنت الغني رب أنت المغني صلي بتسليم على المستغني سيدنا المتين والمبين يا من به في غربتي تسبيني والآل والصاب ذوي الغناء بك وكل والتز العنائي واليوم أغنني وبعد اليوم عن الذي تركت خوف اللوم أنت الذي خير النوال تعطي فلتعطني فوق المنايا معطي سخلي فوق غرضي وأملي بعد صلاتك على المؤمل وآلي وسابي به مع سلام والتقني بجاهه كل ملام وانتمه عني كل ما مني صدر ولم يوافق الرضا يا ذا الخدر وبدلنه لرضاك الأكبر حتى أرافق الكرام الكبرى مانع صليا على الوصول مع سلام زائد وصولي وآله وسابه والتمنعي كل ذن مني وخلد فنعي جتلي بالألفاظ والمعاني وليسخر كل ما يعاني علمني الرموز في الكتاب يا خابل المبيع والمتاب واخسف لي الرموز في الأحجار وفي النباتات وفي الأشجار واشتري ما بعت هناك يا خبير شراء مغن واسع هاد كبير ومني يعمق كل ما يضرني وسرمدا كن لي بما يسرني وصليا وسلما يا طار على الذي محى الفراء والأوضار سيدنا محمد ذي القوة والآل والصحب المزيل الهفوة والتقني الضرر في الدارين ورلي الأعداء والنارين والتحمي قلبي أبدا وبدني عن ألم وضرر وددني وعاد تجعل سرمدا عبادة لديك يا ربا له العبادة والتحمني عن كل موذ سرمدا بجاه خير المرسلين أحمدا وصلي النافع يا نور على ذي الحرمة المختار مفتاح العلا وآله وصحبه وسلمي وجملة الرسل بكل مسلمي وجعل حياتي ذات النفع وشعاء يا خير من علوم غيب كسبا ونورا كل بلا ظلام ولا تحاسد ولا آلام وصلي يا هادي صلاة تهدي كل بها على النبي المهدي سيدنا المختار ذي المكانة ذي العز ذي الفضل وصم مكانة في آله وسابه والتهدني بخرق عادة وصحي بدني بديع صليا على المطاع الموصل المصحصح القطاع سيدنا محمد وسلم والآل وصحبه وكل مسلم وكلبه كل دواما عجبا للصالحين الكاملين النجبا وعندك جعلني وعنده رضا وعند جملة الملائكة ذوي الرضا صلي وسلم سرمدا يا باقي على المطيع الجائز اتباقي وآله وصحبه والتقني لدى الجنان عنده والتقني وهب لي الجوار في ذا اليوم وكل يوم ناجيا من لومي صلي على خدم صدق رحمة يا وارث الأشياء يا ذا الرحمة وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين واهدني يا ربي وهب لي اقتفاءه في كل ما لقرته به وخلبي علما وهب لي اليوم الذي يغبطني به قروني والتصف عطني أنت الرشيد والصبور أرشدا ضيف كذا وسيرا هم مرشدا وهب له عن المناهي صبرا وهب له كسفا يزيد خبرا وهب له صبرا على امتسالي أمرك يا من جل عن مثالي وكل جعل سرمدا رشادا وهب له التوفيق والإرشادا وهب له توسعة وبشرا بجاه خير العالمين البشرى وصليا عليه عنه سرمدا في الآل والصحب وكله همدا ونجه به من الآفات في زمن الإقبال كالتفاتي وجل عبدا خادما كغوثي بحرمة الماهي الكريم الغوثي وصلي سرمدا عليه بجميع الأنبياء ورسل طرا يا سميع مع سلامك بآلهم مع صحابهم يا خير مغن جماعة وجد لي الساعة بالخروج مع دخولي بلا خروج في أبد والتقني جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى واكتب لي التسطير في الأكوان وليسخر كل ذي عدواني صلي على خير البرايا الغيسي من ازدرى في الحرب كل الليسي وآله وصابه الأسودي وسرمضا ردلي به حسودي والتغنني بك عن الأرباح عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب وبالصحابة عن القتال وسرمضا ردلي بهم أقتالي والتغنني بالكشف عن تعلمي وبيبشرا ذوي التعلم وجعل فؤادي قسينة علوم نافعة للعلماء يا عالم مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتك عليك مسكي مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتي عليك ملكي نقاني الله به من شركي وبالنقاء جادلي والدركي يروض لي ذوي الفرا والفركي وعيب نفسي محاب العركي طهرني الله به من شركي ولمي عني النفى بالفكي عني النفى من صلثوا بالإفكي ذوي الأذى كما أزال عفكي أغناني المغني به عن سلكي وكف عني للأعادي هلكي ليدمر العداب بالنهكي دنيا أخرى ويديم رهكي ربحي وجاهي وخير نسكي مدعو شفيع قادني لنسكي سلام من له دوام النسكي عليك يا من لي يسوق مسكي وجهت وجهي لرب المسكي بك وأنت ما اشتكيت مسكي له خطابي ومحو تبشكي عني به وجدت لي بالبشكي فجأتني بما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي خبلت طهرت أنا التسكي وقيتني أهوال يوم عكي دعا مدادي لمدح مزكي لك فلاهي بك يا من يزكي إلى إليك في الدارين قطع نركي يا ملجأ تجير كل مركي طهرتني أغنيتني أمسكي عليك تسليم العلي يمكي أما سلام انتقام يبكي من لم يطعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأس كل قاصد بالهكي أسأل من شاد السماء بسمكي هنا سنا مناقتي دو تمكي لك الصلاة فطنتي تزكي مع سلام للعداء الذكي له قطابي وأزال ضنكي عني ولي فتح خير عنك هب لرسول الله يا ذا الملك ما لي يجود باخيا بالملك.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ملكي وملكي في الدارين إخدامي. من حبه قد كفى إذلال إقدامي. نفى إلهي لغيري كل مفسدة بالمصطفى ومحى من قبل أسقامي.

أكرم ربي لي بالمنتقى سندي وبالصحابة أبقاني كأعلامي. طرى الفؤاد بكون العبد ذا خدم

من كل عيب ومرض، وبرضا تقود لي خير غرض، لك شكوري على المشفع، صل عليه وبه بينفع. هب لي كل ما طلبت منك، بك فإني قد رضيت عنك.

فك رقاب كل من والاني ومن بخدمة النبي أعلاني. أحمدك اللهم ذا شكورك لك فأنت

من كل عيب ومرض، وبرضا تقود لي خير غرض، لك شكوري على المشفع، صل عليه وبه لينفع، هب لي كل ما طلبت منك، فكن بإني قد رضيت عنك. هب لي

ودم كائد العداء إلى العداء دنيا أخرى أتسلط لي عداء بدي وهب لي أن أكون السرمدا لكيما أن اخترته بأحمدا لقتلني بالمصطفى كل الضرر يا من كفى

مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور بعقل وجهك الكريم هبله تجابت يا من محمود.

من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما لي سوى المنتقى للمالك الوالي، وصيتا وكفاني كل أهوالي. نفى به الله ما لم يرض لي أبدا، في العقد والفعل مع خلقي وأقوالي. يا سيدي يا رسول الله خذ مدحي، صلى عليك الذي قد رم أحوالي. قيت نفسي قبل

وجهت حمدي لباق لا شريك له أخي جندلي يحمي عن خجالي كلا يحمني وشكري سرمدا ولمن في حمد

إذا شهد بظلم كأقيالين قال بصدر حياة النفس لي ومعين سن يدمرك ذا قصد من أقتالي الله حات جهات الست عن ضرر ويصيق في النحو شر مختالي أنهاد من بنية الأعداء أضيت بلا أقول أن يمر إله قاهر العالي إلي شاد للبنيان مرتضيا أني أقول سنا شكرا بأفعالي لقد تبين للأقوام جملتهم وجيء مخدلي.

الله مدحك يا خير البرايا منكي ثم صلاتي عليك ملكي نجاني الله به من شركي أي بقائي جادلي والدركي يرضيك الفراء والفركي وعيب نفسي محا بالعرك طهرني الله به من شكي وادمي عني نفى بالفك عن النفى من سلس بالإفك وبالعذا كما عزال عفكي أراني الله به عن سلكي وقف عني العادي هلكي ويدمر العدا بالنهك.

بالمسكي لطف أنت ما اشتكيت تسكي لو خطابي ومحو تبسكي النبي وجدت لي بالبسكي فجأتي ما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي قلبي طهرت أنا ارتصكي وقتي أهوالك يوم عكي دعام ذادي لمدح مزكي لك فلاحي بك يا من يزكي إليك في الدائن قطعا أركي كما جاء أن تجير كل مركي طهرت اليوم فكل زكي عليك اسلم العلي يا مكي أنا سلام انتقام يبكي من يطيعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأس كل قاصد بالهتكي أسر من ساد السماء بالسمكي حين السنام ناقتي ذو تمكي لك ساعة فطنتي تزكي ما أصاب من العداء الذكي لا خطابي وأسال الضنكي أن أغلي فتع أقمير عنك هذا رسول الله يا زل ملكي ما لأجود سالما بملكي من يطيع الرسول فقد أطاع الله مرامي كوني عبد من يغفر الإسماء وكوني خدم الذي اختاره فخمان نبست اللغة لله جل جلاله يا مدح الذي عني نفى

الماحي الذي زحزح الدجا محمد المبعوث بالمسح والبأس وجهه الملا تعالى مقدم على كل مختار له الرأي.

فلا حرجوت اليوم من خالق الورى بخير ورى ومفعو قد غدا السفي قد انصرفت لله حاجي بخدمتي هاي البرايا ناصر الحق

المنتقى بالحزب من حبهم خبيث، لو قد نوالا سايقا في نواله، وجد جمالا رايقا في جماله، لكتب به كوني سرورا لآله، واسع بي

رسول كريم لا يباها مكرم بشير نذير منه بالنفع والضر سقاني بكأس القوم من نور الحجام بكوني خديما الذي

محمد المبعوث بالنصح والبأس. فقال العدى ربي به وهو ضيغم، وهو لا إلى غيبه الدهر المجرم، وينحو به نحوي محب ومسلم، محمد المختار مغز ومكرم.

بلافظي فرقت من الأعداء والله نورا فؤادي وعني السوء والضر كفرا فداني إلهي بالذي البغض أزهرا فمن المنتقى كلي

الرحيم. طلبت رسول الله لي فوق مطلبي من الله ربي والرجاء لم يخيبي طغاة الورى زحزحت بالله يا نبي لغير بلا لقات

أقول وقد الشكر في الدور أزمنا إلهي بالجاه المنتقى قد للمنى وليبشكون ذا مكوز مع البرء لك الشكر والتحميد يا خير مالك على من له سحب على كل سالك لك الدهر يا فرضا على عن مشارك حكمي على من جادني بالمناسك ليصير عيوني

كيف يفصل الجنات خيرا مع الوصل طيب دوام البشر والأمن ذا فضل لك الدهر النفسي زكها واهدي به أهلي وصلي بتسليم على أفضل الغسل هذا يمتلح المصطفى هاك للوجه إلهي وهب لي خير من وزد نبهي هبات كل عيش شكوري في الكنه لك الحمد يا فضل تعاليت عن شبه هديت بعقلي والتصوف والفقه عيالي بذكري مع صلاتي وبالمدح ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا عضيت عن المولى تعالى الذي ربى فؤادي وأغناني وأكرم به ربا لقد غنيت اليوم عبدا له به خديما داوما لذي اختاره حبا لقد غنيت اليوم

جناب العدا زبا أرتله ما دمت حيا وأكتفي وأنفي به إبليس عن نيمة الدبام التجائي وهو مغن وهو

رأيت هنا رجع للطوبى بإذنه، وأودعته جسمي وأودعته القلب. إلى الله والمختار هاجرت من مرى، قبالتهم عصيان رب الورى البان. مرابي يعطيني رب مقدم، قديم له ملك حول

ينصبني أي بشي أخيار والتغفر الذنب أي تسراقي صدمة جملة العدا ويقي عيالي منك يا من قضى الإربام يقلب قوم

بالعدا بشيرة البيضاء يا من وقد تبا يسف كؤوس القوم والتسقني بها وسواه بالمص يا ربي والعبا راضي بالمسبع عني جلوتا علي صلاه منك احوي بها الحبا ازلت به كبري وعجبي مربيا علي سعو منك يكفي لي الخبا لقد تطلي في البحر ما كنت ارتجي بجاهلي سيطول الخل والحبا ما وتبي عيبي عيبي فقد

واكسب كلي بالمقفى وآله وأصحابه من أخرج ليس إذ قبا أنين ثواب الله في كل غزوة مع الحق

غير منيبا النساء النفس في الرعبا فبيت العزى عني وجدني بأوبة صيعا بلا كبد ولي وسع اللحبا لك الشكر

وصعبي يا من كفى نبيم شصبا غيتهم عني البلا ثم كنت لي في طيب الرجعة ولي قلب الخصبة خويت غيش تثليسي عني وعبرهم فرادين ومستين وقفنيهم بهم دأبا واخذ بك اللهم

لا يبشرني من فرش من أطال لي أن أحبا يبشرني علمي بكونك قادرا على كل شيء سجب أكفني نكبا أجب دعوتي وجيب فيوضا لك الكليم وخل الفيوض أتي ولا تترك السكبا وفي باق قاهر قادر له فادي وجسماني ولي يقل الكسبا أديم له ما عشت إنشاء عبادة وارجو فلاحا منه قد تونس الوسبا جعلت كتاب الله

على دعسط فآياته حزبا له جل الشكر بعد حمدي وكان لي ولرضا أعدائي نحو جانبي حزبا نجوت بحفظ الله.

وصارك النار الخندق لي بحر ما ينبع. مدادي وأقلامي ولوحي وكالكري رسني لمن لي وجه الحفظ والوهبة. قلت ذو شكرا كثيرا كما حما جامي وأستغفي يوم الجوال لهبا. لو جل شكري إذ هداني بفضله.

وابقي نجاة منه من همة الدبا كفاني حفيظ قاهر مانع هنا شوك او وسواس وعن العدا زبان نويت رجوعا ذا صلاة مسلما على مصطفى المحي.

شكون أطقي منه رفعه إلي مكاتبي وأكرم به ربا وصلي بالتسليم عليه لوجه من يشق به لما اعتمى لي كما ربا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها واجهنا المختار بالمختار للآل والصحب بلا استتار. إلي قاد المصطفى ما سراك وثمدا لست ألاقي الدران ذلك.

ما إن حماني عن نكاح المشركات، حماني المختار بالإله عن كل سوء وعن الملاهي. يحمي جنابي يا رسول الله على سما مقيم الله، يعني للمصطفى في أبدي من الشقى كما أزال كبدي. يحمي النبي بالإله.

إلى توالي في يقود الله أسرار لا إله إلا الله. حفظت معصين عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بفاتر. ساقي إلي الله.

الأخبار ومن أصدق من الله حديثا. واجهني الصمد بالهدية وسم بالنية المرضية. مدعي لي الله خير الصدقة هدية وثمنا لنفقة. نويت لك من مع شكر للجنان وطابت النفس وطاب للجنان. نويت شكرا مع شكر للجنان وطابت النفس وطاب للجنان. إلي قاد الله في الفرقان بفضله.

أخرجك الحكيم الله قبل ولا إله إلا الله رأي الله هداية التي قد أهمل أمين الملة درجتي عند الإله ترتفع وإنني بعد ربي أنتفع يقود المغي حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا يقودي المغني حلالا طيبا قل الجنان وحياتي طيبا ثبوت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا زحزح عن الظلما الحمد للصمد ذي الهدي وسمن الباقي المنير نيا ومن أصدق من الله.

للصلوات الخمس باستقامة، نفعني بغيض الظل وراء، وقاد لي ما اختار لي والصورا، إلي قاد مطلب الهدات وصانني عن جملة العدات، صدقتي فزت بها من الصمد الرافع السماء من غير عمد، ذلتي عليك رب الناس وصنتني عن حيل الخناس، قلت لذي الجلال والإكرام فقير وقاد لي باحترام، من علي الله في عاداتي جملة ما تطلب.

الله خلي أبدا والله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي معكسا بالكرم وكان لي ولي الصان حرمي لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي ما لا يكون لأحد يا باطنا ليس له كفءا أحد هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير مغن ملتحد خذ عمري بلا انتهاء ببشر وليكن بالمنتقى خير البشر دلتني بك على

ثبت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا كفيتني من ظلما إليك القلب بلا انتهاء ثم سفري إليك ذو انتهاء ودادي لمن في غربتي قاد مخرجات بيد عظيم بعدما كنت مخرجا توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني.

خير مصطفى كف البلايا وفر الرجال. جزى الله خير الخلق خير جزائه الغر من كانوا بدورا رؤس رجال. وقال يا باق كل سوء ببرد من لأورادهم فتح الذي كان مرتجى. هذا شيخ كامل كل من عدا عهد الباقي الذي دام مرتجى. محابد الشيخ كامل جملة الخطا عهد الباقي الذي شك أخرجا. محابد الشيخ كامل جملة العنا عهد أعطى مسيري وأدرجا. إلى الله والمختار قد

وللمختار قصرت واصلا بأورادهم والقط بالسيف والدجا لربي وللمختار كلي بلا انتهاء وقد صان كلي عن مساو وأولجا هداني يا ربي بالمقفى وسيلتي عليه السلام الله ما دام مولجا.

الحلاوة لقاد فدائين ذو العادات من حوتها جملة السادات لا خطابي وكتابتي نحر لا ولي من بشارات تحر أبقت إني علما عقيا علما لا يخفى عليك شيء بالكريم الأخفان أخفيتني أخلو خطابي وكتابة تحت لا ولي من بشارات تحت لا خطابي وكتابتي نحت لا ولي من بشارات تحت أجبتني يا عالما لا يخفى قالك شين وشكرت الأقفال هدية المعني العلي الكريم قادم الأمانة بالتكريم وعلمك ما لم تكن تعلم وصل للحق من الحق المبين لي قادم ما بان وما ليس يبين.

Bismillahirrahmanirrahim. Madhuka ya khairal baraya milki summa salati ya alayka milki naqani Allahu bihi min shirki wa bin naqa ijadali wa darki yarudu li sawil fira wal farki wa haiba nafsi ya maha bil harki taharani Allahu bihi min sirki wa wallami hanin nafa bil faki anin nafa man sallasu bil ifki sawil asaka ma asala hafki akhnani al mukhni bihi hansilki wa kuffa anni lil ahadi halki li yudamiru hidabin akhi dunya wa akhra wa yudimura akhi rafi wajahi wa khairu nusuki matu safihin khadani li naski salamu man lahu dawaman nuski halayka ya man li yasukhu maski wajhtu wajhi li rabbil muski bika wa anta mastaqaitu muski law khitabi wa mahawta baski anni bihi wajudtali bil baski fajahtani bima asala shaki ya khair man yahdi wa man yusaki qalbi yatahatta ana tasaki wa khaytani ahwal yawmi hakim daha midari yalli matin muski laka falahi bika ya man yuski ilayka fi darin qathan urki ya mal jan tujiru kull marki tahartani ahnaytani han muski alayka taslimul hali ya makki an ma salamin tintikhamin yubki man lam yutihka ya rasul al habki alayka bil ali wa ahli al barki li rasi kulli khasidin bil hadki asalu man shada sama bisamki hina salamu nakhati sutamki laka salatan fitnati tusaki ma salamu lil huda yusaki law kitabi wa asal danki anni wali fataha khaira hanki abdi rasulillahi asal mulki mali yajud bakhiyan bi milki wajjahtu wachi ila al muhyi al mumit al qadir al hayy alladhi laysa yamut amaduhu ala dukhuli wa subut wala asukh min balahi al ankabut malakani al mukhni al muqaddim al muqit kitabuhu lasi bihi uhil wuqud musalli arhal an-nabiyyi sumud wa alihi wa sahbihi sawil umud azkuruhu ila al-jinan fil buyut bi ahsani an-nasr wa ahsani buyut maha sukuki wa balahi wal anid wal balaha wal anid fil bar fil bahri wa taqurbati ayy anid ajarni bima anil huda afud bihi kama bihi akun saqufud yazkuruhu kulli ya insab al khunut wa bil khunuti wal khunuti wal khunut nafala ladha galwal mubarisul khatut anni yahu wa surtidadin wa futut fusukhuhu qaddarahu ila alwakid wa sayulahi ma yujur lisukut anin tafa mudahinan bisal khatid wala yasalu sakhiran bayna rutut askuru man hani nafa khan nasim wa ataji kawni nafhan nasim lo sukuri ya bil altibasim wa bin nabi hasamani min basim najaituhu jallala da unasim tahatuhum isyanu rabbin nasim illa yasakha ma hala khiyasi wa ra'lil ahda abil akiyasim sallamani minhum wa min khannasim wajada bi rutabi la adnasim fasubiru fqati rijal badri alayhi muridan yuniru badri yajud lillahi bihim bin nasri minhu azizin li yaruddu hasri malakani baqin habab bi sukhri ma fa khasan bi khairi fakhri kafatuhu ba'da sawali hijri wa qadal minhu kabira ajri sabata fawsi bi mihaidurri anni wali jarabi ab khasri faraqtu masrahu indal bahri wa hada li mukhjala kulli bahrin yasarra al wahab khayra barrin abdan khadiman makisan fil barrin abkhani al baghi wa safahum rim wa huwa ta'ala sul wara wal amri lo khitabi wa ataba dahri bi jahli sirri khalisan wa jahri adaitani famin yaqbal sukri wa taqini kul asan wa makrim raditu han rabbil karim al barrin musalliyan halas safihil barrin daghi asalahu bi ahli badri fa anhum urdawatu nawir badri وحب للوهاب في سلاسا ما يحجل الحسرة والسلاسا الحمد لله الذي أخاسا ورا للأجل والبغاسا مسلسا مسلما إلساسا على الذي أحسني إحساسا من أحسن ابتيافها أساسا به وليوجه الأساسا إلا يخير من حوى ابتهازا خادم من بادرة بهاسا من مده وقدر عدل البصاسا وجملة الحسار والنساسا أحمد من ألبسني أنجاسا ولي يرد من وصى نجاسا يسوخ للحصى والوكاسا عبدا قديما رادا مكاسا نفى الذي كابدني وباسا أني وما صفر إذ أباسا فضح من تحود حساسا هل التنصر محن بحازا أني نفاه من محن تكاسا أني كما وحب الانتكاسا انسى وأني أصحب اللهاسا وللهدى يوجه اللهاسا لإرادة من قد صلصه تصلاسا والكل هي خجائلا لصلاصا نفاهم الحضر مهن أباسا أني هو يا راسب حتن عباسا أقول هنا كان لي قياسا
وسرت في قلوبهم عياسا سلمتني سيرتني ضباسا فهب لي الأوبات واللباسا فصل بما يقيني الإهداسا منه أدن ينوير الأجداسا يقيني الحساب والإيراسا سكر الحكيم نصه ميراسا مد حياتي به لباسا في وطني بسرى لهاد باسا كن لي به والتهدين المحاسا به ووجه لي به, لي به إقعازا سبد مكوسي وكفني البساسا ورده لي وأوليه انفساسا فصل بالربهاء والصلاسا بمصدر الرباح والصلاسا يسوخ لي من رعضي جهاسا من بعد ما بارسني النهاسا إجابة تتصف وليترود كل جان العاسا لي يرد من وسا حساسا رضا به يلاسم ارتساسا أكرمني وكان لي وخاسا وراد للعدل والبخاسا راد الهدى وأصب الأدغاسا فقلت ساكرا وقد أغاسا ضيفك راد عنك في صلاسا فرد له السفن والدلاسا وسقت بالله تعالى عبدا له ولي خير خيور عبدا عبدا لي الخبير مالي عبدا فسبت للخبير جل عبدا مصليا على الذي قد حدا بناء كفر فطوى وانهدا محمد صلى عليه جدا ولا لي وسبي ومن قد جدا الحمد لله الذي قد قدا ستر الذي حسدني فانقدا ما أيوبي وأسعل الكدا أني ولي خير كثيرا مدا أذكره سكرا يقيني تردا ولي يوجه منايا سردا يذكر كل الكريم الفردا إنزاؤه ولي يراض الخردا ناجيته ولي يساخ الخصدا وفي بساتيني أديم حسدا فجاءني بما يرود الجندا وبالذي أنسى فهادي الخندا أنو رديت وأراهي الأحدا وصار لي سكر الحكيم محدا أردي به مولاي جل هندا مواتني ولي يوري سندا لي يسوخ ما يفوخ شهدا حلاوة فيه يتيل سهدا ناجيته به تهالا حمدا له وسكرا وأصال الحمدا على لني قلب الذي قد ندا ومن وصى ومن خلا وارتضى سبحانه رب تهالا فردا منتقما نفى هدايا كردا فصل بكونه أصال الهقدا ومن يسترام به نقدا يقود ما يخجل ساك الحدا في أبد ليأويه للودا مددت لله يدي ومدا في البر لي مدده فامتدا كتابه الحزيز صار وردا لي ونفاهني عني هدايا تردا سلم أصلحتهم وحدا بناءهم ويل لهم منحدا فصل بأن مالك لا ضدا له وراد لي خوما لدا ينلني جل وها سمجدا به وقد وجدت سولي وجدا أسأله تقليله لي رفدا وأن ألاسم الخيار الوفدا له خطاب طالبا ما هندا مخدن كريم لي راد الجندا أنت المكرم الذي لا ندا لك فاب لي ما يفوخ حدا ربيتني في الوهر يا من ردا للبر من باري هداك ردا ضيفك والتصلي عنه أبدا على النبي أحمد يا من أبدا وجهت وجهي إلى من بكني يكون الصيح الذي لم يكن أذكره من بعد أمد حسن مصليا على النبي الأحسن محمد وسيلتي في ختني وضحني ومنسلي ووطني مبيد كل مشرك لم يسهني للأكرم الذي إليه صحني الحمد لله الذي بوطني قد جاد لي فضلا وصفاعتني مسرت بالسكر الحكيم البين وإنني بالهاقس تديني أحمد ربي بخير سنني بعد الفرائد ويهلي منني يذكره كلي بخير ددني إلى جنانه والصفا ديدني ناجيته وقعد لي برسني فتن وفيدا قد أصالا وسني فجأني بما أصال مهني وخطبتي وحيرتي ولحني أني أصال كربي وحسني وسكره الأكيم صار مخسني سار مخرني أسأله وتسخيره لزمني وأن يديم خربي وأمني له اتهالي وإليه سكني وكان لي في موده ومسكني نويت أن أذكره بتبني في كل مال وجهه ليبني على النساب الذي لم يلني خطف ما يلنه جل يلني سهل لسيها الذي لم يهني ليقبل فهو ما يسخر يهني فجاءني بما ينير ديمني هو كريم فضله لم يكمني يذكره كلي بعد قطني على الذي اقتفى وما لم يبطني مد يدي لغير سلح عرس الخنيم من كان لي وإنني به غنيم كصفه عندي لدى تيقني أصله جل دوام اليقني ثبتنا على الهدى المبين بجائس الخلق الحزيم اللين فارقت كل فهلة لم تحسني فانخاذ لي خير منابر سن يقود للكرم دون فتن مخذن كفاني الحنا كالكتن ألا لني قلوب أهل السفن مستخدين بسيحة أنسفني له متاوي قبل من توتني قبل كمال لي بلا تفتني أذكره إسخادني حن مسكني مرقيا فسرسات مكني رباتها لا باتني وحلني وعبده بالمصطفى جحلني
ربا تعالى باتني وحلني وعبده بالمصطفى جعلني دفت كريما إن يقل كن يكني ولي يكون الذي لم يكن وجهت وجهي لمهن فكا هني قبلي ونفسي سكا أذكره شكرا يسيل سكا ولي ألان كل صحب دكا مصليا على النبي الأسكا من حسق الأهداء أني أسكا محمد وعلى آل أهل السركا وصابي المرد الأهادي هلكا أسيافهم مهن سلام عركا إسد وقبال بهد الهدى أبركا من وجهه إلى الأهادي سلكا إن أبوا إجابة وصلكا نفى بهم من سلسوه سركا كما أداموا حسنا وفركا يرد للهدى مهن والفلكا من يسا يهدي دواما ملكا ناجيته مستكيا فاشكا فدر هنا حتى يدار حسكا فجاءني المغني بسر بكا أخناق من قد سلسوا وتكا أني هفا متهك ابن أبكا أدوه ولي خاد سبكا أذكره إسكفا عني فتكا ولي راد من أراد الهركا لوجهي أنا يتقات حندركا أزياء قد قصلتهن هركا نبس للذي يقيما يسكا أزاهداه ويقين البشكا أزياء ساكرا له إسدكا بناء من حسدني فندكا سقط إلي ما رديت عنكا به فسدني علوما منكا فجهتني بما أسعى لردكا الناختي في سيرها والحركة يسوقها جسم يقوي الحركة منك وتنسي من هلاها البركة ملكتني ملك القلب ينسي ملكا سويت تناسه وفاق سلكا كفيتني قتل أراد صفكا دم وقلبه أفقت أفكام سبت سادتي وسدني نسكا وسدت تلاسم الكتاب مسكا فجهتني بما أسعى للدنكا فبي فصل أهليا والحنكا يا خير خافر سنوبا مكا وخير خادر أسيرا فكا أفكك رقاب المسلمين فكا وكف أنهما يجور سكا لا ينتني سهرا هنا فندكا يا خير من طلا هداك بكا ربيتني بمنسل قد سكا باب الهيوب كلها فانتكا ضيف قراد أنك يا من سكا نفسا له والقبل أنهن فكا يا ربنا إني مددت اليوم يدي إليك وأرو مصوما أنمدها إلى سواك أبدا فليسخ دهف منايا حددا نويت أني لا أمد لأحد سواك سرمدا يدي يا أحد يا ربي إن أعطيتني فشكر وإن منعت فردا وصبر فالمن هو الإهداه قطعا منك لا من سواك ورديت عنك ليقط في دنياي ما حجلت ليصمت في أخرى ما أجلت فكل ما لي سقته فخير إذا يجيه من كريم ضير أذى الذي أسن بل أحقهم فيك وأنت بالجميل أليهم رجوت أنك تسوخ أبدا لي الخيور يا كريم مددا صرفت

أحمالين داهمة ما حصلها الهالين وحبت لي ودار كل مسلمين حسمتني من سر كل مجرمين إليك خطهن تبت يوم الأربهام إن النصارى من هيوبي مهام خفرت صنبي قبلت توبتي هديتني وجدت لي بأوبتي بلاقي كاملا مكملا ولم تبتلني بما يسوء والألم وحبت لي المدية بالكتاب وبالحديث مخلدا سوابي وحبت لي السنة والسعادة والهم والأدب والهبار وقيتني البدعة والشخاوة والجهل والكسل والخباوة ردتني إلى سبيل الإسلام بالبسر والكمال والسلام بلا مسقة ولا كهابة بالله ورسول والصحابة يا ربنا يدي إليك أبدا مع الكتاب وصفه أحمدا فصلي أفضل صلاة بالسلام عليه بالآل وبالصحب الكرام وتليدي خادمة لك بهم أتى أسير عندكم كصحابهم جعلت كل خالصا موحدا وللهباد قرق دوت مرشدا أحنيتني بك مع الكتاب والمستوى عن جملة الأسباب جعلت سيري فوق حج وجهاد في الأجل واليمن وفي كل رشاد دممتني لمن يساق لهم جملة ما سووا فأنت الأكرم خلت لي القبول ورداء خلت لي أجرك وارتقاء كفيتني ما تبت منه أبدا جعلت لي سواه نورا وهدى كتبت لي الثواب في كل نفس أسمتني من الركون للنجس لي جعلت كل يوم شاهدا بالخير قد خلت لي الفواهدا قد جدت لي بما في كل عود ودنس بلا خلا وحسد وهبت لي إلى الجنان ذكرى قطن تلاوة مها وشكرا أخذت ما سرت أميدا ماضيا بما لي اخترت صهيدا راضيا أسمتني يا ربي من كل حرام وكل مكروه وقلت للمرام كفيتني إبليس والمكائدا ومشكلا كفيتني المفاسدا لجي استريتها بما لديك يا من أوصل الوراء إليك وفي جميعه دواما بارك يا من خدا حوائجي يا مالكي رد لي البحر وأهله بكم كونت لي مالي سواي لم يكن وحط لي هلوم من تقدموا ومن تأقروا بكم يا أكرم جعلت لي القصف صحيحة بدلا من الدماهر محن مع الأولام تقود لي يا ربي ما أختار يا من له داران والأقدار في بوطني وفي مكاني والجنان بلا حساب لي سقط الزمان وحبت لي فيك وفي خير الورام وفي الكتاب والحديث البصرام يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه ومجد كما حسمتني به من مين وكل فتنة وكل شيء يا من وهبت لي في داخل أودا قلبا وخالبا سهيدا مسجدا أنسيتني بالأجل كل ما مضى من قدر الدنيا ومن سوء الخدم أدخلتني ربي بلا إخراج في بالي اخترت بلا استدراج لك علي فيه سكر وردا يا واسعا وسعت لي بمرتضى يا الله يا حي الذي ليس يموت ما لهن الثناء عليك من سكوت فكيف اسكت عن الثناء عليك يا سر الارض والسماء ام كيف اسكت عن الرداء انك ولي كنت بلا احداء ام كيف امسك عن السكر وقد انهمت بالخير الكثير يا احد ام كيف امسك عن الاسكار وقد حسمتني من الاسرار يا ربنا بفضلك العظيم صل على نبيك الكريم سيدنا محمد والآل وصحب أهل الفوز بالإفضال وصل من يا من نفى الأحداء إلى سواي والأسى والضاء يا من خدا حاجي يا من ردني دنيا وأخرى سعادة ومنن ليجهل الحوض دواما أحمدا وصل على الحبيب أحمدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والتحكم كوني يحبك قديم وكما تهب وفن الأسى والألم وتل بقية مكوسية به في أكبر رداك مثل صاحبهم وخر ضيق لي بخير محني بجائه في موضه ووطني وفي هدني وفن الأحداء في أبد وسخل الآلاء وعصم لي الدارني من كل ضرر ولي ما زيته من البصر يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والتحمد بجائه مصائب والتسلم عليه بالآل وكل مسلم ولي بحرمة الرسول الفتح ورسوخ خطلي سولي والفوز بالكتاب والحديث وبالنجاة من الخبيث والأمن والقهر على الأحداء في البر والبحر وبر إدائم وبتلاسم البصارات إلى دخول الجنة رضيا تعتلا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على حبيبك الرفيه أحمد وآله وصحبه وأبلي اتقن وإطلاقا بخير قبل قهرت للأحداء يا قهار يا من له الأمور يا جبار سقط لهم نياتهم ومكرهم دوني أدم لي يا خبير قهرهم وليها بحق كل يوم ما فاق صني بخير لوم وهبت لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وهب لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وحدم الميل إلى خير رضاك أتى أفوص يا حفيظ بهداك وهبت لي قبل بجاه أحمد عليه الصلي والتسلم سرمدا بآله وصحبه وتابعين فرقك بيني وبين المشركين ردتني ربي إلى مشاكرين
وليرطر بكل كافر ليستجبت اسمها وتعجلين وسرمدا كل بخير وجل.

0: وسبب كوني القديم اليوم وهبت لي عن الفضول صوما لسبب أني قد جعلت نفسي لك وديهة فكك لحبسي خيرت نفسي بعد كونها لك فيما تهب ربي سكها لك خرجت منها اليوم عبد لك يا ربي خديما لرئيس الأصفياء ونيتي تلاوسم التلاوة وكل ما اخترت حلاوة مع الصلاة يا على النبي صل عليه سرمدا يا مهي بالنسم والنسر وبالسنائم عليه بسهر مع استقنائم إلي قط الصدق والوفاء وخيتني الفطرة والجفاء مني قبلت كل ما كتبتم بلا أسن حققت ما سننتم يا ربنا يا صلحة يا الباقية صل صلاة لا تكون فانية مع السلام الدائم على النبي محمد وآله والنجوب وصحب جائه إبات وافرة لي هنا وفي خد في الآخرة سلاه يستريت قبل اليوم بما يفوق صنع عند النوم وبي يا كريم بصر قومي دنيا وأخرى قد محوت اللوم أبلي إدامة خيام ليلي كما تحب والتحسم نيلي سدني رضا بالمصطفى والسليم عليه بتسليم يا سل فضل وتقين الحرام والمكروه في سر وجهر والهدى وحرف كفيتني صبها أصبت جميع ما بنت وقبل وكن لي يا سميم كفيتني الجميع قبل الصاحم مني قبلت ربي كل طاهم وكلما أردت أو لي أريد فلي يدبر فيه يا خير مريد يا من له السماء والأرض وما بينهما بلا شريك قد سما صلي وسلم سرمدا على رسول محمد وعلى آله وصحبه الهدول ولي ما سيت في الجميع بلا ميول بسر وخصم بهم وسره مني فلا يهود لي سوى السمن يا حميد يا الله يا قهار يا سلارسيم يا متكبرا سديد البرسيم صلي صلاة بالسلام تقهر لي هداية وجنابي تنصر على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ولسهدم لسد بهزمة من الركون لسالم والتدم سكون إليك بالسكر الحكيم والحديث في وطني دار السلام يا مقيس سلمت نفسي واحترفت بالسنوب فغفر سنوبي وهو أني الحيوب يا فاهلا لما يريد بكون كونتني اليوم الذي لم يكن في ساهر وباطن بلا سبب مني ولا مسقة ولا طلب وتل مكاتب يا ربي كنزا دنيا واخرى ولتدم للهسام وليكن في كل شيء ابدا وسدني الهم وسدني الهدام وصل ايضا ربي افضل السلام مع سلامك على ماهي الخلام واله وصحبه وسليا بانني عنك رديت ربيا وان ابي بك رضا صافيا لا سقط بعده سكورا داعيا ولتشهي عني يوم العصر خيرا كثيرا إذ كسفت الدريم بجائه اليوم ولقد وطريم بإسمة من خطر وخرر ومن خيور وتل الأيام أحبتي يا ربي والأهوام يا ربنا بهرمة الخميس وخيره صلي على النفيس يا ربنا صلي وسلم أني على النبي بهسبه بالمن وسق يورك إلي يا بدا يا من كفاني ضررا حيث بدا وخيتني الخلة والإفساد وهبتني الثواب والرصاد أسمتني من كل ما أبيتم في عبد لي قط ما استحيتم إلي في الدنيا وفي أخرايا تكرما وخلدا بشرايا في هذه الدنيا وتلك الأخرى وتل جميعها أركاتي أجرام وسكناتي وجهلا لذاتي لي وساهل إلى الجنات وزد حبيبك صلاة بالسلام وآله وصحبه على الدوام ستني الحلم به والعمل وعدبا ولي تسوق الأمل بك خنيت بالكتاب والرسول وبالحديث لي كملت الوزول كملت لي التوحيد والتنبه وهبت لي الحديث والتفقه ما لي سواك يا كريم وعبدا يا من كفاني ما يكون مفسدا ولي قد في أبد ما يسلهم أتى أرافق الذين أفلهم خرجت من تدبير نفسي ليا إلا الذي دبرته لربيا من ذلك الخميس للجنان بك فنجني من النيران بذي القصيدة تركت جلبا بك ودفا خاربا وخلبا فما إلي سقطه فشكر وما حبست فردا وصب فما إلي سقطه فسكرا وما حبست فردا وصبرا فكيف أترك الذي ساخ الكريم تكرما إلي من خير النهيم فعبدا سقلي قبل طلب ما اخترت لي خير يفوق مطلبي ما اخترت لي خيرا يفوق مطلبي ولست أطلب الذي قد حبسا أن الذي يختار لي ما نفسا فسرمدا وجهي لخير يا حليم ما لا تحبه فإنك الحكيم قد اكتفيت بالذي دبرت لي فيسر لي ما لي اخترت وهب لي القبول في جملة ما كتبته وما يفي محمما من نسم أو نسر بجاء المصطفى صلي عليه بسلام قد صفى بآله وصحبه ولتعليم جملتهم لربي خير عمل يا ربنا صلي على محمد مع سلام داهم بالهبد واسمع تذره ومسح يحمل ولقد والقول دواما سدد وهب لي التوفيق والتأييد يا من كفاني من حوى تفنيدا خيرت نفسي بالكتاب والحديث ساتوبة إليك من كل خبيث وسربة بك أهوس يا حافظ من كل حاسد وسي قلب خليز ومن جميع ما يضر فاكفني بكونك الحفيظ كل فتن أبلي من سل يوم من سل يوم للجنان كوني محصوم من الشيطان فارقته بالله وهو أنسي أعوده أخدم خير الإنس حبلا له جل بما يرضاهم بخدمة الماهي التي استفاهم وسيلتي وجنتي وجنتي فريضتي نافلتي وسنتي سيدنا سفيهنا محمد صلى عليه بسلام سمدي بآله وسببه من ضمني به لهم وكان لي بمنني يا ربنا صل على محمد وآله وسببه وأسهله قلبي في خير داك عبرا وجل حياتي رداء وهدى ولي يحب بحرمة الخميس فراخ ما يفري إلى تدنيس ولي يسخ جميع ما كتبت فيه من الذي اخترت وتقني جملة ما حواء من در وكل ما آباهم بريت من حولي ومن قوتي فيها مجكسس بكونك لي يا رب السلام عبرا على محمد وان به اقترام وثمر كل في جملة ما دخلت فيه وحدني تكرما يا من هداني باخيا بلا ممات ولا حداوة ودر أو سمات أسمتني من در النفس ومن خوف سواك وفؤادي يطمئن بك فاق اسمتي والتخنيني بك أن الخلق وطيب منني يا رب سرمدا عليه سلي مع سلامك وأصله كلي صلي عليه بسلام بجميع أعلن له مع السهاب يا سميع واسمع تضره والاستجب به جميع ما أقوله بحبه صلي عليه أبدا وسلما بلال وسهب وقصد تمما أقول والله نصير والوكيل وأرتجي منه أصول ما أقول الله ربي وولي يا أبدا أسمني من كل من تمرد ثم كتابه إمام وهدى لي ورحمة ونور أبدا وعبده رسوله محمد وسيلتي إليه نهم السيد صلي عليه بالسلام العليم في آله وصحبه يا والي وليجد بما يفوق صني من المواهب وأهل الشأن وليكن وبصر البرايا في أبد بي مع الحطايا وفيك بصرني بالالتفات يا من كفاني جملة الآفات ولي أحب جميع المسلمين ولي سقرا جميع المشركين أسألك اليوم وإني مقترب يا خير مدحو فدح واستجب جلي بتسخي في سرخ وفيم الخرب يا قهار بالهادي الوفيم بالهب والتكريم والإهانة والتقن الخرار والإهانة وهب لي النصرة في البلدان جميعها يا خالق الأسمان أيس أكون والتسق لي نفهم والتقن الدر والإقبال بسام تبت إليك اليوم من تسبسب وما جنيته لسوء الأدب من انتقالي ومقالي والحمل وكل ما صدر مني ساخلل معتصما بالله والرسول صلي عليه والتسخ ما مولي لي بجاه الأسيم عندك ولي يهب كوني دواما حبدك وأن تكون جملة الأقران أحبتي في الهمر والسودان وأن أكون عبدا مقربا لديك حفظا قد حلا تعدبا وأن أكون عند عبدك رسول كاله وسنبه في نيل سول أجب دعائي به وابلي بجاه الأسيم ياس الفضل سعادة الدارين مه كفاية حميهما وحبلي الإناية وأن يكون كل ما مني صدر إبازة مقبوضة بلا قدر وأن أفوص برداك الأكبر فيما بدا مني وما لم يسهر وكون عقلي ومقالي حقا وأن أحوص سعى أمان هتقام لجوت بالإطلاق ستا أن أكون من الذين للجنان يخرجون محلمنا من خير كد وعذاب ولا سؤال عن لياد وحزاب وأن أكون فرعة الملائك عليهم أسكى سلام المالك وأن أكون البسر لليتامى والفقراء الدهر والأيامى وأن أكون تحفة الهباد وتحفة الطلاب والزهاد وأن أكون فوز كل سالك وكل ذي تحلم وناسك وفرحة الرسل وهن والأنبياء والهل ما ترن وبسر الأولياء وأن أكون عند خير الخلق عليه خير صلوات الحق بآله وصحبه والأنبياء وكل مسلم وسر بالأفقيام في السر والجهر كمثل الولد وأن أكون بسر كل بلد وأن يكون جملة الأصحاب وآله في أبد الأحباب وأن أفارق جميع عيب أتى أفارق رجال الخيب وأن أفوز بوراسة السند في الأخذ والقول وفي فعل السند وأن يدوم مدحو أحب لي من ذهب وفضلة وإبل وسلس رمضان عليه بالسلام بآله وصحبه يا سلام وجل هندي عادل وصاهرا وجل فؤادي صافيا وطاهرا بجاهه صلى عليه اللهم بلال وسامي ومن والاهم يا ربي انك على عصاك قدير وبإجابة الدعاء الجدير لكونك المغني والكبير وكونك الوهاب والسكور وكوني الفقير والحقير وداهي الراجي التفسير يا ربي جل لي بالإجابة هنا ما لي سواك هاؤنا ولا هنا ودني عن الأصواء والأكدار في هذه الدار وتلك دار ilayka aslamtu fasaki nafsiya wali yasukh ma kala anhum islam aslamtu wajhiya ilayka nawiya kawni muhsina lirusdin hawiya tubtu alayya wa fakakta habsiya wa habtali ma la yarahu jinsiya min allazi indaka ya wahabu ma uta anil aslaya tawabu tubtu ilayka alyawma faltu haqqihim li matabi wa fini ma attaqim tubtu ilayka alyawma min kulli huyub ma uta bi faltu halimni alkhuyub tubtu ilayka alyawma sa amani فليكن ولي عتب زماني وقيتني تنصر بالمصطفى عليه الصلي بالسلام قد سبام بهتب ابتداحا واحراما بسنن وبهلال فلتكن لي بمنن جد لي بالتفسير والسلام يا من كفاني الخبر والخيام قد بهت ما اهوى بما ارضاك وخدت للسكون في رداك وجهت وجهي اليك بائها ما بهته ولا يكون راجها لي ابدا بفضل باخ كان لي في البر والبحر والصير سان لي امضيت به يوم الخميس واتجي كوني فرحة النفوس امضيت به لا بسوى وبهت ما لم يرضه لي بهوى.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وجه للحكم

قبلان نصر النصير القادر المقتدر فزت بالصفاء بعد الكدر يشكر القلم يوم السبت شكور فائز بخير نبت جاد لي القهار في الكفار منصة المكرم الغفار علي أزني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا الله جل وعلا حكيم حاكم عدل له تحكيم له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهواء والماء له خطابي وهو العلي القادر المقتدر الولي هب لي يا ذا العرش والكرسي كرسي بالظاهر والمخفي لك توجهت بجاه المصطفى مصليا عليه جدلي باصطفاء ليسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى

على شكره بفرض وسنن عندهما وعند دار المنن لا يستخل البرايا والزمن إن شاء يحيني سعيدا بأمن أسأله توجيهه قرايا إلي في السير وفي قرايا إلى جانب الخلد من شهر الصيام وأن يروض للصيام والقيام.

نهاية وصرمدا قن البلاء هذه الحياة بخير بخير عافية نافعة سالمة وشافيا مد إلي فوق ومد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك عنت الوجوه نجي حياتي وقني كل حساب وذا الحساب ما مضى يا ذا الحساب يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محين يا مقيت يا مميت نيت بالجهاد ضمني غدا كل الشهداء وتدم لي رغدا سق لي ما يكف عني من حسد ولنتقم ولي أصلح ما فسد بارزني في بحري زرت داري فلنتقم

السلام. ولن يلباقي الولي الكافي مع النبي ما له مكاف إلا يكلي بالنبي أبدا، ولا أجاور الذي لن يعبدان. نفى رسول الله كل من طلب ما سأل ولم ينل منه الطلب، نفى رسول الله كل ما طلب ما سأل ولم ينل مني الطلب. يرضي الإله بالنبي من رامان ضري ولا يو

من لجن إلى إياد لي ولي لم تلج لا يتوجه لنحوي كافر ولا منافق وربي غافر كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سواي مالك كل من ترك خذلي به عصمت من شرك فالذين كفروا لغيري فابد بالطرد أذن خيرك الذين كفروا بغيظهم هبيل غيري انقلبوا بكفرهم يعتل عزرائيل كل من أراد كما سأني منعزلا بلا انفراد فالعداء لا سواي الله بالسر لا إله إلا الله أنا رضيت وعن المشفع علي خير

نجا عيالي من عدا ومن وبان وقاد لي في كل شيء أصوبان قاد نحوي مؤمن ومسلم كمحسن وأبدا لا أظلم نبع لعدى ربي لغيري قبل أن

خلاف ينقضي الأجر بلا حساب لمن له عمري لا احتساب واجهني جزاء مغن عن كيل وعن تسبب وعن كل حيل تنوم أجري وجزائي أبدا فمن عند إداه عبدا يقضي مخجل كل مزبد من صارني عن مشرك والزبد هرب إبليس لغيري بعدما باب خيبة أدامت ندما ما يبدو خير الخلق ما نفى اللعين عند البحور لسواي بالمعين أدي في رد الذين سلسوا علي به انتفى المسلس جزاء من با عنده لا ينفد لقد مخجل الذين صفدوا والله لغيري كل من لا يعبد وقضي الله رضا من عبد رافقني في الله أهل بدر فلسواي مال أهل الغضي هدفت الله عبادة لدى من دحد ولي الصف الخلدان ملكني الأجر بلا حسابي جعل كل الدار في احتسابي لا يقط الحمد والشكر معا حقيقة التوحيد وهو السمعان أحمده موحدا وأشكر بلا أذن بالكتاب أذكرك كرمني به وبالمشفع ممدحه قد صادني بالأنفع نفعني بالمصطفى وبالصحاب مدحهم صيرني كذلك.

وحرمة الاثنين ذي البشرين لا خطابي موقنا بالعون وبرجوعي عاجلا ذا صون أتو سلاميك لخير الكون بالآل والصحب وقبل.

فاق جميع الأنبياء ورسلك سيدنا أحمد حب المرسلين قدم أحمد على الكرام مسلم به للكل باحترام درجة عبد الرسول أحمد سيئة الأخيار غرضا حمدا قد نبي يوم ألست بالجواب لغرف الكل أجاب بالصواب أجس كل والد ووالدا أحمدنا الذي علاه خالدا آيات أحمد حوت آيات من مبدأ من ياتي وفاقت ذا الزمن كتبوا كتب رسل المنزل حوى وجاد بالقراء والنزل محمد عليه أفضل السلام مقدم بخير فعل وكلام بداية الماحي نهاية الخيار فضله على الورى ذو الاختيار شهد كل سيد يختار بأن أحمد هو المختار ينقضي المختار ما سواه فرضه فضلا وقد حواه رسولنا فاق جميع الرسل والأنبياء هو حبيب المرسل إن الله لا يهدي القوم الظالمين الحمد لله الذي هداني وراضني في البحر من عاداني نمر شكره على الإسلام بالقلب والجسد

يمن غطاه ترمة أروم لسان صدق والدوام العافية ولا المكاتب إليك الشافية أجل جهديك الجهاب بالسحبك وبهم هديني خير اللحب اغب عن دينك يا إلهي خطي وعن عرض رسول الله هدمت أبنية من قد سلسوا كن هدمت مرطلي من زلسوا دفعت عني أذى ذي الغدر ورطه ليك بأهل بدر هيلل السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير أكرمتني فإنك المكرم بجاه

مستهزئا فسيلاقي نقما، إلي توبوا إنه التواب، فإن تتوبوا ياتكم ثواب، لكم بتوبة له ما لا يرين، من النعيم عنده نعم الكريم، أنتم العبد الذي لا ينتقم.

حق وجاهد وقاساه البلاء يجمع عنكم عفا عن ليجمع عنه أفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا متجن من الكريم الأكرم ما رموه

طيب نفسي أليك لي بالسرور كان وساق لي سوى نحو الشرور تابع لي خير الساتر غفور مزحزحا كل حسور.

بينهما سبحانه ما أعظمان من بجاه المصطفى المقرب أو مخير عمل ومرغب الله كن بالمصطفى الأواب مدافيا عني وعن صحابي أصبر علينا يا حفيظ أبدا كنفس تلك والزحزح الردان ثق جميعنا لما تحب واغفر لنا ذنوبنا يا رب قدنا إلى العصمة والنجاة عن كل

كالضعاف وطبه وكفهم كل مخاف اشقلب المشركين كلهم لغينا ونجنا من كيدهم اجانا نصرك لا يريم لانك المانع والكريم اليك لا الى سواك نرهب وفي هداك لا سواه نرغب لزنا وعزنا بك من نار اللهب ونار حرب فاكفنا كل نصب رزنا بحجدك الحصين يا وكيل فقم لنا عند خفيف وثقيل حطنا عن الشرر والشرار في هذه الدار وتلك الدار أيها الرحمة

أطعت النار كيد من مولاه يعصي بلا إله إلا الله طلبت منك أن أكون أبدا لك وأن تكون لي أحرى غدا فيك وفي المختار غيب همة.

لا يتظهري إليه أبدا كي أدافع الرزايا والردان. هو لي يعطي المنى بلا طلب لك بعض الافتقار موطلا. بيوتي يعز من يشاء وينزع كما يشاء من يشاء وينزع. عباده لم يكن للشيطان عليهم الفضل والسلطان. صدق ربنا الكريم وعدك ونسأل الله.

أنت الذي ليس يفوز أحد إلا إذا رحمته يا أحد. لك الحميد الخلق والأفعال كما لك القلوب والأحوال. أي الذي نصرته بفضلك وخاب من خذلته بعدلك. أنت الذي عصمت سيد الورى، أنت الذي عصمت سيد الورى من رافضا فنالا وطرا. وقال بخير الصلوات والسلام وللآل وللصحب الكرام. والله يعصمك من الناس وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع.

من الله عصمة وعافية الدارين والله نافع. كريم به أرجو من الله عصمة وعافية.

أقسام الألماحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع قبل روحي بأقلامي مع الجسد كالمالك الواحد الحامي عن الحسد إلى إلهي كل ليس في حرج ولم يكن سوى الباقي ملتحد للواحد القادر المغني مددت يدي ومضي من نفع الأكرم الأحد أغنى فؤادي عن أغنى

هذا هداية الله تغني عن هدى بشر ما يفيد منه ما قرآنه يفيدي. هداني الله برماحي ومنزلي وغير ربي في الدارين لم يفيدي. إذا تلوت كتاب الله واجهني نفر مسجد وتأمين مع الحفدي لكي وشكري

قاد إلي الصدق والوفاء من لسواي زحزح الجفاء. أكل على الكتاب والحلال وكل ما أطاب لي بلا ضلال. لوجه الكريم قد أخذت في أسس كماله نبذت. أشكر لوجه الكريم كما يختار مع التكريم لغير ذاته يسوق.

قال: قتل الله وللمختار خطي مدة مع استتار، أجو شكوري وصبري لدى تغربي قبل أطاب الخلدان، أبحني وقت جهادي كسل قعني البصير عيبي غسل، إلى إلهي قتل توحيد الكرام هذا لآبك ورجعت بالمران، ذكري التوحيد خلطة الحمر قيت الخير أطابت للعمر، لقد موح لأنبيائه وقادر إليه مع ضيائه، ودا إليه هدى إلهي لا يقطع عن الهدى كان غيره انتحاه ما هدان، هديتي مالكي لي أصلحا كليتي بلا شقا فاصطلحا، هذا ربي لسوى جهاتي سؤال غدورا مغنيا عن هاتي، فبلغي الله كل مفسدا وكل مفسد وكل مفسدا، أغنيا نافع بالمسر

يسوق من أما أذايا الله للضر لا إله إلا الله وسيجزه الشكر وأجور طبيعة لغير من يجور مدري الله مع المختار مدري الله مع المختار مقتلي مع محستتاري قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قادي القرآن ربي الوحيد قد بدا لي في الربيع الأول إذا

الكريم الأكرم، فإنك البديع والمكرم، عنك رضيت وعن المشفع، يا مغني بخدمتي عن مدفعي، أغثني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب. لله قدت أرفع التوحيدك رافع خدمة إلى الوحيد، أقال توحيدي عند المزبد، نفينا كل مشرك لم يعبد، دفع من أغنى عن المدافع ما سأني وجاد بالمنافع، قلت ربي بالنبي كل ولم أكن عند العدا بكل، يقول أجل إلهي

إن صدقهم قصدت وجه الله في ذا القول وهو تعالى قوتي وحولي. الحمد لله الذي أخذت لوجهه كماله نبذت أسأل بفضله السعادة في السر والجهر وخرق العاد. لوجه الكريم قد للأعظم في عاتي وللجميع عظما لك خطابي شاكرا في شهرك ولسواي الشقطة.

ورضا في كل شيء وتقل الغرضا إلى سوى ذاتي سقت أبدا ما سأني يا من صفائي أبدا لك تقولون بخير الذكر يا من حماني عن أذى ومكري أي الحروف لوجهك الكريم أقوي إطبائك بشا لا يريم يقود لي بدل ما نبذت من قال اليمنى بما أخذت وصل الباقي بغير السلب كما ما بعت وفاق مطلبين مدري الحفيظ يمنى اللوح في القول والخط ففاز اللوحي قولك فالصحيح في الحروف العربية مع امتلا الظروف لقاني العلي.

مفر تذكر وربي السميع إلى سؤالاتي ساق الموتى فقن حماني وأجاب الصوتان دفع باق لا يزال حيا وطنحاني وكفاني الغيان قلب الأعيان من أبقاني وكسر حياء به سقاني يعلم الحي

عند الإله أصحمد الممكنين وسواهم فهمد قل ومن يسرهم ضري معا قل يطول الإله قمعا هاني لك في أزاق والوجل وليس لي في لوحه من أجلي مع توجه الأذى بالقول يا محاما سأنيك وجولي صان إلهي بالمناجهات وابدا أغنى يدي أنهات دل علي

ديتي مخجلة كل ملك كان منازئا واخزاه ملك مع توجه النصارى الله لي بلا اله الا الله وجهت وجهي للعرس العظيم

ورجم خوارق تدوم مصلين على الذي جاء بني حبيبه خليله خير الأنيم بآله وصعبه الغر النجوم واستعيذ أبدا من الرجيم دعوتي بمن يفرق.

دعوته بك الصراط المستقيم قال فارق به كل السقيم وتوجهت أطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليستخر سمدا كل مليم زغ بكل دنيا وأخرى يا رحيم أكرم عليه سرمدا أحيم مد حياتي وتسق لي النعيم وسمدا ري

فلا العين ساكنا لا خيبا من في من يضي الحبيب غيبا قعد أبا جهل إلى القريب بعد امتناعه من المطلوب طاب النفوس المؤمنين يوما بدر ولا سمد عداهم لوما علمت الأعداء أن الرسل برازهم براز مخز أرسلا دعا رسول الله لله الورى بعد ما قاد إليه السورى امتنعت فجارهم من القبول ومن سلوك معه خير السبيل بأوا بذل وبال وندم مذ أبوا طاعة صاحب القدم رسول أحمد نور الشاكين عافي

قد إلى بدي السحابه الكمات رسل أحمد والسحب الحمان وإن من بارس رب العرس خالق وخالق للفرس محمد صلى الله عليه من فطر قدرته موصية لذي البطر إن ابن عبد الله قط لم يرد في الناس مثله ولا فيهم يرن لم يخلق الله وليس يخلق مثل ابن عبد الله فيما أطلقون ليس يشرك أحد في كوني أحمدنا الشجاع نور الكون ولين بارسوه قد ظهر وكون خير البرية اشتهر ينتقم العزيز

جري القلم في منتقى أسد كل مشرك أنت السلام عاصم من شرك ما يقضى خير الخلق عند المزبد مخجل كل مخرج ومزبد واجعل الإسلام طرقا للسواي في البر والبحر ملكت هواي يسعد بلد لغير النحوي كن من عروضي خايف والنحوي وجهها البدن الفئام أبل غيري جملة لآم الله ربي وهو خلي حبي وقادني إليه بالمحبين لا خطابي قبل عند اليم ولسوايا الساق كل لو كل غم لا خطابي قبل عند اليم ولسوايا الساق كل غم حبي لله وللرسول وجنده يتحفني بالسول محمد صلى الله عليه بالسلام أبي الزحزاع داي بكلام دفع والحي الحسوم كل من نحام ضيد غيري قائدا لي منحام يا صاحب الحيزوم رمت أبدا سامخزي كل من لن يعبدا هيمة الأملاك والصحب أرم على ساد ويضا من الكريم أنفي لغيري مسلم ومسلما بالله والرسول ظلم الظلم هدمت ما بناه كل جاحد بهدم توحيد الإله الواحد ربي رب العالمين أحمدهم فشكره نعم النصير الصمد بالله والرسول أنفي كل من قصد ضري من أبناء الزمن بالله والرسول

ذبحنا كفر ولا فسوق ولا إليهما يسوق علمت العليم علما قد دفع علمني العليم علما قد دفع لغير قلبي ضلالا فاندفع الخلق والأمر لرب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين لأحمد المختار ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكنين محمد فضل يفوق التسنية فاق جمعا والكؤوس مرويا يسقي الخديم ظاهرا وباطنا من كسيد حاق عبدا قاتنا نبينا نفى العدا بخيبا.

يقود ذو البقاء والمخالفة مخليدي ولن أخالفا فالحياتي بالقيام بنفسي وعنده صيامي أعطي كتابه ذو الوحدة كن قاضي بي إليه وحدة وليت ذو القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة مضلي استمع له والبصر مع الكلام لي منا لا تعصر الله قادر مريد عالم حي سميع لم يفته الظالم أذب كل ذي كفور وفسوق أو سكن ذي حباب النفع سوق نفاد غير متكلم عدا غير رد لي وقاد لي هدى أعطيك من عليه الفعل وإذا كنت

الكلام فكون الله وما الكون حوان الطبع والعلة مثل القوة مخلوقة لمن حما أن هفوا لم يزل الله ولا يزال وانقاد بفضله الإنزال من لكن القرآن مغن أنزلا وكل من رام آية عزلا سكته.

0: كتابا القاضي الإلهي القاضي الإلهي بلا ممالي لغي وهو ذو الكمال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عنه وعن خليفة الله عمر ارضى ودل لي بهما تلك الزمر مد حياتي برضاء وبشر بالمصطفى وبهما رب البشر رط الذي حصرني ومن أمر لي فأنت ذو انتخام بعمر أني حضت الذنب يا رحمن بجاه من صماته عثمان ثبتني الله يا حنان بجاه يا بر يا منان مددت لي شيئا به الجنان تكون لي ويثبت الجنان أذهبت كل ما به العصيان يجي لغيري إنك الديان نفيت ضري وارضى يا رحمن عن الذي سماته عثمان علي من ربي بالمخفي وسخ رضاءك إلى علي لجد بعلم نافع سني وعمل وأدب مرضي يا ربي مني تقبل سعي وبعلي ليكن برعي يا ربي سخرضا إلى علي وليسخ ما شئت من مخفي أسألك اليوم بأهل بدري فلاستجم بهم وأعلي خدري هب لهم الرضا وخير أجري بما يفوق ظنهم قد يجري لسخر الذي تولى حجري في البحر روض قادر ذي زجري بدد بهم شمل عداي المجري في البر والبحر وصف أجري دعائي يستجب بهم في البر والبحر واعصمني بهم من ضري ربي يكن لي بأهل بدري ولترضى عنهم ولتعظم خدري جاء الأمين من إله العالمين إلى الأمين بأمين لا يمين بجاهه يا ملك الحق المبين هب لي ما أبدي وما لست أبن رض لي بجاهه هداية واللعين ولي أوجه فوق سؤلي يا معين يصير به أمري لي مع اليقين وعندك جعلني سرور المتقين لك توجهت بحرمة الأمين وحرمة الأمين رب العالمين مد حياتي بمن صب المطر باخية يا من خضى لي الوتر يسرت للعصير يا رب البشر في كل شيء ليحلت البشر كون بمن به تجور بمطر كوني فوق كل باغ دي بطر أجب به لي وزعسه الكدر ولتتخبل كل ما مني صدر آتيتني الآيات ربي والصور فليهب شكرا بها بلا خور يصر لي الحضور ربي والسهر بجاه من كوني قديمه اشتهر لك به وبالذي صب المطر توجهي فبه ما سخل الوطر أنني البشرى مع النسور بنافخ يوم الجوى في الصور سخلي به منايدا سروري بك بلا مكر ولا غرور رل به الأيام كالشهور وما أشاء منك ذا ظهور أبقيتني ربي بلا سبور والنشر والحشر مع الخبور فجأتني يا ربي في البحور بما به حست مهور الحور يسرت لي الشكر بلا كفور وليرد كل ذي نفور لك توجهي بالمنصور وبكريم نافخ في السور علي بعزائي لسخما ظلما إلى سواي باخيا وعلما زدت أماني والرضا والنعما يا باخيا ليس يسال منعما رددت للأعداء خطا موتي عمى الوباء يا سميع الصوت أبقي حياتي به مسرورا والتقني الحساب والغرورا أتاني الدارين خير حسنات وتل به كليتي مستحسنات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على رضائه أحيم لك توجهت بجاه المتبى وجاء عزرائيل الجل بالتبى وسحت بالله الكريم الأكرم وجاء ما رمت وما لم أرمي ربي رباني بغير وهمي عند العدا وحدي أي مبهمي بالمصطفى المكرم المقدم كرمني وأرتجي تخدمي بأهل بدر جاد لي بعيلمي وراض للعدا وفك ولمي كف بهم عني ذوي التعظم وجاد لي بجائهم بالعظم يقود لي محثر لي من نعمي بكن دوام النعم خير المنعم خبأني بنبأ منكتم فزت به مصح مكتتم له شكوري أبدا بخلمي والقلب والجسم وزال ألمي خلت وما شككت في تلك لمي بعد فراق ما ترى من ألمي مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم أجابني الهادي العلي معلمي الواحد المغني عن التعلم يقود للمغني بلا تعلم نافع علم مذهبا للظلم شكرته بجسدي ومرخمي وصرمدا يعصمني من سقمي أثني على الفرد الوحيد العلمي من علم الإنسان ما لم يعلم.

0: أتاني المميت بعد مزأمي صحة جسم قد أذالت سامي وجه لي في البحر بعد غممي مواهب المون ورقى هممي يشكره القلم عند أثمي كما شكرته لدى الغطمطم خبرني الخبير بالمنحتم إخفاؤه من سره المنكتم تبت له وبعت ذات فهمي فتاب واشترى فزال وهمي أقول ربي صل ثم سلمي على وسيلة شفيع سلمي رجوت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم شهد للباخي بإني بعت كبيعها في شهري قطعت هداني الذي بفضل مني خبل بيعي وأجل مني رد إلي الله معطي الخرب محتار لي مع اللسان العربي رد إلى غير إله كحبلا توجيها لي وبيوعي قبلا مد لي النافع ما أنتفع في أبد به وكل يرفع ضم حياتي بفضل ربي إلى سحاب المنتخى المحبي أجابني المجيب في شهر الصيام إجابة كفت مفاخب الخيام نويت شكره إلى الجنان ذا خدمة للمنتخى العدناني وجه للكريم عام جكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تفضل الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم خبلت ما أهدى به الباخي الكريم ذا عزة ومنن ليست ترم وجه للكريم أنفع الكرم وإني العبد القديم المحترم إلا يوجه الكريم الباخي ما غاب عن أكابر السباخي يسر للكريم ما تعسر على سواي وأموري يسر وجه للكريم ماحيا لما مضى لدى تخربي مسلما ملكني الكريم تملكا يدوم وإني الخل الحبيب والخدم أكرمني الكريم صرت كرما من معجزات من حوى التكرما تبت من الأوب له بخير من خدمه على البرايا في الزمن رجعت للكريم بالمكرم ذا عزمة من العدى العرم رمي جزت البحور والبلايا في سنين تغربي عند العدى أي ظن علمني الكريم تعليم العليم وهو خليلي وحبيبي ذا علوم وجه للكريم والخبير ما دونه التأويل والتعبير نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكسر الخليل فجاءني الكريم في الخميس بالمسهب الأمير والخميس يسر للكريم في الخميس ما أذهب الضلال كالأدموس هداني الكريم يوم الجمعة بما له به رجوت داسا إلى الكريم فيه قد رجعت ولست راجعا إلى ما بعت لله قد رجعت بالإله مع الكتاب آية لله أكرمني الكريم بالآيات علم ما مضى وما سيأتي الله خير من رجاه الراجي ولي سواي تأخذ استدراجي لجاد بالأمن وبالأوطان بلا منازع ولا شيطان لجاد بالشموس والبدور وبالمصابه أطاب دوري هدية الباخي كفرني العارى وفي قلوب خلدت إذعارا سلم أسلحة من جاراني باخ كريم قد حمى جيراني محى الكريم ضرر اغترابي ولي يسوق السؤل في ترابي ملكني الكريم تمليك الخبير ولي يخوض بالرضان إلى الكبير تسليم باخ يخوض رغبي على شجاع خادني من لغبي وجه للكريم ما أنسى جميع تغربي عند العدى نعم السميع فجاءني العلم مع الكريم من الكريم ففقت من سبح في التكريم فداني الكريم ذو الأمور عند رسول الله بالأمير أبقاني الباهي بلا ممات ولا عداوة ولا شمات كليتي معصومة من كل ما تعافه النفس وقيت الظلماء للمستوى وجهت عند المشرك مطحا به غدا عداي مهلك للمستوى وجهت مطحا يغني عن الجدان والخني يموني نفعني النافع بالمنفوع عليه تسليم العلي النفوع فداني الباخي بجان راما تغربي وخاد للمرامى ساخ لي الخيور والحلاوة باخ قديم قاد للتلاوة ملكني الكريم تمليك الملك كما كفاني بنبيه السلوك أثب عني في العدا الشيطان من خاد للحسان والأوطان كسبي التوحيد ومته للنبي عليه تسليما حفظ الطنب سخت قصائد الثناء والشكر والحمد لله حباب الذكر بجلني عند العدا ثنائي على كريم قد مها عنائي تسليم من وجه للتكريم على الذي علاه لن تريم وجه للكريم ما يغبطني فيه الورى ولي الصفا عطني هداني الهادي بجاه الهادي وخابل فيما مضى جهادي مد لي الكرم في الأجور ولن أرى بجان النوم محجوري لا يصل الذي يشوبه ضرر لأبدا ولا أفارق الضرر إلا يوجه الكريم الباقي كرمه الباقي إني باقي يقود للباقي تفضل الكريم بلا نهاية بأني لا أرم ظللني الباقي فلن أخاف في عبد شيء وغيري خافا لست أخاف لست أخاف أبدا فالله أمني بجاه من أعلاه مد لي المختار من إلهي ما قد كفاني كل جان الله ودي لله وللرسول وللصحابة ونلت سولي نافع التسليم نافع التسليم علم من جكسسي أعطى على هاوي الثناء من جيسسي لله حمدي مع شكري أبدا مصليا على النبي أحمدا يا أيها اليهود والنصارى بارستم المنتخم الجبارا سبحانه هو الحليم والصبر بهلمه بارسه كل كفر أتتكم التوريت والإنجيل وفيهما التكريم والتفضيل لستم على شيء إذا لم تعلموا بما به وساكم المفضل بما به منه أتاكم موسى والمصطفى وما به جاء عيسى رجاء جنة بلا طاعات بسنة الماهي غرور ياتي رجاء حب الله مع بغض الرسول سفاهة مع خرور وغفول إن محبة الإله لا تنال إلا بخف المصطفى باب النوال نبيه صلى عليه بسلام بآله وصحبه على دوام توبوا معا وسارعوا إلى الهدى فما لنا إلا اتباع أحمد وصية التقوى لكل خطاب في سورة النساء في خير كتاب ليس لنا ولا لكم إلا اختفاء أمر إلهنا بحب المصطفى لأنه مصدق لموسى فيما به قد جاءكم وعيسى وجهه الله إلينا وختم مصدقا للكل والأمرأة إذا أتى روح الإله بعد كنسله المهدي يقفو رشدا واجهتكم بالحق ذا نصيها مرد حقا باء بالفضيها جذبتكم بهذه الآيات وإنما الأعمال بالنيات ويل ونقمة وضيخ وبلاء لكافر ومشرك لم يقبلا هدى ورحمة وبشرى أبدا لمؤمن أحسن حين عبدا كونوا إلى الإله تائبين من شر النيران هاربين من تاب للرحمن بالإسلام تاب عليه فهو ذو إكرام قلت لكم هذا فإن أسلمتم لربكم من نارهم سلمتم به أعادي وبه أوالي فهو الخدير المتعالي الوالي لكم بإسلامكم النعيم وعنده لمن أبى الجحيم إن إلهكم إله واحد وما له من ولد أو والد له السماء والأرض والهواء يفعل في الجميع ما يشاء ما شاءه كان وما أبى عدم زان وجوده البقاء والخدم شد عقابه على من سلسوا وفي هدى آياته ما بحثوا رقابهم تقودها السلاسل مسترقين ولهم بلابل قلوبهم تكوى وتشوى أبدا ذوي ندامة وويل وردا وجوههم مسودة بالنار بخطر وذلة وعاري أغلال ذي الجلال في الأعناق بلا إراحة ولا إطلاق لهم طعامهم من الزقوم شرابهم يأتي من الحميم من لم يكن بالله ذا إيماني مستسلما لله ذا إحساني غاب به إن لم يتب زبانيا في النار بعد أخذهم بالناصية ران على قلوب من قد كذبوا وثلثوا إلههم ما كسبوا باءوا بقصد هدم ما بنى الإله وكلهم للنفس عبد وهوى ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تبا لهم لهم عذاب ونكال ونقم ووجل وحيرة مع ألم إن الذين ثلثوا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كنوزهم تكوى بها جباههم كذا جنوبهم كذا ظهورهم نكالهم ينسيهم الأموال إذ واجه النيران والأهوال البر أن تؤمن بالإله ويومه الآخر ذي الدواهي كوني حقا وبالأملاك والكرب والرسل بلا إشراك بالمال منفقا مع احتياجي ذا الخلب واليدم وأهل الحاج راجي جنة بإكثار العمل خائفا نيران بتقصير الأمل راحم ذي مسكنة وابن السبيل وذي كتابة إلى الله يميل مواظبا للصلوات الخمس مع النوافل بغير اللبس نابس بخل للزكاة موتيا وبالعهود والعقود موفيا إن كنت ذا عهد وفي البأساء تكون صابرا وفي الضراء أيضا وحين البأس هذه الخصال خصال حزب الله سادة الرجال من وصفوا بصدق والتقى لدى ربهم الذي اصطفاهم وهدى نفوسهم راضية مرضية أنفاسهم طاهرة زكية بالله آمنوا وأسلموا له نفوسهم وحاولوا تفضيله أكرمهم بكونهم عبادة فسعدوا بالعلم والعبادة لهم حدائق لهم أعناب كذلك الكواعب الأطراب لهم جزاء من كريم نافع بر رحيم بعطاء واسع هداكم إلى الصراط المستقيم بفضله ولازموا خير النعيم وجوه يوم الجزاء ناظرة لوجه الكريم جل ناظرة أقوالهم حمد وشكر أبدا لخير رب للجنان قد هدى لهم شراب مجزو كافور عينا لها في جنة تفجير يطوف ولدان مخلدون عليهم إذا مبشرين وقاهم الحفيظ شر اليوم ففارقوا أهل الردى واللوم متكئين في الجنان سرمدا على الأرائك ملوكا حمدا استبرق مع ثياب سندس عليهم خضر بكل مجلس لهم من الله جزاء أنسى أذى جهاد قد يزكي النفس إذا رأيت سميا بصيرا رأيت ملكا عاليا كبيرا خاب الذين كفروا بالله ويومه الآخر للدواهي رب بفضلك قني والأمة أهواله وكن لنا بالرحمة وجهت يا رب إليك وجهي فليكن وليزك نبهي أنفع عداي برجال بدري عني وجر لي بخير نصري لك توسلت بجاه المستوى وصحبي والأملاك كربيك شفاء مصليا عليه بالآل معا سحابه رب دعاء يسمع لك تضرعت بجاه جبريل وحق ميكائيل يا ذا التفضيل أجب بإسرافيل واصرف عني بحق عزرائيل أهل الضغني إني ضيف لك عبد يا قريب خديم عبدك وإنني غريب كف الأذى عني وخذني إلى دار السلام دار رضا وإلى تبت إليك بالكتاب والحديث فبهما هب لي مناي يا مغيث هب لي كون الله والرسول وحزبه لي مع القبول وجهت وجهي إليك يا حفيظ مجاهدا لكل ذي قلب غليظ اجعل قصيدتي كأسياف السهاب ولي هب تسخير جملة السهاب كففت الضر المشركين أبدا لخير النحو هي قلب الغداء كففت الضر المشركين أبدا لخير النحو ليخل الرغدا تقبلا مني جميع ما صدر مني مطلقا بأفضل البشر أفضل من جاهد أهل الجهد سيدنا محمد ذي المجد بجاهي صلي عليه بسلام وليرد بجاهي كل الليام وجله ولجميع الآلي خير صلاة بسلام عالي إلى سيابه وصل بسلام على الملائكة والرسل الكرام نويت هجرة إليك وله ونصرة كمل مرامي كله نويت أن أفارق الفجارة بك وأن ألازم الأبرار بالله والرسول وصحابي أرجو عاجلا إلى مآبي يا رب لي حقق رجائي بالرسول وصحبه لي أبدا أفضل رسول إليك أشكو يا كريم غربتي فردني مكملا لتربتي يا رب إني لا أكون مشركا بك ليادا فخيني من أشركا نجيتني من الذين ثلثوا وفي متاعي وديوري بحثوا وقيتنيهم فلطرهم سرمدا لي ولرد كل من تمردا أنت الذي كففت عني الأيديا تكرما ففك عني قيديا أنت الإله الواحد القهار لك تهي الدار وتلك الدار تفضلا علي فيهما بما رجوت منك أبدا معمما يا رب لاستجب بجاه المنتخى وكل ذي عبادة وذي تقى أسلمت نفسي إليك بالكتاب وبحديثه فخذني للماء لك حياتي يا سميع عبدا لك خديما للنبي جدا محمد وسيلتي فصلي عليه بالسلام يا ذا الفضل إلى جميع الآل والصحابة وليجب العرق والإجابة ليجب أوبتي إلى دار السلام دنيا أخرى ولطوبى بسلام أن اصرف العداء كل ما يسوء وليسر ما شاء الأنفس ليسخ دواما غير ما تركت لوجهك الكريم حين تبت يسره لي واجعله لي رباها وأكبر الرضوان والفلاها حتى يسير كل ما مني صدر خير الرضاء ويلازم البشر بحرمة القرآن والمختار ورسل والأملاك والأبرار بدل جميع السيئات حسنات ليوسخ له جميع الصلوات هب لي من بعد صلاة وسلام عليه في الدارين ما فاخ المرام يا رب ضمني لمن قد هاجروا وللذين نصروا وصابروا ذلك هين عليك يا عزيز فاكتف لي ليس عليك بعزيز واجهت أعدائي بالآيات مجاهدا بها بالالتفات يسر لي الخروج منهم قاهرا مجاهدا لخير الدين الناصرا أجب دعائي واجعل الخسيدة عبادة مشكورة محمودة لهم خطابي ذا اغتراب في البحور عبدا لربي قديما للنذير خلت ورفقتي رجال بدري أخاطب الأعداء أهل الغدر رموا إمالة الخلوب للأحد أهل الكتاب والتفارق العدد بارستم القهار بالمحاربة وصحب والأملاك بالمضاربة ألم تروا أن الذي له الوراء هو الذي خلقكم وصورا ويل لكم إن لم تكونوا مسلمين فبادر له وفارق اللعين أرسل بالقرآن خير مرسلي هدى ورحمة وخير منزلي لجملة الخلق مصدقا لما من كتب قد انزلت تقدما يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير مرسلين أنصارا توبوا إلى الإله واطلبوا الهدى منه تعالى باتباع أحمد أسكى صلاته مع السلام عليه بالآل وبالكرام من صحبه والتابعين ثم من تبعهم بالخير في كل زمن. الله جل أحد وهو الصمد، ليس له من والد ولا ولد، ولم يكن جل له كفا أحد، وسرمدا بالملك والحمد انفرد. أشهد أنه الإله الواحد، وأن أحمد الرسول العابد، له وللرسل والأنبياء أزكى سلاميه بالانتهاء. محمد صلى عليه الله، خدمه المولى على سواه، سوده في من مضوا وحضروا، وفي الذين استقبلوا فلتنصروا، سوده في من مضوا وحضروا، وفي الذين استقبلوا فلتنصروا. أكرم به عبدا رسولا سيدا، مقدما على الورى مؤيدا، كرمه المولى على الكرام، ليس يباهيه ذو الإكرام. يمينه فيها لمسلم الندى، شماله فيها لمجر الردى، نظفه الرب من الأدناس، جملتها فسار خير الناس، وجه النبي المصطفى خير البشر، يخجل شمس ضهوة حيث ظهر. إن الذي لم يره خير الخيار، فهو سفيه لا يفارق البوار، باع علوه من الله الأحد، ولا نبي بعده فيما ورد، نبينا المختار لا يباهى، فاتبعوه أيها النصارى. إن اليهود فرطوا في موسى، وأنتم أفرطتم في عزى، سأكم كون النبي المصطفى خير الورى، فما لدائكم شفاء. سيدنا السيد للسادات، جف به قلم ذي المنات، بجايه خرج كل خلق من عدم به انتفاق الرق. يا رب صل أبدا وسلم عليه في جموعه وعظما، لهبه ما لا يناله سوى، من لازمه وفني كل جوى، وجهت وجهي إليك سائلا، مغتربا عند النصارى خائلا. الحمد لله الذي لا أشرك شيئا به حين النصارى أشرك، سألته بالمصطفى خير الأنام، تعجيل عوبتي إلى دار السلام، سألته ولا يرد سائلا، كوني راجعا لأهلي كاملا. إني له عبد خديم للنبي، ناويا في أقرب وأجنبي. الله صل أبدا وسلم عليه بالآل ومن له انتمى، لخير وكن لي وامحو عني عيبي، حتى أرافق رجال الغيب، يسر أموري واضلي سير السلوك، وهب لي النصر على كل الملوك. نصبني اليوم وسخلي غدا، وبعده من تفوق عددا، وجهني اللهم للمراضي، وليسخ في أبد أعراضي، فيك مع المختار أبقي عمري، عبدا خديما داردا وبشري، يقيني اليقين خوف غيرك، فلي في الدار نجد بخيرك. اكتمني اللهم في الأصحاب، دنيا وأخرى وامحو عني عابي، رضني أعدائي معا وهب لي أضعاف مطلبي وفك كبلي، رجوت أنك ترممني إلى من هاجروا ونصروا مع الإله، قلت وقصد الشكر عن جهادي، مخاطبا لجملة الأعداء، انصرفوا للخير يا نصارى، إن لم تكونوا للنبي أنصارا، برئت منكم عابدا لله، ومن سواكم من ذوي الملاهي، وجهت وجهي إلى الإله، عبدا له مع ابن عبد الله، أحمد خير الأولين أجمعين، والآخرين نعم خير العالمين، قربه رب الورى تقريبا، حتى غدا خليله الحبيبا، أذب عنه وعن الإسلام، لوجه ذي الجلال والإكرام، من ساه كون ابن عبد الله، خير الورى فهو عدو الله. إن الذي زهد في تقديمه على البرية وفي تكريمه، صلى عليه الله بتسليم، ولا لوساب ذوي النعيم، صلاة تبشير ننال عافية بها، وبشرى لا تكون عافية، له نفاق وضلال وحسد، وذو شقاوة يلازم النكد، أن يشك أحد في كوني، سيدنا المختار خير الكون، والله لم يأتي وليس يأتي، خلق كمثل سيد السادات، توجهوا يا أيها الحساد، إلى نظى يسوى بها فؤاد، هل يقدر الحسود أن ينقض ما أبرمه رب الأراضي والسماء، والله لا يطفئ نور الله أعداؤه بالمكر والأفواه، إن الذي يبارز القهر وحسد المقدم المختار، إن لم يتب لله ذي الجلال فما له غدا سوى أنكالي، توبوا إلى الغفار مسلمين قبل مجيء الموت محسنين، إن لم تتوبوا وتعينوا الدين وتتبعوا المشفع الأمين، انصرفوا للخير في الدارين وراخبوا العارين والنارين، زكوا الذي من فضة وذهب كنستموا قبل العناء والعطب، زكوا بإيمان وبالإسلام نفوسكم لله ذي الأنام، كتبت ظنا نصيحة فمن خبله كفي العذاب والمنن، أنتم جميعا خشب مسندة، وقد لكم موعظة مسددة، واجهتكم بالحق ذا تبرؤ، منكم فسارعوا بلا تجرؤ، توبوا وآمنوا وأسلموا معا، وأحسنوا واتبعوا المصفى، هو الرئيس في السماء والأرض، يرد ما يشاءه أو يمضي، ويل لمن مال إليكم من برا، عن ربه وعنكم لن يصبرا، أتحسبون أن غير الله جل، يضر أو ينفع إن حان الأجل، لا تحسبوني عندكم أسيرا، لا يرتجي ولي نصيرا، من ظن أني غير عبد الله وخير خادم النبي فساهي، وجهني الوهاب للبهور، وعنه قد رديت ذا شكوري، فزت بكوني عبده خديما لعبده الذي هوى التقديما وجهت وجهي الى الاله اخدم عبده ابن عبد الله ناويا نفي اقرب واجنبي مع الحديث واجل الكتب بايعت خير المرسلين ذا اغتراب ناويا هجره ونصر كالثياب اعدت في البور فالثلاثا رب الذي قد ساغ للغيازا هو الحفيظ والمخيذ والكريم هو الغني الواسع المغني الرحيم دعوته وهو الخريب والمجيب ومن دعاه راجيا فلا يخيب هب لي يا وهاب كوني ذا انقراض في سلك من ينجون من امر الصراط منع علي بجميع ما يسر دنيا واخرى غير متروك يدر اجب وصل سرمدا على النبي محمد واله والنجب دلل لي الصعاب يا الهي واسخ لي المنى بلا تناهي انت الذي ما شئته كان وما لم تشأ الدارين قطعا عدما عاهدتك اليوم على ترك جميع ما عنه قد نهيتني مع المبيع اصرف جميع ما نهيت عنه عني وما قد بعته فصنه هب لي التقى والصدق والوفاء في ابد ولتكفني الاسواء دعوتك اليوم معاهدا ولا حول ولا قوه الا ذا العلا وجسي والذي تركت لي رضا وكف عني عكسه يا ذا القدى امح عيوبي كلها اليوم وكن مكملا سري وجهري بكن وليت مدبرا عن الحرام والكره والمشكل في دوامي اصرف جميعها دواما عني وبك دابا اغنني يا مغني لجل بفضلك دواما بدلا مما لوجهك تركت مسجلا صرفت كلي اليك يا احد انا الذي تركته يوم الاحد صبرني اللهم عن جمله ما لله ما خلفت ما تركته معمما أبدل لي الدارين خيرا من جميع ما قد تركته بحرمة الشميع بجاي سمني من الرجوع لواحد منها وزد خشوعي رجوت أنك تكف عني جميعها في أبد بالمن يسر لي الزود وكل ما تحب وأبدا سخ لي كل ما أهب نبشت في ذا اليوم للإله ما قد نبذته بلا تناي فزت بكون الله لي وكوني له مع المختار خير الكون يا ربي صل أبدا وسلما عني على محمد وكرما أزكى صلاة تشمل الآل مع أصحابه وكل من تتبع لكن به وهب لي الكمال وسخ بجاهه لي الامال بجاهه حقق لي الايمان وحقق الاسلام والاحسان انت الهي وولي ابدا وهو وسيلتي اليك سرمدا سميتني به فهب لي به جواره كاله وصحبه اكتب له عني صلاه بالسلام ثم لاله وصحبه الكرام اجب جميع دعواتي وليا هب ما وهبت لخيار الاولياء وجهت وجهي اليك يا كريم فسخ الي ما يفوق ما اروم انت الذي لا ارتجي سواك فعلمني واكفني عداك ضاق بي الحال وانت اسني وأنت أمسي دنيا أخرى مع خير الإنس ظن النصارى اليوم بالجوار فليردهم كرما يا باري رثم دواما لي يا جبار فأنت جاري والنعم الجار رثم دواما لي في البحر وفي البر يا جبار بالهادي الوفي اجلهم لي ذوي انقيادي في البر والبحر على تمادي آمين يا ذا العرش يا خير مجيب دعوة مضطر دعاك يا خريب وجه لي اللهم فوق ما أريد في البر والبحر وجن من المريض حتى أكون خير عبد وخديم لك لديك ذا اغتراب يا كريم يسر لي امتصال كل ما أمر به مع اجتناب كل ما حضر نويت كوني ذا امتصال واجتناب بالاستخامة فيسر لي الكتاب اجل كتابك وما سن الرسول عليه صل بسلام يا جليل لأبدا أغنى عن ابتداعي وبهما كلي باتباعي بك أعوذ من ركوني لسوى سين تحبه كنفس وهوى اصف هوايا لرضاك أبدا ونفسي على ذات خير وهدى سخ لي ما تحبه وسقني لما تحب سرمدا بالمن اجعل حياتي ذات يمن وسعى وذات بسر وهدى ومنفى وجه لي الخير وكف الضرر عني بجاه المستبع خير الورى له اكتب اليوم صلاة وسلام ثم لآله وصحبه الكرام اكتب له عني صلاة منك وليهب علما وفهما عنك اشرب لي الأزار في الكتاب وفي الحديث والتزل حجابي كم الإله ظاهري وباطني وبالنبي جر لي بالكوامن إني ضيف جاهل غريب وإنك الفتى هو المجيب لافتح وردني إلى دار السلام وبنفع الناس جميعا يا سلام لك تضرعت وإنني فقير فتغنني يا خير مغن يا قدير دلي إليك لا إلى غيرك يا ربي فكن لي أبدا وفضني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا ناجيتك اليوم وإني موقن بالاستجابة وإني مؤمن صدقت أنك الإله والصمد ولم تلد وليس مولود أحد دعائي يستجب سريعا يا أحد يا مغنيا ليس له كفا أحد خني في الدارين كل ما يضر وفيهما سخلي كل ما يسر وجه لي اللهم كل ما يفيد والتقني جملة ما ليس يفيد اختر لي الخيور كل ساعة والتقني الأذى وهول الساعة وجه جواره وخلبي أبدا إلى الذي تحبه من الهدى اجعل جميع ما كتبته وما أكتبه خير هدى معمما وطن فؤادي ولساني في الكتاب وكل يعني الخير أجرا والثواب لتب ثوابا في الشراب والطعام وفي صيامي وخيامي والمنام اجعل فطوري كصيام واجعلي نومي وفكرتي كالتنفلي اجعل جميع ما يكون صادرا مني رضاك باطنا وظاهرا كملت يوم السبت في البحور قصيدة فيها مهور الحور هذه قصيدة بها جاللت أهل الكتاب وبها قاتلت مبتغيا بها رضا المولى فإنه سبحانه بأولى أجاهد الكفار بالآيات وبالأحاديث بلا التفات لدى شديد البطش وهو المنتقم أقارب تلده كل مترم من لم يتب لله يا نصارى مصلصا فسيلاخي النار توبوا له بقل هو الله أحد لآخر السورة من ذاك العدد توبوا له بدينه الإسلامي دين النبي المصطفى الإمامي قد انتهى بحمد الجلالي نظمي مصليا على الكمالي وسيلتي لمالكي وجنتي محمد خير البرايا جنتي نبينا صلى وسلم الإله عليه بالآل وكل من تلاه
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زكي فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسد أن التفكري والزحزح حسدي لغير نحوي واحمني عن حسدي لك جوارحي معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كل يتهدي وكفها أزددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماحي محط ترددي وجاهدي جرد بلا تخدد يشكر كل رافع مؤيد على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب والرسول الصمد قد رفع كل بغير عمد ليريك الفؤاد المهتدي ولسواي الساق كل معتد للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمتي ولي حباب الأفيد أجابني السميع نعم الصمد في رمضان بالنبي محمد هدى فؤاد

مع العيال بلا تغرر ولا اهتيال، يقود الأجور في الليالي وفي نهاره بلا اعتيال، قاد إلي بركات والسلب يمن المباح لجنابي فانسلب، وجهني في الحركات والسكون كرمه وانقاد لي كن فيكون. لوجه الكريم أبقى ذاتي بقية وفي الرضا لذاتي، وجه العظم في عاداتي وبيباها جملة السادات، أطلب أكتب لوجهه كما أرضيه بنباح نعم حكما، ديني حب الله ما حب الرسول، عادتي سماه ما كل الرسول، ربط إبحا لا يزال عجبا، تابتني فيه جميع النجبا، سبحان من له عبادتي بما قلي قاد حلا وكفى الضر بما، أسيم باق نافع كريم على النبي البشير للتكريم، والصيات وراء لغيرنا بغير قصد لي وطاب ميرنا، تفضل الباقي علي بالأمن بغير تخويف وطابت للزمن، محمد صلى عليه بالسلام قادر الكتاب أفضل الكلام، إمام كنت له خير الصلاة ورا ملي منه فراقي القلان، تارق الأذى بمن لغيرنا ثق العدا به يطيب ميرنا، كلمني من جاد بالصفاء.

أطاب بالباطن حزت الحكمان ثم أجوري منافع البديع ودقد تقبل شكوري ببديع أضيع عني من رضيت عنهم بغير سخط مستمدا منهم به استعذت وكفاني اللعين بغير سيت علي ويعين بيعي تقبل تقبل بلا إقالة وصلعي أخفى بلا مقالة كلمني تكليم ذي إخفائي كليتي حما بلا خفائي خير حياتي بقى

أعدائي وكل حاسد وكل داعي لكل من الباقي بلا إشمات وسط مغبوط بلا شمات يغني الباقي عن المعادي مصير عدائي مثل عادي نار تلامي ومدادي والجسد فشكري باق صانني عمن حسن أبقى لي المحيط ليس يموت مستغني عن السلاح بالمميت هرب إبليس لغيري لم يرى في جهتي وفي جهاتي لن يرى الله ربي وخليل الله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي في جماد الأولى يوم الخميس حجة دليلا لست بوالي ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي كل كتاب ملكا يا باطنا تجري بأمر الفلكا هب لي بحق قل هو الله أحد يا واهبا ليس له كفءا أحد أجرا كبيرا ليس فوقه الأجور كمن كفاني قبل كل من يجور علي قد مننت بالكتاب يا من حماني عن العتاب لجدت بالقرآن والحديث يا واهب التفسير والتحديث ملكني تمليك من لا يسلب وان قاضي عند عداك الغلب هبت ذكر بقلبي ويدي يا من هدى بروحك المؤيد يقين يقين شكا أبدا ولك قادني الهدى مؤبدا ثبتني تثبيت واحد قهر العدا وكل منهم قهر يقود لي حق اليقين منك تماثلني وقد رضيت عنك جذبت لي مواهب السادات جذبت لي مواهب السباق يا فيصل الأرض

يان هلك ما قصدني من سوء يا كافي الحسود والمسيء سالمني كل عدو قد دبر لغاية ضري وبظهره دبر أنلتني ما لا يرى لغيري في أبد فيك بأذن خير لمن حي كافر أو فاسق نوم مسك أو ذو حسد عني نعون أعطاني الله الكتاب والحلال وصارني عن غضب وعن ضلال ترسي عن الأسوأ في الدارين كوني معصوما من العارين هذا رب الخليل الله بذكره حبي وجاري الله الله ربي أحد والله خلي ولا إله إلا الله الله الرب

لست بواجب ولست بولد يا مفردا ليس له كف أن أحد أخفيت لي ما لا يرى لغيري من منن ومدد ومير هذه بحق قل هو الله أحد كونك لي يا خير مغن ملتحن أبقيت

قنتني ملكني أتو كتابي أعتني ذقت إكراما ولطفا رفعان وزيت ولي قدت النفعان ماتي إضاء شكرا قادا من الجنان رافع فانقادان حلبت لي بركة قد نفعت كليتي وكل سوء دفعت كان قاضي تسبيت والرباح يسد دفع قاد للمؤمن.

الأخبار تمصرني معارضا مدى انتهار ينقاد لي في كل ليل ونهار تمصرني معارضا بلا انتهار يبتلي مقدمات الحور أيستمني الخب ذا الدحور علمتني بأنك الباقي القديم وقتي منك اختصاصا لي يدوم لك الوجود قبل كل شيء كمن حباني بالمنى زافين أنت شكورك بذكرك ومات لما اخترت ورثت الأقوام سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق كني قلت ما أكون ذا اختصاص لي ولا يحول عمري قصاص ليتقود الجنان الغرضان ولسوى ذاتي تسوق المرضان أنت العليم والخبير والكريم أنت الذي منك شكورك أروم ترسي عن الكفور والكفران كونك لي بالجود في جيراني عباد ربي نعم جار الله حس ولا إله إلا الله إله توحيدي بلا إشراك وقاضي الجنان زائد غاك هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء مخالفا لذي عدم محمد.

رسولنا محمود خير الرسل، قال الجميع الصلوات المرسل، الأولياء والعلماء العاملون، من خيار عند رب العالمين، لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيول الأعلم، سقط الثناء والشكر والحمد معا لمن جلالا وجمالا جمعا، لا خطابي وجماله نحا نبدا وليقود المنحا، إلي قدت ما له السادات، فروا لك الطاعات والعادات، ملكت الجنات ذا إدراك، عظمت كل من الإشراك، ربنا لي لنا دار السلام، وعلي شكر يزحزح الظلام، هو الذي لا يخلف الميعاد، ابن أبغي الخلق والمعادان، مكنني موسعا في البحر من بعد ما ضيق أهل الدحر، أدعته المجيب والقريب، وإني وقت الدعاء يا غريب، أجابني في غيره فليجيب، كيف إنه القريب والمجيب، أنت من المعيد مكسي زمنا، كل وطني ويسوق للمنى، الله ربي هو السلام الواسع المجيب.

سلام ذي الجلال والإكرام كلي وسلمني من الحرام كليكن بجود أبدا وكرم بحرمة المشفع المحترم أكرم من قدمه ذو القدم وخير من خدمه ذو خدم محمد بغيت كل راج كن به ربك بالاستدراج لا إعادتي ما لعبادا وكل من نازعني أبادا لا خطابي كل الشهر وسنة وما يكي لا تعطيه من سنة ملك الكتاب والحلال قفيتني الغضب والضلال أعطني ما قلب أنسى كل ما ولا لدى الغربة بيعت الظلمان لقد تبين الأداء كل من الخمور أظن لمن غلبني كل أمير ما الدليل القهار ما أغناني عن المدافع أضى جناني صان جنابي عن الكفور والفسق والشرك مع النفور أذب عني مبيعاتي معا ويجب أعداه طمعا لمن حبيعي فسخ أو إقالة كين عداي زين المقالا ربحته بيقه ربحا يفوق وكرني الله خليفة الرفيق أسوأ ما بعت من الضمائر لوسط من المقيت الكمائر لقد ربي الجنان الثمني وانقضي بتنقضى والزمن رفعني حب الإله والرسول وانقضي بلا انتهاء خير رسول أبقى أي الله لوجه الله ولرسول وكتاب الله أبقاني الله لوجه الله وللرسول وكتاب الله فمن حذاتي عناء أو قدر والله لي صف القضاء والقدر أدى مكاره لذاتي النحت منائه عداي عني زحزحا أكرمني الله بكومي وعان كتبه وقلب مني وعان أبن حني شك ولا غفورك ولا سينح بدري الأفور ما يكون نفسي وهوى بالله أيسبني القدر ذو الملاهين أعطي من دناي ما يعوقك أنا بلا حين البرايا عيقون أكرمني الله بكوني عبدا ولي ما اختاره لي أبدا لا يفكرني

ذا الدحور أقوى للأجر بلا ميزان يا من ذو عند عدا ميزاني لا تهي إلى حياتي حساب بل عمري لوجه ربي احتسان أضليلي عدايك موجد من المكاره لهم ثم بهد طهرني القدوس في الدارين من كل ما يفضي إلى العارين هذا لي العادات والعبادة ومن أراد ضرري ضرري أباد ولا العين لسواي الصرمدا فتضي من لي قاد يمنى أحمدان إلا شكري بعد حمدي خلدا على بسيني الصف البلدا قلت بشارات تدوم أبدا للشافع كوني خديمه بدا ذا قلامي لخط حمدا ألا ألاقي أذى أو كمدا

لإشارات لدى من عبدا. كتب أحمد بساني سددا تنول القلب والزحزح حددا. ذاكر ذكر أيدا بإله النبي جيدا. نبينا مولده مد الندى لنا بأمن وكفاة من فندى. كرم مولد من لم يولدا نظيره وأبدا لن يولدا. محى العنا والأذى والكمدا مولد أفضل البرايا أحمدا. إلى إله الله قد أوصلتك الحمد والشكر وصلت. صمدنا ليس له كفء أحد محمد المختار ليس من جحل. حمد ربي على محمد مذ قادني محمد للصمد. أحمدنا المختار نور الرسل قال جميع الصلوات المرسل. بالله والرسول والكتاب وصلت لله بلا عتاب. أرسلك الحكيم الصمد وقاده إلى يدي محمد. لم يقل بي شك أو

نزع الواحد ما لا أذكرك لأحد عود إني أشكر ناجاني القدوس في عقائدك وفعل والقول ونعم قائدين هدية باقي لي زحزات كغير عدا وربحا منحا طريق ربي الذي وصلت لو هداني ومن فصلت أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله الذي لي أنجزات وعودوا فيما كتبت رجزان لجزي وعد الكريم الأكرم فالمثب الفتن.

فيثيق بؤذى أعدائك وقديمهم بمحو الداء قتله بقلمي مع المداد وجادلي في كل شيء بوداد دلي الباقي على محمد وقادر الماحي لرب الصمد نفع عبايا جالبا هدايا لأمن فنما هدايا أشكر بفيضه والفيض في علوم ورضا وروض ملكت خط يدي السنين ولسواي وجه الأنين إن كتابتي لدى أهل الكتاب قد زحزح لغير محوي العتان وجهني التأييد ذي الحيزوم وقت المقاتلة باللزوم علمني من لوحه والقلم من سامني عن الشقاء والألم دفعه البدن الأبرار كلا سواي ما نحى الأشرار فيتفرق بهم قبل السفر وسسه لغير الضر من كفر أسمعه مع زوات طردت وغير ذري العدا فانطردت رسولنا أحمد صلى الله

قاد لي اللوح وقاد لي القلم موسى عشان لغي نحوي من ظلم كالبديع وليك واللطيف أطلقني أبي المسرات أطوف أشكر باق إليه رجزا مني قد أوعودي أنجزا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا إلى سواي أوجه الأسواء أبيضي قد قاد ذي ارتواء أن نفعني إما أباح لي ولم ينحو إلي مرض ولا ألم قاد ذي الأغراض والرضاء أبيض الجنات محافظا يا ناح من أحبوني محد كل من لي أجابوا أصريحا وصغي الكرم باقي النافع بلا انتهى مع جزاء رافع جزاء من ليس له الشريك لي قاد ما ليس له فروك دعاني الكرم لارتجاس لزك من وعد

إكرام ذي الجلال والإكرام إذ يقاد جملة المرام محل جميل ما به الجلال قول أتى وانقاد للحلال ولوف من لي لا يوجه الحساب زبت عندي وحياتي احتسان وجهني بلا حساب للحلال خل كتاب ديك

الطيب والصلح لجهات يذكرون نوال غير جهتي عداياك من يقود بالصفا هدايا أمن الباقي بالاستدراج وغير مكان.

للباقي لغير السلب في عمري وجادلي بالغلب بارك لي في جملة العادات بركة تعلو من السادات نفعني ولي كان بالرباح وقادر

مقدم عليم يغتني في نجعها له العلوم خالص العليم كتبا بقي عيطي وقال لكتبان قال صرح لي ألف بلا فرض فالله منك قبلان أسره وجه الأسواء إلى سوانا زيده ارتواء أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله على الخميسك المثب الشكوك والدموس نايت رب الخالق النفوس تمصليا على النبي النفيس قلبي توجه إلى القدوس بالذكر والشكر وبالتقديس دعوت وحدي إلى هذا القاموس لمصطفى وحرمة الناموس لقيت تنجي من التفليس والبحر والمكر ومن إبليس جئت بالشكر بالتجنيس وكالكلي نقات من التدنيس دعوت فجاد بالتنفيس وهجر الأعضاء بالطفوس نايت عدائي ذوي الطموس المتوجهين للرموس يا ذوي الجاسوس على ذوي البحوث كالجاسوس المفسدين حسدا كالسوس تملك الملك في الخميس ولا يستقر ذوي الخميس أكرم الأكرم بالشموس تيقظ الأزد في العموس وقع بها البدن الرؤوس كل أن والمصطفى رئيس عليه شكر الملك القدوس على نصور منذين قدوس دعا قدامي إلى الطروس جهاد كل جاحد شريس نصري عزة أهل العيس لكل حاب محسن برعيس أحقني ربي من التلبيس وراضني كل غب خبوس أضري تغى كالدردبيس تميع كل راشد دعبوس لكل مؤمن تقن ربيس وبيد كل مجرم ضبيس بالمصطفى المقدم البرغيس المنذر المبشر المرغوس كنبينا شفيعنا الأنيس والآل والصحب ذوي التأنيس أجعلني الله من المجوس والكتب وذوي التنجيس حمدت حمدا على مقيس على فراق ذوي الناقوس قلت أيامي ازدرت أموسي فوزت بالقاموس في القاموس قني ربي من التفليس ثم يسوءني ومن إبليس أكسب أذهب بالدموس أن السلام

الكتاب بالعالم المعلم الغياب هذه الخيرات وانصرفت عن فضله ومن حرفت لو عقائدي وقولي والفعال وخلقي وليجود بالفعال واجهني جماله والفضل ثم نحني عيداه عدل إلى سوى نحي مالك كل من تلقي ولا يغرني الزمن إلي ينحو ما يزيد علمات وعملا وأدبا لا ظلمان كم وجه كريم قادر الخيور كم يطيب الممر والديور يزع ذاس العظيم والجزام خير ورى لي قاد وعدا أنجزان نجز لي وعد المكرم الكريم كم يسكن بالجنان لا أروم لا يتموت مغري تعالى عن منام ويقتي طيب لي مع المنام هو الإله لا إله غيره وجاءني فيكم.

إليه وجه جزاء الله بقدر لا إله إلا الله لا خطابي وأزال كبدي ولسواي الساق من لم يعبد وجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور يا أحسن الدرر لك الوجود يا كريم والقدم لك البقاء وتقبلت الخدم أبلغ يا ربا له المخالفة لخلقي أمنا بلا مخالفة أنت لي لك القيام وجبا كذاك وحدانية وأوجبان لها بحرمة الوجود والقدم ألا أرى شيئا يوديك للندم قيس ناغث بقائي يا صاحب القدم والبقاء يا جعلت الأكل كالصيام يا المخالفة والقيام قلت إلي ما إليه الغر فروا بكد أنت فرد بر وجبت القدرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسلام.

وهو العالم والحي واسمي منه العالم من لا يزال الحي والبصير ومتكلم هدى بصيرا أجيت عن وعن المشفع تلى عليه بسلام الأنفع ألا له الخلق والأمر الحمد لله لينفتع طلب خيوره من له فتع له شكوري وأدام للفرح قل الأمين كف الضر وقرح.

جزل خدمه لي بأمن قد جزل ويثير خديمي أنفع الربح كما انقفازات الأمير والزبح أبقت الخديمي باقي الركح عليك والأمين جبريل لكح فلا تريه من أم ضرا أو مجح كان به بقات أمره نجح منعته يا خير معت قد منح يا من كفه من قلا أو ارتنى أضيع عنك وله قد انفتح أبطولك بإنساح فتح والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وجهت كل ذي الودود الصمد زا خدمة للمصطفى محمد الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله لله بالذكر الحكيم انقلب مع النبي ولد عبد المطلب بدد شمل عدو غاشم ابي بجاه المصطفى بن هاشم يا ربيك من نوال قد اناف بالمنتقى المختار من عبد مناف لا يستجاب بالمخفي طبيب المختار من قصي اسدون المنى من استراب ولا اغوين بالنبي ابن كلاب ايد بخير واكفني مضرا ابي بجاه المتبع ابن مرا طيب فؤادي بروض الصعب لابدا بالمنتقى ابن كعبي يا الله يا ذا العرش والكرسي صل بتسليم على اللؤي يا رب استقلي جملة المطالب كل حساب بالنبي ابن غالب بدي وسخر لي كل الشهر وكل يوم بالنبي ابن فهر يا خير ناصر وخير مالك انصر املك بابن مالك خبيئتي وعزتي ونظري كونك لي فليكن بالنظر وللعداء وليهب جنانا للمصطفى المختار من كنانا لما به انير خيما وغيرها بمن اضاء خزيما لينا بي من جوار مشركا ومشركا بالمصطفى بن مديكا باقي اللهم في قياسي كمن جعلته ضياء الياسي انصر جنابي عند السير وحضر ولك قربني بجاه ابن مضر تفضل عليك ربي ان ازار يكون في خير وراء نور النزار هديتني يا خير هاد قد وعد ان يسير وعد بافضل معد.

والمفروق أكمل رب العرش إذا النورين وأجد السبطين في الدارين بصحابة النبي الأتقياء عليهم رضوان مجد الأسقياء نفى اللعين من له حيث مع العدا فجندهم مهزوم رفع أهل بر الإسلامان والزحزح الفجار والظلامان بعدما يسوء الخناس وسر من له أنا خناس بلغ التوحيد والفقه معا تصوف بمن عدانا قمعا هديت الله الودود صمدي أبقت حياتي بالنبي محمد وصل المولد ليلة يبي كرامتي وصانني عن ريبي لأني مولد عام لسسي قل من تعاطن في أكسس إلى سواء مال كل متعب فيث المحد جميع التعبين كم إله وجه مجد

النبي البركان كالمشركين كالنفاء والمشركان كالأسوالات مالا كل كما قد أكس لدي القل تلاوتي زحزحة المبارزان كلا يرى إلى جهاتي بارزان هب لي غيره لم يولد وليس من ولد أطاب مولدي بركة مولدي قد ظهرت في نفسي ومن قلى لي قهرا بينت الأعضاء نصحي قبل أن يقوم به مبارسي أن وجوه من لم يقبل النصيحة قسوة بالذل والفضيحة نفع المؤيد ليلة يبي ما محى مكاره وريبي تقضي سواي بخطاب الباقي كل نهاية بعمر باقي هو ربي إلي سلبت ولي بلا تغضر قد جذبت ويكفض ربنا الباقي الوهيب في رمضان وربيع الأول ملك للمغني وللوهاب قلبنا والدهر لا

لم يهب لأحد بشتن بغير رهب فضل باقي علي بالكتاب بشتن كليتي بلا عتاب كتبت العرش والكرسي والحمى قلمه القدسي باب خط الله كل مرسل قال جميع الصلوات المرسل هذه الله بعمر باقك وطباق خطاب الباقي وجود ذي الجلال والإكرام أوجدني وقادني مرامي كونني مزحزح الشيطان بركة صفت بها أوطاني نفعني بغير ضر للجنان يا ربي وطيب الجنان مقبلي ووليك واللطيف تواعدني لغيري يتطور ولغيري كل من عاداني هيئة المغني الذي هداني إلى أسواق مقتلي والداري والعداك وما حد أكداري لسان ذكري ولسان شكري هذا مفاسدي بغير مكر ذكر إلهي بالنبي المنتقان حاجة بيني وبين المتقان إلي قال ذكره الحكيم من طيب للنفس وطيب الزمن كن فيكون قول ذي العرش المجيد يسر يستعب وقادني بجود لمعنا رحمنا ذو الخلق كرمني وقادني بالطلق يقود من ليس له الشريك قيمنا ليست بها فروق نزع للرحمن والرحيم ما اختار لي وانقاد لي الترحيم نبينا رسولنا محمد نزع لي ما اختاره للصمد يزع عني من له سير انتهى فات عليه من غير انتهاء يا تستمع من بعد الصراط علي في الآل وكل من تلان يقودني إلى الجنان كوني فرحة من جعلك نور الكون إن قلامي ومدادي عندك لمن يسعي الصحب صد الجندك لمن عشتك كن أو لغا أو كذب قبل ولا أساس أو تزبزب ملقي نفسي ما هوايا أمل استجاب لي دعوايا حب الإله ورسول العربي طلب للنور اللسان العربي سلب للنحو ما

من جل عن مزارك خلق جن غاب عن أمزاري رحبي الجلال الأكرم تغيس يداوه صانع حرمي نفل بحوله كالبر رمة الخلق غير الضر علمني العليم والخبير ما غاب عن الأمزار عبدا كرما علمني العليم والخبير ما غاب عن الأمزار عبدا كرما ما يدري الجلال والإكرام شلع صدري قادني مرامي خلاني الجليل عام جيسسي حلاني الجميل عام جمسسك ربج غيظري ذو الضلال وقادني له وقادني حلال واجهني بجوده والكرم وكان لي مؤمنا لحرمي عدت مع الكتاب كليك ولست ذا حمق ولا بكل مد لي الزكاة والتمهرا فضله وقادري التطهرا أعلني فلن عليه أشكر ثم بلساني وفؤادي أذكر أثني الكتاب من لدن بغي قديم قد رضيت عنه أشكره بذكره الحكيم وقادي التقديم كالتحكيم أسير مع صلاته على قيت له بأرباب العلان يا رب صل وتسلم سرمدا على وسيط إليك أحمدا نبيك الذي به وصلت إليك يا باقي ومن فصلت أحمد بن المختار خير الناس كما صارني بك عن الخناس كن به وبالكتاب والأمين وسق به إلى سوايك من يمين مدلو ولجميع الرسل أبقى سلامي الكريم المرسل بارك يا اللهم حيث كنت في عمري يا من له سكنت قد إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام قدني إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام ويتك اللهم يوم الجمعة ما أدي جودكم قد جمعا واجتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور واجتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور هلك ذبك اختصاصا يا جميل قلني عن الكتاب لا أمين ترك خير ذكري جل الناس وتغذي باطل القناس إني لا أترك ذكر الرب لوجه الكريم ووحبي قل إليك بالكتاب يا جميل هل نهى عن اغترابا كخمور ألت يا مانع كل الضر كلا سوى عمري وكل الشر الحمد لله رب الله على محمد رسول الله.

لقي القرآن باق أنزلا وقديم القراء والنزلا عتف المنزل بالقرآن وكان بعيد الظمآن كفاني المستهزئين اللهم لمصطفاه أمما والاهم رم أقائدي وقولي والعمل من قضي بذكري مخجل الأمل من علي الله رب العالمين ذكره مع الأمين والأمين خبق وجهتي الكتابان وقد كفيتني

ويهدي ربي الكريم الأكرم وقاضي إلى الجنان الكرم أخره في الليل وفي النهار لوجه من قد زعزح لوجه من زعزح ذا انتهار أخره في الليل وفي النهار لوجه من زعزح ذا انتهار ملك الكتاب باق

وبالتأدب وبالكمال هبة من لي كان بالكتاب أرى الإساء والمتاب أتاب علي توبة قد غسلت أبيسها مرضاته فانغسلت لاقيت قد زك حزت دعما بكوني لي فزت قرب الباقي بغير الطرد لا ولي قعد المنى بالسرد رفع لك وقتلي خفضا بغير في أبدا فانخفضا أجابني العليم والسميع يا من نصير من له الجنون أتربي بذكره الحق.